0: هندور على الحل.
1: لا في حل.
2: وين الحل؟
1: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
0: هندور على الحل.
1: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: أهلا وسهلا من جديد إخوتنا المستمعين، رجعنا لكم وعم نلتقي معكم بحلقة جديدة.
2: أهلا وسهلا بإخوتنا المستمعين، واليوم مثل العادة محضرين لكم فكرة جديدة، موضوع جديد حتى نتناقش نتباحث فيه.
4: إخوتنا المستمعين، قديش نصحنا وانتصحنا حتى ما نتكبر ونقسي قلبنا مثل الحجر على الخالق ونتجبر. علمونا ما نطلع كثير لفوق حتى رقبتنا ما تتكسر، وذكرونا أنه ما في طير وعلا إلا ما وقع وتدمر، ونصحونا ما نشوف العباد نكرة وعليهم نطلع ونتمسخر، وفهمونا لازم نوقف كل غرور قبل ما تخلص الفرصة ونخسر، ورجونا أنه كل شي على الأرض فاني ونحن ضيوف ما رح نتأخر، قالولنا الوقت قصير قبل ما نندم وعلى مصيرنا نتحسر، وشبهونا بالمية اللي على النار رح نظهر شوي وبعدين نتبخر. خلونا نتواضع ومنكسر بقلب نضيف عم يشكر الله وما عم يتكبر.
2: كتير حلو الحكي اخوتنا المستمعين، خلونا ومثل العادة نبدأ مع بعضنا البعض بهذا السكيتش يلي بيحكي عن الغرور والتكبر، ونرجع لكم.
4: خليكم معنا.
1: يا نهى، ساعديني المدام حتى تروح على القسم الداخلي مشان تجهز حالة.
2: مرحبا نبيل، كيفك؟ كيف الشغل معي؟
4: اهلين اهلين، اجيب تعال وراي على المكتب، سكر الباب وراك. أبو نبيل، كم مرة بدي أشرح لك وفهمك بطلها هاي شغلة أم نبيل بالعيادة؟ لك ما بقى تقلي أم نبيل قدام الناس بترجاك، قلي وناديني دكتورة، لك دكتورة، فهمان؟
2: لك علي يا أم نبيل، لا تكوني صدقتي حالك ها؟ اصحي وفيقي، حبيبتي أنت حلاقة مو دكتورة، وهون مركز تجميل متطور ما له عيادة، وشيل هالآرمة اللي برا أحسن ما يجي يوم يخرب بيتنا.
4: وما رح شيل الآرمة، هاي عيادة وأنا دكتورة ومعي شهادة بتثبت هالشي.
2: شهادة؟ الله يسامحك، قولي شقفة ورقة مو أكتر من هيك.
4: لك هز فضحتنا، وطي صوتك، العالم عم تشوفنا من ورا الإزاز.
2: لك إيش وشهادة ما شهادة، كل اللي عملتيهن دورة مكثفة بالتجميل، أخدت معك 3 أسابيع بالكتير وكنتي خالصة.
4: مو مهم، أهم شيء إنه الموظفين يلي برا وكل الناس صاروا عم بينادوني دكتورة ودكتورة، أخدت اللقب ومشي الحال.
2: بس تذكري إنه هذا اللقب مدام كلفنا كتير. لك إيه، صرنا بايعين اللي فوقنا وتحتنا، وسحبنا قروض من البنك هالقد قدام مشان نفتح هالمركز وتاخدي هاللقب.
4: يعني شو بتقصد؟ ما بستحق وبستاهل سير دكتورة؟ يلا سمعني هالاسطوانة مشان ازعل منك.
2: لك إيه، بتستاهلي وبتستحقي، وفيداك المصاري كلها، وما منزعل احلى دكتورة بالعالم.
4: ما بدك تزعلني؟ ليش لهلأ ما طبعت على الكرت تبعك دكتور؟
2: ببساطة لأني مالي دكتور.
4: أبو نبيل رح أكل حالي، رح تجنني، أنا ما معي لا شهادات ولا شي، وصرت وتصورت دكتورة، وأنت اللي معك شهادة بدك تطمرها وتخفيها.
2: أي شهادة هي؟ حبيبتي لازم تفهمي أنه أنا أستاذ بالفلسفة وبس، وشهادة الدكتوراه هي شهادة فخرية، الجامعة قدرت جهود تعبي معهم وأكرمتني بهاللقب، ومالي حق استخدم هذا اللقب ابدا، بعدين برت حالي بمشكله ما لها حل.
4: الخوف تبعك هذا رح يحرمك من كتير اشياء بالحياه، انت بعد ما لسانك قلت لي انه من اول ما فتحنا مركز تجميل متطور هذا والناس تغيرت معاملتها معنا، كل الناس بعاد وقراب صاروا يعملوا لنا حساب، والشاطر يلي بده يعمل سحبه معنا.
2: بهي معك حق فيها، لك حتى الناس اللي كان في زعل بيننا وبينهم صار بده يصالحونا.
4: اي لكان حبيبي، الناس روح قلبها المظاهر، اعمل مثل ما عم قلك وما بتندم.
2: أنا من إيدك هاي لإيدك هاي، أنت فصلي وأنا بالبيس، ومن بكرة رح أطبع الكروت، وبنص الكرت رح أكتب كلمة دكتور، وبالخط الذهبي مشان يلفت نظر كمان.
4: يا عيني عليك يا أبو نبيل، يا أسكى دكتور بالعالم.
2: ليكي ليكي اطلعي لبرا، باين إجاكي ضيوف.
4: هدول الشباب جايين يعملوا صيانة للمكيف الجواني.
2: أهلين أهلين، يعطيكم العافية الشباب، كيفكم؟ تفضلوا تفضلوا الشباب.
4: ليك المتموزيل يلي جوا بتدلك على المكيف المعطل، خد معك هالشنطات العدة لجوا. نبيل شو عملت؟
2: ما عملت شي.
4: لك عملت وكترت كمان، ليش وقفت وسلمت على شباب الصيانة؟
2: شوفي يا احتراما لهم وقفت وسلمت.
4: ليك حبيبي، اوعى تفرط بهيبتك ومكانتك، واعتبر هذا الكلام اول درس خصوصي مني، بدي اياك تنسى شخصية ابو نبيل استاذ الفلسفة وتلبس توب الدكتور، بدي اياك تفكر بحالك وبس، وقت بتمشي بالشارع ما تشوف حدا، وين ما بتروح كأنه ما حدا موجود، ودايما ردد هالعبارة بقلبك، يا ارض اشتدي ما حدا ادي.

0: اها مشان هيك انت موقفتي وسلمتي عليا للشباب.
1: ليش مين هنن حتى اوقف لهم واعمل لهم قيمه؟ حتى عيني ما طلعت بعينهم ولا كاني شايفتهم. بدي اياك تتعلم ولك تعلم، بدي يبين عليك هيك الهيبه والعز والجاه وتعالي والشموخ والرهبه.
0: لك ايه ايه ايه ايه شوي شوي شموخ وتعالي شوي تاني، رح اقول للناس استارح استعد كأن البشر عساكر عندي ورايحين على المعركة.
1: اي مزبوط، هاي الدنيا معركة، منتصر ومهزوم، يا بتكون فوق وبتتحكم بالناس او بتكون تحت والناس رح تدعس عليك وتطلع اكتافك حتى توصل لأهدافها. فهام الدنيا منيح، احسن ما تروح عليك حبيبي والناس تاكلك بلا ملح.
0: تاكلني بلا ملح؟ على سيرة الاكل صدقي جوعان موت، تعال نروح على البيت عمليني لقمة أكل ناكلها أحسن من الحكي كله.
1: لك خس الجوع حبيبي، مشي على البيت ناكل وأحكي لك شو لازم نعمل بعزيمة مدام صفاء على عرس ابنا.
0: لك شو كتران العزايم شايف؟
1: إيه لسه ما شفت شي والخير لقدام، مشي مشي لقلك.
0: لك مشي مشي لنشوف. واو لك شو هالفندق، لك شي ضخم، الواحد بضيع جواته.
1: حبيبي دكتور ابو نبيل، هذا الفندق 5 ستارز مو حي الله. مشي وراي على الاسانسور، الحفله باخر طابق فوق.
0: لك الاسانسور على اليمين.
1: ايه شو بدي اقول لك، مثل ما فهمتك هاب البيت.
0: لك ايه مثل ما فهمتيني وحفظتيني، فوت على الحفله رافع راسي لفوق، بنفش حالي مثل الطاووس، خطواتي وحركاتي بطيئه وما بسلم على حدا بس على الشخصيات المعروفه بالبلد. شفتي كيف حافظ درسي وسمعت لك يا؟
1: سمعت لي ونسيت اهم شي حفظتك يا.
0: شو نسيت بقى؟
1: نسيت اللغة، بدك تغني حديثك مع العالم، كلمة انجليزي كلمة فرنسي. نسيت الاكل كمان، شو فهمتك؟ ما بتطرق الصحن كله، بتاكل لقمة واحدة من شي شغلة وبترجع الصحن مليان على الطاولة مش عن الناس. بتعرف انه نحن ناس شبعانة هيك فوق، ناس سنية.
0: تخيل السنية تبعك اللي رح ترجعني على البيت بعد حفلة عشاء جوعان. شرف الاسانسير، تفضلي.
1: كبوسها 12.
0: هاي 12.
1: هات لزبط لك كرافتك على النص. دير بالك على ساعة الذهب ها تبع جوز اختي، بدنا نرجع له اياها ساخ سليم. يلا لشوف وصلنا. بلش اعطيني ابتسامة خفيفة.
0: وهي ابتسامة خفيفة، حاسس حالي بدك تصوريني شوي تاني.
1: رح تصير وتتصور كمان، طول بالك علي شوي لتصير بأعلى المراتب.
0: وصلنا.
1: كل ما وصيتك ها. مبروك مبروك، congratulations. We wish them all the happiness. يتهنوا إن شاء الله حبيبتي.
0: مبروك مبروك، أهلين أهلين.
1: الجرسون عم يدلنا على الطاولة.
0: إيه بالظاهر هي طاولتنا.
1: شايف كيف عطونا طاولة مرتبة جنب طاولة العرسان؟ مو آخر القاعة، كل اللي قاعدين مانا باينتهم شخصيات مرتبة.
0: ليكي ليكي الطاولة مليانة أكل، باين كل شي طيب.
1: مثل ما فهمتك، بتاكل لقمة وبتترك صحنك مليان، كاس العصير بتشربها على 100 مهلة، كأنك قرفان للأكل.
0: كأني قرفان؟ ليكي إيه مالي عرفان كيف بدي أقوم، ليكي صحن الدجاج والسلطة والسمك وشرحات اللحمة، ليكي الحلويات، لك شي مت صنف وصنف.
1: سرك بكفي فضحتنا، هلأ الناس تنتبه عليك.
0: ماشي نشوف شو آخرتها بعين الله. عم بدق موبايلك رد عليه.
1: سامعته ماني طرشة، بس أنا عم تقل حالي شوي، ما بدي رد عليها من أول مرة، مع أني ناطرة هذا التليفون منها من مبارح لأنه بدي منها مصاري. عملت لها إبرة سيليكون لأنفها وما عطتني كل المبلغ. تعلم هاي الأمور، هذا كله بيفيدك بالمستقبل.
0: هو منكم نتعلم ونستفيد دكتورة. ليك ليك رجعت دقيت، ردي عليها خلينا نقبض ونسدد شوية الديون. الله يخليكي.
1: اسمع شوي. ألو ألو كيفك حبيبتي؟ شو؟ علي صوتك شوي ما عم اسمعك. شو عم بيقولوا؟ انه انفك صار ديفو؟ كان بالاول احلى؟ ما تردي على حدا، هدول رفقاتك غيرانين منك لانك صرتي احلى منهم. ايه ايه شو؟ مناخيرك قابلة فوق كتير؟ لك ايه احسن واحلى، اخر موضة هذا واصلا ما تردي على حدا. خلي مناخيرك شامخة لفوق حتى يطقوا بغيظهم رفقاتك. ايه من خارج ساخ سليم ما فيه البلا. طولي بالك طولي بالك، ليش عم تبكي سناء حبيبتي؟ سناء ليش؟ طيب طب لك سناء انا بتاع طب مرقي على العيادة بكرة الصبح. طولي بالك. الو لك الو. سكرت بوشي وقال بدها تجيب لي الشرطة أبو نبيل.
0: كملت معنا شو مخبصة بالمخلوقة فهميني.
1: سويت لها شي، عملت لها تجربة جديدة مبارح شفتها على اليوتيوب على مناخيرة، بس بالظاهر ما زبطت معي مدري ليش.
0: عم تقولي مدري ليش؟ يجوز مشان قطيش ها؟ عم بتقولي اسمع كلمتي لخليك تصير بالعالي؟ ايه فعلا أعلى من هيك ما رح تلاقي ها؟ أكيد رح يحطوكي بسجن القلعة، وأعلى من هيك ما في، على راس الجبل.
1: مسخر أبو نبيل، بدل ما تلاقي لي حل لمصيبتي.
0: لا مصيبة ولا شي حبيبتي، خليكي مثل ما أنتي، بس الله يخليكي بدياك تبيضين لوشنا بالسجن. مو ما تفوتي تسلمي على كل المساجين، بتسلمي على الشخصيات الجوا، الثالث قتلة واحدة بتسرق بنوك ضخمة.
1: اصلا يمكن ما يصير شيء، هي بتحبني وما بتعملها وحاجه تتمسخر علي. لك انا وين وانت وين؟
0: قلتك خلينا هون، امسكي هي الساعه ذهب، خليها معك مشان ترجعي لجوز اختك.
1: لك مجنون شو عم تعمل؟
0: عم بشمر على ايدي حتى اكل. لو سمحت ابو الشباب اعطيني صحن سمك من عندها.
1: فضحتنا بكفي القعود.
0: اي لا كل شيء الا الفضايح تركنا لك اياها حبيبتي. امسكي امسكي كلي هي صدر الدجاج، وضعي ايامك هنيك ما في دجاج وسمك. وهات البطاطا من عندك هنيك، رح تملي منها، سمعت انه كل اكلهم بطاطا ورز.
1: انا متاكده ما رح يصير شيء، ورح تضلني دكتوره رغما عن الكل.
0: خلصنا بقى صحي وعي، رح ينخرب بيتنا كرمال لقبك هاد. خلينا على طبيعتنا وحاجه تصنع وتمثيل، وكل الناس خير وبركه. تعي تعي نتعرف على العيله اللي قبالنا، باقي انتم حبابين وطيبين. محسوبك ابو نبيل استاذ فلسفي.
1: قصدي يقول لك دكتور.
0: لا انا استاذ مالي دكتور.
1: لا انت دكتور.
0: انا استاذ.
1: انا عم بقول لك انت دكتور.
0: انا استاذ.
1: دكتور
0: استاذ استاذ استاذ استاذ
1: دكتور. واو مو معقول قديش ابو نبيل متمسكه باللقب. بنقدر نقول سام على هيك شخصيات انه عندها ثقه بالنفس اكثر ما انه هي مغروره.
0: حسب رايي وراي كثير من الناس ابدا، لأنه عادة بيكون الشخص المغرور والمتكبر عنده شعور بالنقص، وعم بيحاول دائما يخفي ضعفاته ونقصه للناس بتصرفات وسلوكيات وهمية. بعكس الشخص المتواضع، قديش فرح قابلنا ناس بسطة بحكيهم بتصرفاتهم بلبسهم، ونتفاجأ أنه هني ذو شأن أو ذو نفوذ، غني عنده مركز مرموق، دكتور مهندس تاجر معروف بالبلد. هدول الأشخاص نقدر نقول عنهم أنهم عندهم ثقة بالنفس، ما عم بيركز على مركزه أو منصبه حتى ياخد قيمة من الناس، لأنه هو الشخص واثق من نفسه وقادر ياخد قيمة واحترام من الناس بدون أي لقب.
1: أنا قريت تعريف بسيط عن الغرور حابة شارك المستمعين فيه.
0: تفضلي فرح.
1: بيقول الغرور هو تضخم للذات، وأن يرى الشخص بأنه هو الأعلم وهو الأجمل وهو دائما على صواب، والبقية مجرد جهلة لا يفهمون من أمور حياتهم شيئا. الشخص المغرور هو من يعتقد بأن الجميع يدورون بحلقة كاملة هو محورها، والجميع يبحثون عن رضاه ولا يستغنون عنه، وهو الأساس وهم التابعون له، ولو غاب عنهم فسينتهون ويفقدون سبل النجاح.
0: حلو التعريف فرح. كمان كلمة الله بتحذرنا من الغرور والتكبر يلي بتعتبر الكبرياء برذاتي وهو خطية.
1: صح، وبسفر الأمثال بيورجينا عواقب الكبرياء. بيقول قبل الانكسار الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح، وبيكمل بيقول اتضاع الروح مع الودعاء خير من اقتسام الغنيمة مع المتكبرين.
0: وكمان خلينا نتذكر انه سبب سقوط الشيطان هو خطية التكبر، كيف حاول الشيطان يتكبر ويتعالى على الله وكان هذا الشيء سبب بطرده من السماء. الكبرياء هو عبادة للذات، بدل من نمجد ونعطي المجد لله عم نمجد ذاتنا، ونفكر انه كل انجازاتنا وكل شيء قدرنا نحققه هو بفضل ذاتنا، والله ما له فضل واي دور على حياتنا.
1: مشان هيك خلينا نتذكر انه الله بيقاوم المستكبرين، مثل ما بتقول الآية بسفر يعقوب يقاوم الله المستكبرين واما المتواضعون فيعطيهم نعمة. اخوتنا المستمعين خلينا ننكسر امام الله ونتوب عن كل تكبر وغرور، ونصلي هالمقطع من الترنيمة مع بعضنا يلي رح نختم فيها حلقتنا. كلماتها بتقول نيجي نتواضع قدامك نعلن توبة حقيقية. أخوتنا المستمعين منودعكم على أمل أنه نلتقي بحلقة تانية. الرب يكون معكم.

الفصح. الفصح هو أحد الأعياد اليهودية الرئيسية، وكلمة فصح في اللغة العبرية تعني العبور، وهي مأخوذة من قول الله: فأرى الدم وأعبر عنكم. وترجع قصة الفصح إلى الوقت الذي كان فيه شعب إسرائيل مستعبدا في أرض مصر، فصرخوا إلى الله وطلبوا نجدته، فأرسل الله نبيه موسى إلى الفرعون طالبا منه إخلاء الشعب، لكن فرعون مصر رفض بإصرار إطلاق الشعب، فأظهر الله قوته وأنزل ضربات على أرض مصر كان آخرها قتل أبكار مصر. فكان أمر الله إلى موسى أن يأخذ الشعب شاة أو حملا صحيحا ذكرا ابن سنة ويذبحونه في عشية اليوم الرابع عشر من الشهر الأول، ويرشون من دم الحمل على القائمتين والعتبة العليا للبيوت التي هم بداخلها، ويأكلون لحم الحمل مشويا مع فطير على أعشاب مرة، وما يتبقى من خروف الفصح إلى الصباح يحرق تماما بالنار. وكان في هذه الليلة أن ملاك الله المهلك جاز في الأرض، وكل بيت لم تكن عليه علامة الدم أن أبكاره قد قتلت، أما البيوت المرشوشة بالدم فنجت من الهلاك. وهكذا جاز الموت في بيوت المصريين إلى بيت فرعون نفسه الذي ارتعب وأطلق شعب إسرائيل حرا. ومن هنا حفظ هذا العيد تذكارا لنجاتهم إلى الأبد. ومن المهم أن نلاحظ أن الكثير من الرموز والصور والتشبيهات الموجودة في العهد القديم كانت ظلالا لما سيحدث فيما بعد، وقد تحققت جميعها في شخص السيد المسيح الذي قال عنه الرسول بولس أنه فصحنا. فالمسيح هو حمل الله المكتوب عنه أنه يحمل خطية العالم، وكان حمل الفصح هو رمزا للمسيح الذي مات، وكان الاحتماء في دمه سببا في عبور غضب الله المعلن على خطايا الناس. فلنتمسك إذن بالسيد المسيح ونحتمي في ذبيحته الكفارية التي عملها بنفسه لتطهير الخطايا، لقد أقسم الله لكل من احتمى في ذبيحة المسيح أنه سيرى الدم ويعبر عنا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: الثاني عشر.
2: وفي تلك الأيام مر يسوع في السبت وسط الحقول، فجاع تلاميذه فأخذوا يقطفون السنبل ويأكلون. فلما رآهم الفريسيون قالوا ليسوع:
3: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل في السبت.
2: فأجابهم يسوع:
4: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وكيف أكل خبز القربان وأكله لا يحل لهم بل للكهنة وحدهم؟ أو ما قرأتم في شريعة موسى أن الكهنة في السبت ينتهكون حرمة السبت في الهيكل ولا لوم عليهم؟ أقول لكم هنا من هو أعظم من الهيكل. ولو فهمتم معنى هذه الآية أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على من لا لوم عليه، فابن الإنسان هو سيد السبت.
2: وذهب من هناك إلى مجمعهم فوجد رجلا يده يابسة، فسألوه ليتهموه:
5: أيحل الشفاء في السبت؟
2: فأجابهم يسوع:
4: من منكم له خروف واحد ووقع في حفرة يوم السبت لا يمسكه ويخرجه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ لذلك يحل عمل الخير في السبت.
2: وقال يسوع للرجل:
4: مد يدك.
2: فمدها فعادت صحيحة مثل اليد الأخرى. فخرج الفريسيون وتشاوروا ليقتلوا يسوع. فلما علم يسوع انصرف من هناك، وتبعه جمهور كبير، فشفى جميع مرضاهم وأمرهم أن لا يخبروا أحدا عنه، ليتم ما قال النبي إشعياء:
6: ها هو فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي به رضيت، سأفيض روحي عليه فيعلن للشعوب إرادتي. لا يخاصم ولا يصيح، وفي الشوارع لا يسمع أحد صوته. قصبة مردودة لا يكسر، وشعلة ذابلة لا يطفئ، يثابر حتى تنتصر إرادتي وعلى اسمه رجاء الشعوب.
2: وجاء بعض الناس إلى يسوع برجل أعمى أخرس فيه شيطان، فشفى يسوع الرجل حتى تكلم وأبصر. فتعجب الجموع كلهم وتساءلوا:
0: أما هذا ابن داود؟
2: وسمع الفريسيون كلامهم فقالوا:
7: هو يطرد الشياطين ببعل زابول رئيس الشياطين.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب، وكل مدينة أو عائلة تنقسم لا تثبت. وإن كان الشيطان يطرد الشيطان فيكون انقسم، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين، فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بروح الله أطرد الشياطين، فملكوت الله حل بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل بيت رجل قوي ويسرق أمتعته إلا إذا قيد هذا الرجل القوي أولا ثم أخذ ينهب بيته؟ من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديد

0: جثث يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر لهم. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. اجعلوا الشجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، واجعلوا الشجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا، فالشجرة يدل عليها ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن من فيض القلب ينطق اللسان. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج ما هو شرير. أقول لكم، كل كلمة فارغة يقولها الناس يحاسبون عليها يوم الدين، لأنك بكلامك تبرر وبكلامك تدان.
1: وقال له بعض معلمي الشريعة والفريسيين:
2: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.
1: فأجابهم:
0: جيل شرير فاسق يطلب آية، ولن يكون له سوى آية النبي يونان. فكما بقي يونان 3 أيام بلياليها في بطن الحوت، كذلك يبقى ابن الإنسان 3 أيام بلياليها في جوف الأرض. أهل نينوى سيقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. وملكة الجنوب ستقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا الآن أعظم من سليمان. إذا خرج الروح النجس من إنسان، هام في الصحارى يطلب الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه. فيرجع ويجده خاليا نظيفا مرتبا، فيذهب ويجيء بسبعة أرواح أخبث منه، فتدخل وتسكن فيه، فتكون حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها، وهكذا يكون مصير هذا الجيل الشرير.
1: وبينما يسوع يكلم الجموع، جاءت أمه وإخوته ووقفوا في خارج الدار يطلبون أن يكلموه. فقال له أحد الحاضرين:
3: أمك وأخوتك واقفون في خارج الدار يريدون أن يكلموك.
1: فأجابه يسوع:
0: من هي أمي ومن هم إخوتي؟
1: وأشار بيده إلى تلاميذه وقال:
0: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي.

0: راديو سما صحبة في سكة.
1: بابا، بتذكر لما إيدك حملتني ورفعتني بالعالي فوق كل خوف وبعز الليالي؟ بتذكر لما إيدك مسحت دموع وقلبك انسحق مع قلبي الموجوع؟ بتذكر أيام الضحك والأوقات الحلوة؟ بتذكر الفرح والسلام؟ كلماتك كانت مي بتروي ودوا بيشفي من الألام. لما أول مرة ركعت وصليت، ولما سلمتك أسراري، من وقتها حضنك كان البيت وتوب البر ستر لي عاري. بتذكر لما العالم جرحني وروحي نزفت كتير، لما تقل الخطية طرحني وترك علي تأثير؟ ذكريات بتشهد للسما، والزمن رح يحكي عنا. هالكون بيعرف مين أنا، وكل عصفور بالعمر غنى. هالدنيا كلها بتعرف ورح تشهد للعمر الجاي، إنه بيي مصدر كل جمال وكل نجم مضواي. ملك الملوك اسمه، هو بطل الحكاية. ذكرياتنا بتحفر الريح ع أوراق الشجر، بتنقش المي ع كل شط وحجر. سنة ورا سنة كنا ورح نبقى سوا، وقصصنا بغردها الطير بينقلها الهوى. أنا طفلة بأحضان الله العظيم القدير، أنا بالصخر محمية ولو شو ما صار يصير. أنا للأبد هون، إيده بتمسك لي إيدي، بيحفظني بمشيني حده، كل أيامي سعيده.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: الإصحاح التاسع.
2: فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح:
3: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك.
2: فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم:
4: هذا الرجل يجدف.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال:
3: لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا.
2: وقال للكسيح:
3: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك.
2: فقام الرجل وذهب إلى بيته. فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان. وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متى، فقال له يسوع:
3: اتبعني.
2: فقام وتبعه. وبينما يسوع يأكل في بيت متى جاء كثير من جباة الضرائب والخاطئين وجلسوا مع يسوع وتلاميذه. ورأى بعض الفريسيين ذلك فقالوا لتلاميذه:
4: لماذا يأكل معلمكم مع جباة الضرائب والخاطئين؟
2: فسمع يسوع كلامهم فأجاب:
3: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية: أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين.
2: وجاء تلاميذ يوحنا المعمدان إلى يسوع وقالوا له:
5: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وتلاميذك لا يصومون؟
2: فأجابهم يسوع:
3: أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا والعريس بينهم؟ لكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم فيصومون. ما من أحد يرقع ثوبا عتيقا برقعة من قماش جديد، لأنها تنكمش فتنتزع شيئا من الثوب العتيق فيتسع الخرق. وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية جلد عتيقة، لئلا تنشق الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية، بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة فتسلم الخمر والأوعية.
2: وبينما هو يتكلم دنا منه رئيس يهودي وسجد له وقال:
6: الآن ماتت ابنتي، تعال وضع يدك عليها فتحيا.
2: فقام يسوع وتبعه مع تلاميذه. وكانت هناك امرأة مصابة بنسف الدم من 12 سنة، فدنت من خلف يسوع ولمست طرف ثوبه، لأنها قالت في نفسها:
7: يكفي أن ألمس ثوبه لأشفى.
2: فالتفت يسوع فرآها وقال:
3: ثقي يا ابنتي، إيمانك شفاك.
2: فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما وصل يسوع إلى بيت الرئيس اليهودي رأى الندابين والناس في اضطراب، فقال:
3: اخرجوا، ما ماتت الصبية لكنها نائمة.
2: فضحكوا عليه. وبعدما أخرج الناس دخل وأخذ بيد الصبية فقامت. وانتشر الخبر في تلك الأنحاء كلها. وسار يسوع من هناك فتبعه أعميان يصيحان:
8: ارحمنا يا ابن داود.
2: ولما دخل البيت دنا منه الأعميان، فقال لهما يسوع:
3: أتؤمنان بأني قادر على ذلك؟
2: فأجابا:
8: نعم يا سيد.
2: فلمس يسوع أعينهما وقال:
3: فليكن لكما على قدر إيمانكما.
2: فانفتحت أعينهما وأنذرهما يسوع فقال:
3: إياكما أن يعلم أحد.
2: ولكنهما خرجا ونشرا الخبر في تلك الأنحاء كلها. ولما خرج الأعميان جاءه بعض الناس بأخرس فيه شيطان. فلما طرد يسوع الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع وقالوا:
9: ما رأينا مثل هذا في إسرائيل.
2: ولكن الفريسيين قالوا:
4: برئيس الشياطين يطرد الشياطين.
2: وطاف يسوع في جميع المدن والقرى يعلم في المجامع ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. ولما رأى الجموع امتلأ قلبه بالشفقة عليهم، لأنهم كانوا بائسين مشتتين مثل غنم لا راعي لها، فقال لتلاميذه:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده.

يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.

سأل الملك ابنتيه: ما مقدار محبتكما لي؟ قالت إحداهما: أحبك يا أبي أكثر من الذهب الذي في تاج الملك. وقالت الثانية: أحبك أكثر من الملح. غضب الملك وطرد ابنته الصغرى، فذهبت إلى المطبخ حيث يجهز الطباخ طعام الملك، وقالت له: لا تضع ملحا في طعام والدي. وبعد 3 أيام استشاط الملك غضبا وسأل الطباخ عن السبب، فقال له: ابنتك الصغرى أمرتني. عندها أدرك الملك حكمة ابنته.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: صباح 25.
2: ويشبه ملكوت السماوات 10 عذارى حملن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 عاقلات، فحملت الجاهلات مصابيحهن وما أخذن معهن زيتا، وأما العاقلات فأخذن مع مصابيحهن زيتا في وعاء، وأبطأ العريس فنعسن جميعا ونمنا. وعند نصف الليل على الصياح جاء العريس فخرجن للقائه، فقامت العذارى 10 وهيأن مصابيحهن. فقالت الجاهلات للعاقلات: أعطيننا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت العاقلات: ربما لا يكفي لنا ولكن، فاذهبن إلى البياعين واشترين حاجتكن. وبينما هن ذاهبات ليشترين وصل العريس، فدخلت معه المستعدات إلى مكان العرس وأغلق الباب. وبعد حين رجعت العذارى الأخر فقلنا: يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجابهن العريس: الحق أقول لكن، أنا لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. ويشبه ملكوت السماوات رجلا أراد السفر، فدعا خدمه وسلم إليهم أمواله كل واحد منهم على قدر طاقته، فأعطى الأول 5 وزنات من الفضة، والثاني 2، والثالث 1، وسافر. فأسرع الذي أخذ الوزنات 5 إلى المتاجرة بها فربح 5 وزنات، وكذلك الذي أخذ 2 فربح 2، أما الذي أخذ 1 فذهب وحفر حفرة في الأرض ودفن مال سيده. وبعد مدة طويلة رجع سيد هؤلاء الخدم وحاسبهم، فجاء الذي أخذ 5 فدفع 5 وزنات معها وقال: يا سيدي أعطيتني 5 وزنات، فخذ 5 وزنات ربحتها. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ 2 فقال: يا سيدي أعطيتني 2، فخذ معهما 2 ربحتهما. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ 1 فقال: يا سيد عرفتك رجلا قاسيا، تحصد حيث لا تزرع وتجمع حيث لا تبذر، فخفت فذهبت ودفنت مالك في الأرض وها هو مالك. فأجابه سيده: يا لك من خادم شرير كسلان، عرفتني أحصد حيث لا أزرع وأجمع حيث لا أبذر، فكان عليك أن تضع مالي عند الصيارفة، وكنت في عودتي أسترده مع الفائدة. وقال لخدمه: خذوا منه 1 وادفعوها إلى صاحب 10، لأن من كان له شيء يزاد فيفيض، ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له. وهذا الخادم الذي لا نفع منه اطرحوه خارجا في الظلام، فهناك البكاء وصريف الأسنان. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكته يجلس على عرشه المجيد، وتحتشد أمامه جميع الشعوب، فيفرز بعضهم عن بعض مثلما يفرز الراعي الخراف عن الجداء، فيجعل الخراف عن يمينه والجداء عن شماله، ويقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا من باركهم أبي، رثوا الملكوت الذي هيأه لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فأويتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فزرتموني، وسجينا فجئتم إلي. فيجيبه الصالحون: يا رب، متى رأيناك جوعانا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي عملتموه. ثم يقول للذين عن شماله: ابتعدوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المهيئة لإبليس وأعوانه، لأني جعت فما أطعمتموني، وعطشت فما سقيتموني، وكنت غريبا فما أويتموني، وعريانا فما كسوتموني، ومريضا وسجينا فما زرتموني. فيجيبه هؤلاء: يا رب، متى رأيناك جوعانا أو عطشانا، غريبا أو عريانا، مريضا أو سجينا، وما أسعفناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة ما عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي ما عملتموه. فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي، والصالحون إلى الحياة الأبدية.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا مكنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، ما فيش حل لفكرة الدراسة لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، اتعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أني لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي؟ وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايزة أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا أو معونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي وما اندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم أن الوضع هو هو، أنا ما حصليش نوع من الإبصار جديد، لكن بجد أنا بثق أن اللي جاي حاجة رائعة جدا، وعندي طموح أني هفضل أتعلم مهارات جديدة، هقدر أخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة أنا هعملها وهضيف للمجتمع جديد، مش هفضل محلك سر أو هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر أدي للمجتمع، أقدر أدي الطلبة اللي أنا بديهم في الدراسة، أكون بديهم حاجات أكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني أولاد كمان أكون أم صالحة ليهم. طموحي في أن هيكون معايا أولاد وهربيهم تربية صالحة، طموحي أن أنا أقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، أقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما أنت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق أن ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي أمور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل إحنا عايزين نكمل في الحياة وإحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة وإحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنهم. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

0: مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على راديو سما. اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات قالوا عنه. وحشتوني جدا، انا عارفه كنت واخده اجازه الوقت اللي فات، لكن بجد كنت وحشني جدا ووحشني ان نيجي ونحكي عن اعظم شخصيه اللي قالوا عنه كتير وكتير، قالوا عنه حقائق وقالوا عنه أكاذيب وقالوا عنه أنصاف حقائق، والنهاردة قالوا عنه حاجة مش مفهومة قوي، هي صح ولا هي غلط؟ هو تحيز للفقراء ولا تحيز للأغنياء؟ هو جه فقير علشان يدينا نموذج للاتضاع ولا جه فقير لأن هو فعلا كان فقير ومن أسرة فقيرة؟ هو ليس له أين يسند رأسه لأن معهوش، ولا لأن هو كان المفروض يكون من بلد لبلد ومن مكان لمكان حسب الإرسالية اللي هو كان جاي علشانها؟ أسئلة كتير حوالين الموضوع. سؤال حلقتنا النهاردة، هل فعلا المسيح أحب الفقراء أكثر من الأغنياء؟ جاوبونا في الكومنتات، ابعتولنا أسئلة، ابعتولنا أراءكم، ابعتولنا أفكاركم، ويلا بينا نتشارك مع بعض. بس تعالوا أرحب بضيف الحلقة النهاردة الغالي على قلبي وعشرة سنين، دكتور ياسر فرح. إزيك يا دكتور؟
1: أنا ليديا.
0: عامل إيه؟
1: واتحرمنا منك، مبروك الجواز، مبروك جواز بنتك.
0: شكرا.
1: فبلديهم بيت جديد ونعمة ويعني بيت منارة، منارة لمجد الله، ويكون كنيسة جديدة للمسيح كمان.
0: شكرا يا دكتور، جدا ومبسوطة ان انت معانا في راديو سما. من زمان ما نورتناش، رغم ان يعني انت من الناس اللي كانوا معانا كتير في راديو سما سنين. واهلا بيك من تاني معانا، وحلقة بقى عن قالوا عنهم. قبل ما ندخل في صميم حلقة ان المسيح احب الفقراء اكثر من الاغنياء والليلة بتاعتنا النهاردة، ليه كلام كتير عن المسيح؟ يعني ليه شخصية المسيح شخصية من الشخصيات اللي دايما في كل العصور وكل المجتمعات عليه كلام ما بين الصح وما بين الغلط؟ اشمعنى ده؟
1: انتي بتتكلمي على اكتر شخصية فريدة وعجيبة جت في التاريخ كله. يعني اي شخص امين في دراسته لشخصية لبرسونة، تمام، دايما دايما هيقف قدام هذه الشخصية بكل جلالها ويتساءل من هو هذا. يعني حتى التلاميذ دايما كانوا بيسألوا مين ده. فعلا عمرهم ما شافوا حاجة زي كده، لا شافوها في التعليم، في المعجزات، يعني استجماع المعجزات، التعليم، الحضور الخارق، القدرة على فهم الناس، قبول الآخر، تقديم المحبة بشكل غير عادي، فداؤه. طبعا كل تجليات عظمة الصليب والفداء والقيامة والصعود، غفرانه للخطية لكل البشر. يعني مين ده اللي بيغفر خطايا البشر؟ مين ده؟ فأنا لو هتكلم على شخص المسيح مش هتكفينا حلقات، ويظل الفريد العجيب الذي لم يأتي ولن يأتي بعده مثيل، الوحيد اللي اتقال عنه في كل الكون من كل الناس أنه كان بلا خطية. فمين ده الوحيد الذي كان بلا خطية؟ يعني احنا البشر خطأون، احنا نفسنا يعني أمارة بالسوء طول الوقت، احنا طول الوقت عايزين نعمل خطية، احنا حياتنا معجونة في الإثم والفجور والمعصية. الوحيد بشهادة الجميع اللي اتقال عليه لم يوجد في فمي غش، لم يقل كلمة واحدة خطأ، لم يحسب له الرب خطية، مفيش شخص اتقال عنه انه كان بلا خطية الا يسوع المسيح الرب له كل المجد. فاكتر من كده ايه ان انا اقول مين ده؟
0: ده حقيقي، وده اللي بيخلينا يعني انا مش هنكر عليك، اول ما بدأت البرنامج وبدأت افكر فيه انا كان كل اللي في ذهني يمكن ياخد مثلا شوية حلقات كده، مثلا سيزون 13 حلقة، احنا في الموسم الثالث حاليا،
1: فعلا،
0: لأن كل ما بنتكلم عنه بنلاقي نفسنا عايزين نتكلم عنه تاني وعايزين نبص عليه وعايزين نشوف زي ما حتى كنت بتقول من شوية النموذج الفريد اللي ما فيش زيه حد خالص. تعالى ندخل في الموضوع الحلقة النهاردة وفكرة إن المسيح أحب الفقراء أكثر من الأغنياء. والحقيقة هو ما تقلش إنه ما حبش الأغنياء، بس هو أحب الفقراء أكثر من الأغنياء. نبدأ منين الحكاية؟
1: طيب بصي، القول ده كقول هو اقتباس غير موجود نصا في الكتاب المقدس، يعني كجملة ماشي، لكن سياق حياة المسيح على الأرض بتقول إن هو انحاز أكثر للضعفاء والمنبوذين والمهمشين والفقراء أكثر أكتر من انحيازه للأغنياء، بس ده مش معناه أنه حب دول أكتر من دول، لأنه محبة الله دايما دايما دايما متساوية لكل الناس. محبة الله الخلاصية لكل الناس، أنه هكذا أحب الله العالم، ما جاش قال أنه هكذا أحب الله الفقراء، أو هكذا لم يحب الله الأغنياء. فبالتالي محبة الله متساوية للكل، معايا؟ خلاص الله متساوي للكل، فداء الله متساوي للكل، أبدية الله متساوية للكل، رجل وامرأة ما فيش برضو فرق، ذكر وأنثى ما فيش فرق خالص. فبالتالي محبة الله ونعمته على البشر هي للكل بدون أي يعني تفرقة. لكن وهو بيتعامل مع الناس كان واضح إن هو عنده انحياز أكتر للضعيف، للفقير، للمنبوس، للمهمش، للي دوره قليل في هذا المجتمع، للي مش قادر يلاقي يعني مكانة في وسط الناس. فده انحياز الله للناس دي، وده أمر منطقي وطبيعي، لكن مش فرق محبة.
0: فالمحبة ثابتة، لكن هو اتعامل مع الحالات اللي هي المنبوذة اللي من ضمنهم الفقراء اللي احنا جايين نتكلم النهاردة عن الحتة دي، بتعاطف، بحنية أكتر، باهتمام أكتر، بأن هو يعوضهم عن اللي عملوا فيهم المجتمع من
1: عن الظلم الاجتماعي.
0: عن الظلم الاجتماعي،
1: الظلم الاجتماعي ببساطة. عندي آيتين حلوين قوي موجودين في الإنجيل بحسب لوقا، والاثنين قريبين قوي من بعض. اتكلم مرة على الفقراء واتكلم مرة على الأغنياء، وقال كده: طوبى لكم أيها الفقراء لأن لكم ملكوت الله.
0: أنا كنت هجيلك ليها دي. طيب أيوة. طب والغني ملوش ملكوت الله؟
1: وبعدين: لكن ويل لكم أيها الأغنياء لأنكم قد نلتم عزاءكم. الله، يعني طوبى لكم أيها الفقراء وويل لكم أيها
0: الأغنياء.
1: الأغنياء يعني ثواني، يعني أنا لو معايا قرشين أنا ويل ليا، ولو أنت معكيش قرشين يبقى
0: يا بختي
1: يعني. فهي طبعا محتاج الصياغة دي، محتاجة شوية أفهم هو يقصد إيه،
0: يقصد ايه بقى، عشان هنا دي المعضلة اللي احنا جايين نتكلم فيها. ان ليه الشخص الغني قد يكون غني لانه تعب على نفسه، لانه اشتغل وبعرق جبينه واكل خبزه واشتغل وبذل مجهود، فهو عنده فلوس، او غني لان اهله اغنياء فورث. فايه اللي يعيبه؟ وليه أطوب الفقير وأقول يا بخته وألوم على وكأنه خلاص أنت خدت حقك في الأرض، أنت خدت حقك فلوس، فملكش ملكوت السماوات؟
1: بالضبط،
0: اشرح لنا بقى.
1: بس هي الموضوع ببساطة، تعالي نحسم موضوع الغني. يعني هي مشكلة في الغني، في نوعين من الأغنياء. في الغني اللي حتى كتاب مقدس اتكلم عليه في لوقا 12، الغني الغبي. فالغني الغبي ده بيقول ايه ده، اخصبت كرتي، أكلي، شربي، أفراحي، مسرتي، أبني مخازن جديدة وأهدم المخازن القديمة، وأقول لك يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، كلي، اشربي، افرحي، استريحي. فده شخص القضية مش في الفلوس اللي عنده، القضية إنه اتكاله وأمانه وهويته بقت فين؟
0: على الفلوس اللي عنده، على ممتلكاته،
1: على ممتلكاته. فبقى مين الإله؟ هي بقى قضية بقى فيه إله، بقى فيه إله قدام الإله، معايا؟ فهذا الشخص القضية مش إنه غني، مش قضية إنه معاه فلوس، القضية مفيش مشكلة في الفلوس، مشكلة أنت الفلوس دي بالنسبة لك صارت الإله، صار السيد، صار الممتلك، صار من تعبد ومن تسجد. هو سجد فعليا لممتلكاته،
0: فقلبه بقى في الحتة دي
1: بالزبط.
0: بقى في الحتة بتاعت الممتلكات والفلوس.
1: عايزة ببساطة، مش محتاجك، مش محتاج ربنا،
0: أنا في غنى عنك،
1: أنا في غنى عنك، أنا معايا فلوسي، ماشي، شوف لك إله تاني أو شوف لك حد تاني تروح يعني تتسلط عليه.
0: فهذا النوع من الأغنياء هو اللي بيقول له ويل لك،
1: وده اللي المسيح قاله له، هي نفس القصة في لوقا 12، ويل لك. فقال له في الليلة دي تطلب إيه نفسك منك؟ وقال له جملة صعبة قوي، قال له يا غبي. وهل المسيح كان بيشتم؟ خالص، يعني الغباء والذكاء في كتاب مقدس مش شتيمة، يعني احنا في المجتمع المعاصر بنعتبرها زي شتيمة أو نوع من التقليل، لكن في كتاب مقدس الذكي والغبي هو الجاهل أو الأحمق أو الفاهم أو الحكيم. فالغبي هو الشخص الجاهل عن معرفة الله، الأحمق عن اختبار حضور الله، اللي مش عارف الله، اللي مش بدي مكان الله. فالله بيقول له إيه؟ يا غبي، الليلة تطلب إيه نفسك منك؟ فكل اللي انت أعديته لسنين كتيرة ومخازني وأملاكي ولا استمتعت بيها لحظة. ماشي، ده الغني اللي اتكل على إيه؟
0: على غناه.
1: شكرا.
0: واللي قلبه بقى في غناه واللي طريقة تفكيره ودوافعه مرتبطة
1: معايا كام؟
0: معايا كام؟
1: معايا كام؟
0: فهو بينام ويقوم على الأرقام بتاعته.
1: معايا كام؟ وسوري في التعبير بحتقر اللي معوش. ما هو كلمة غني بقيت متكل على ما معي، وانت معكيش زي ما معي، إذن انت أقل مني.
0: فالقيمة هنا اتخذت من الرقم الحساب اللي عندي قد إيه
1: بالظبط،
0: وعدد الممتلكات اللي عندي قد إيه، فهو
1: واتكالي عليها
0: قد إيه.
1: بيت إلهي، بيت إلهي، إليك وحدك أسجد وإياك وحدك أعبد، هو ده مين؟ المال.
0: طيب أنا هسألك سؤال وهنطلع لفاصل ولما نرجع تجاوب. يعني فكرة أني ممكن يكون عشان إحنا مسكين الأغنياء، ما هو ممكن يكون فقير لكن قلبه زي قلب الغني، متكل على القليل برضو اللي عنده،
1: ده حقيقي،
0: أو ما عندوش لكن يتمنى يكون عنده بشكل شره، بشكل شايف الأغنياء وعايز يبقى زيهم، ناقم على حياته وهو فقير. هل ده ينفع المسيح يطوبهم؟ ما تجاوبش عليا، يلا بينا هنطلع فاصل ونرجع على طول ونشوف إجابة هذا السؤال بعد الفاصل.

0: حمد على راديو سمت. واهلا بكم من جديد وحلقه جديده من قالوا عنه على راديو سما. معدنا كل يوم اتنين من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره. معكم ليديا فرحان ويلا نكمل حلقتنا. وقبل ما ندخل وافكركم بالسؤال اللي سالته الدكتور ياسر فرح دي في الحلقه النهارده قبل الفاصل سالته سؤال. بس كمان مريم فرج بعتلنا بتقول لنا منى فرج سوري مريم انا قلت مريم لكن انت منى. منى فرج بتقول ربنا يبارككم ويبارك البرنامج. شكرا يا منى جدا. ونستنى تشاركينا أكتر باقي الحلقة لو عندك أسئلة أو تعليقات. قبل الفاصل كنت بسألك يا دكتور وبقول لك أني الفقراء كنا بنتكلم عن الأغنياء. فكنت بتقول اللي قلبه على فلوسه اللي قلبه على ممتلكاته اللي كأنه قال ربنا تعالى على جنب كده أنا مش متكل عليك أنا متكل على اللي عندي. وده اللي بيسميك في مقدس الغني الغبي. لكن سألتك قلت لك ما هو ممكن يكون فقير رغم أن المسيح طوب الفقراء وأعطى ويل للأغنياء. لكن في نوع من الفقراء الناقم الحاسد اللي مش مكتفي اللي لو عنده قليل هو برضو متكل عليه اللي بيشيل الهم والآن طول الوقت. هو طب إزاي أطوب فقراء بهذا الشكل؟
1: تمام.
0: هو قلبه برضو مش تمام
1: بالضبط. يبقى قضية قضية قلب ما بقتش قضية فلوس. معايا بصف نظر فلوس مهمة بس زي خلينا نتكلم شوية. هو من هو الفقير بحسب كتاب المقدس؟
0: مين هو الفقير بحسب كتاب المقدس؟
1: دي النقطة.
0: وزي ما شرحنا الأغنياء اشرح لنا مين هو الفقير اللي المسيح طوبه.
1: حلو. بحسب كتاب المقدس بشوف انه الفقير عبارة عن حاجتين. حاجة أولانية انه راجل لأسباب معينة تعليمية او مهنية او دراسية او ظروف خاصة بالحياة الدخل المادي بتاعه مش قادر يوصل للحد الأدنى اللي المجتمع اللي هو عايش فيه يحتاج ان يعيش فيه ايا كان هذا المستوى الاجتماعي او المادي. بمعنى اصح ان هو بيشتغل فالفقير الذي لا يعمل لا يأكل. وبولس الرسول جه في القصة دي وقال من لا يعمل لا يأكل وحط مصطلح صعب قوي حتى محتاج ترجمة لأن فان دايك قال فسمه هذا وكلمة سمه هذا يحطوا عليه علامة إكس كده ما يخشش الاجتماع ما يخشش الكنيسة
0: علم عليه
1: علم عليه بالضبط كده إنه من لا يأكل من لا يتعب لا يأكل. تمام. وبالتالي بولس الرسول نفسه تعليم كتاب مقدس بيتكلم على العمل والعمل هو اول حاجه ربنا اداها نصا لادم في جنه عدن. اذا العمل جزء من عبادتنا لله والعمل قيمه كبيره جدا والعمل وصيه كتابيه ومن لا يعمل لا ياكل. فبالتالي انا النصيب اللي انا خدته من التعليم الدراسي والمستوى اللغوي والظروف الحياتية خلت الإمكانية عندي في العمل وما زلت بعمل مش مطلعة الحد الأدنى المعقول لحياة كريمة. إذن بحسب مجتمع أنا شخص إيه؟
0: فقير.
1: فقير. معايا؟
0: بالتصنيف يعني طبعا إحنا في برضو تصنيفات
1: بالضبط اللي هم بالنسبة لإيه؟
0: على مستوى الدخل مع مستوى المعيشة مع
1: احتياجات
0: الحياتية مع مستوى المجتمع اللي أنا بعيش بالزبط. فيه ده يعتبر يعد من الفقراء.
1: بالضبط. تمام.
0: باي ذا واي فقير في بلد هو غني في بلد
1: تاني. بالضبط بالضبط. هنتكلم يعني
0: أوكي.
1: في قصص دي كتير. فده الجزء الأول من الفقير. لكن الجزء الثاني من الفقير والكتاب المقدس برضو بيلمح إليه إنه الشخص نفسه أيا كان مستوى دخله فهو يرى نفسه فقير لله. بمعنى إن اتكاله دايما على ربنا أيا كان حجم المال اللي عنده. فاللي هو مساكين بالروح الفقراء لله اللي هم شايفين نفسهم كل ما عندهم هو ملك أساسا لله مش ملكهم. هو منحة إلهية أنا وكيل عليها. فكل ما هو عندي هو أساسا ملك لله الله يمنحه الله متسلط عليه. وبالتالي أنا فقير لله الله يملك كل شيء أنا لا أملك شيء.
0: ده الفقير.
1: ده الفقير أيا كان حجم الأرقام اللي عنده لأنه عمره في حياته ما قال فلوسي مالي جاهي ثروتي. فهو فقير لله مع أنه ممكن يكون في المجتمع ده يعتبر بحسب مقاس المجتمع هو غني. فالفقراء هنا هم اللي اتكلوا على ربنا. هو اللي ما قالش فلوسي ما قالش جاهي ما قالش ورثي ما قالش اللي عندي قال اللي ربنا أنعم عليه عليا. فده فقير لله. وفي نفس الوقت أنا بشتغل بكد وجهد وأمانة وتعب وعرق لكن في بعض الأحيان المدخول المادي لسد الاحتياجات الأساسية للحياة يمكن مش مكفي، فما زال محتاج حاجة كده إيه زيادة من مصدر آخر عشان تكفي الاحتياجات الأساسية للحياة، فده الفقير بحسب كمالس.
0: طيب هاخد الحتة دي من حضرتك وأقارنها ب، عشان في جزء برضو في لبس في وقت في العصر بتاعنا، عشان احنا طبعا بناخد الكتاب المقدس وعايزين نطبق ده في حياتنا، فبنيجي نلاقي مثلا الشخص الفقير اللي طبعا احنا متفقة معاك عن الفقير اللي لا يعمل لا يأكل، ومن هنا للسنة الجاية هعود أقول لكل الناس اللي بيدوا الفقراء يشجعوهم على عدم العمل فبيدوهم فلوس فلوس فلوس أيا كان، كنيسة أو ناس أغنية أو مساجد أو أيا كان، الناس اللي بتدي شحاتين مش بيشتغلوا أو بتدي أسر الأب قاعد في البيت قادر على إعالة بيته مش بيعول بيته، ده مسؤولية علينا إحنا إن إحنا المفروض ما نعملش كده.
1: بالضبط.
0: لكن في حتة تاني إني المجتمع في الوقت دوت، المجتمعات عامة في الوقت ده بالنظرة الاستهلاكية والعروض الكتيرة اللي حوالينا مخلية حتى الفقير اللي عنده إمكانيات قليلة مش مكتفي، لأني عايز تاني، علشان أنا عايز، أنا النهاردة في المستوى المعيشي رقم 4 من 10، أنا عايز أبقى بكرة في سنة 27 اللي دخل علينا كمان كم شهر أبقى في رقم 6، فأنا طول الوقت أنا كأني بجري بجري، وطبعا الشباب يمكن يكونوا بيسمعونا في ده، هم طول الوقت بيجروا لأنهم مش عايزين يفضلوا على نفس الحتة اللي هم قادرين، بيشتغلوا بيتعبوا بيجيلهم دخل، بس حاسين أن الدخل برضو لا يكفي.
1: هو عمره ما هيكفي،
0: ما هدي بقى الفكرة، هنفضل في السيركل ان هو عمره لا يكفي ده لامتى.
1: المثل المصري الشهير، ما عارفش كان مصري ولا ولا ولا مش مصري، البحر بيحب الزيادة، فاحنا كلنا كلنا بنؤخذ في حتة عمره ما بيكفي، ايا كان المستوى الاجتماعي اللي انا عايش فيه عمره ما هيكفي. ليه؟ انا دايما عايز اكتر. هو مرة كان حتى مذيع اعلامي شهير قوي قال لحد كام، يعني ايه اللي يكفي، ايه الراتب، ايه الدخل، ايه المدخول اللي انت لو خدته تقول لي يكفي، وكانت الاجابات صادمه، حتى لو انا وصلت لده بعد شويه هقول ايه،
0: عايز اكتر
1: لا يكفي.
0: طب ما دي بقى برجوعا للكتاب المقدس ومدح الفقراء وويل للاغنياء، هنا هنا هنا احنا احنا هنا فين من من اللي المسيح كان بيقوله بالزبط. عن الفقراء.
1: حلو، تعالي بقى نعرف الغني. انا ما عرفتكيش، يعني انا عرفتك من هو الغني اللي المسيح قال ويل له، لكن بحسب الكتاب المقدس الغني هو الشخص القانع بما لديه.
0: اوكي،
1: ده الشخص بيعتبر كده اسمه غني. ليه؟ انا عندي كل ما يكفي. ماشي، طب انت عندك ايه؟ عندي قوت الحمد لله، عندي كسوة تمام، فطرنا النهاردة الصبح الحمد لله، خدنا وجبة خفيفة في الغداء شكرا، اتعشينا حاجة لطيفة، ده أنا في حتة في 4 حيطان وسقف معايا ونايم، وعندي تخت. طبعا في ناس أقل بكده كتير بس أتكلم بشكل عام يعني، فعندي الحاجات الأساسية اللي غالبية البشر عندهم القصة دي. إذن أنا بحسب كلام غدا الشخص إيه؟
0: غني.
1: غني لاني قانع بيبقى ايه لدي تمام ومبسوط وزي الفل.
0: يا دكتور ده النهاردة بيقول لك الغني يعني اقل واحد في الاغنياء، ان ما كانش معاه ما عرفش عربية نوعها ايه وعنده فيلا فين وبيقدر يسافر فين ولابس ماركت ايه وعياله في مدارس ايه وهو بياكل كمان ايه وايه وايه وايه، وعارف يدخل الهايبر الفلاني بالشادد العربية في ايده يلم براحته ايه، ده كده يدوبك الغني اللي هو دنيته تمام. معقول
1: بمقياس مين؟ احكي لك قصة.
0: تفضل.
1: قصة دي بقى لها 27 سنة وأنا لا أنساها لغاية النهاردة. أياميها كان الدولار من 27 سنة الدولار كان بثلاثة جنيه مصري. ماشي، يعني ده ممكن يكون للأحباء اللي بيسمعونا اللي هو أنت
0: اللي في جنزي يعني زمانهم ما كانواش عارفين حاجة عن الموضوع ده خالص. أيوه.
1: كان الدولار بثلاثة جنيه مصري معايا، وكنت في أحد دول جنوب شرق آسيا، كنت حاضر مؤتمر ضخم كبير قوي في جنوب شرق آسيا، كان بالنسبة لي أول مرة أزور المنطقة دي، فكنت بتفرج كمان على بلاد تانية مختلفة تماما ثقافيا وحضاريا في

0: فقير
1: جدا
0: جدا. ده بياخد تقريبا 3 اضعاف اللي انا باخده. وهو نفسه بيقول ان هذا الراتب في البرازيل قليل
1: كمان
0: بالنسبة للبرازيل. تمام.
1: فانا معدوم كده.
0: فانا معدوم. ماشي. كان معانا بقى واحد من كمبوديا اللي مش موجود على الخريطة. ماشي. تمام. وبتاع كمبوديا ده بيقول انا دخلي $7 في السنة.
1: يا الهي. ده انت كده بالنسبة له غني جدا.
0: انا تريليونير. انا ملياردير. معايا. فانا شفت ده اللي هو انا لو انا
1: كنت بنزله فقير
0: هتطلع شمعنا هو بياخد $400 وانا باخد $150. انا بديك قيمة عشان كل الناس تبقى معانا في الرقم يعني ايا كان البلد اللي الناس بتسمعنا او تشاهدنا. وبالتالي بالنسبة لي انا عايز كمان $400. خدش $400 ليه؟ وليه هو ركب عربية معينة انا مش عارف اركبها في بلدي في الايام؟ في حين بصيت على التالي $7 في السنة. فاللي هو يوميها انا لا انسى هذا الموقف لغايه النهارده. الله ظبطني. هل انت شاكر على $150 اللي انت بتقبضهم دون ان تقارن وتنظر نفسك لابو $400 ودون ان تشعر انك انت افضل من اللي معاه $7 في السنه؟ ده اللي انا ببعته لك انت كل اول شهر في حدود العملة بتاعتك، في حدود حياتك، في حدود الإمكانيات. هل أعوزك شيء من الخير؟ وكان دايما السؤال، هل في يوم ما لقيتش كسرة خبز؟ هل في يوم ما لقيتش شربة مية؟ هل في يوم ما لقيتش تكلفة المواصلة الأساسية اللي انت هتتحرك بيها؟ هل في يوم لقيت ان في احتياج لكسوة معينة ضرورية او لمأكل او مشرب معين او لمسكن معين وما توفرش في حدود الامكانيات دي والمستوى اللي انا اوجدتك فيه؟ كان دايما سؤالي. عمرها ما حصلت. عمرها ما حصلت. وما بقارنش، لا قارنت بال $400 ولا قارنت بال $7 اللي ايه في السنة. انا شخص بحسب الكتاب المقدس غني.
1: فالغنى هو
0: اللي رافض بقى أو $400 كان على فكرة كان بيقوله مش بيكفينا. إذا هذا الشخص يرى نفسه إيه؟
1: فقير.
0: شكرا. طب بالنسبة لأبو $7 ده بقى في السنة أنت بتكلم في إيه؟ فأنت مش راضي، أنت مش شاكر، أنت مش قانع. فحتى اللي بيقول أنا فقير، فقير بالنسبة لمين؟ فقير بالنسبة لإيه؟ فقير بالنسبة لأنهي قصة؟ لو جيت سألتك فطرت أفطرت اتغديت الحمد لله اتعشيت ان شاء الله فول وطعميه يعني ايا كان نوع الاكل تمام حسب المكان اللي انت فيه حسب ظروف اللي انت فيها تمام. هل كلت لحمه؟ لا ما كلتش لحمه. هو لازم تاكل لحمه؟ ما انت لو كلت شويه بتنجان مثلا ولا شويه فول ما انت خدت نفس نسبه البروتين الموجوده في اللحمه. ماشي. خدت كسره خبز الحمد لله، خدت شويه رز موجودين تمام. طيب ركبت مواصلات؟ ركبت مواصلات. رحت شغلك؟ رحت شغلي. في مروحه هناك او في جوله الحمد لله، لقيت عملت عملك، عملت عملي. رجعت البيت لقيت فيه بيت، فيه بيت، لقيت فيه زوجة وفيه أولاد والناس بتتعلق. فأنت شخص غني، أنت مش شخص فقير.
1: طيب هسأل سؤال برضو وهنطلع لفاصل وهنرجع نجاوب عليك زي الوقت الفات. سؤال بيخص المسيح نفسه ان هو جه فقير، وحتى احنا عندنا بعض الترانيم والتراسيل اللي بنرددها ان هو جه فقير علشان يعلمنا الاتضاع، هو اختار ان يجي فقير ما اختارش ان يجي غني. وبنتكلم هنا عن الفقر المادي، المادي. ما كانتش لاقيه العذراء مريم ان تولد فين، معنى كده ما عندهمش بيت يعني فيتولد فيه، هو ما كانش له اين يسند راسه، فمشي فقير طول حياته. وكاني بيصدر ليا نموذج خليك زي فقير. فهل يدعو المسيح ان احنا نعيش بوضع قليل ماديا، متدني ماديا، علشان نكون ديت
0: نتشبه بيه
1: وعشان ده النموذج الروحي يعني مدام انا او الكتابي او مدام كده يبقى احنا فقراء بس احنا مدام فقراء احنا بنحب الرب، احنا بنحب ربنا، احنا عايشين زيه. هتجاوبني عليه بعد الفاصل. هنسمع ترنيمه ونرجع معاكم على طول.
2: انت دلوقتي بتاع

0: لازم أرنم على راديو سما. ورجعنا معاكم من جديد ولسه مكملين وحلقة سخنة جدا في قالوا عنه مع كوليديا فرحان ومعانا دكتور ياسر فرح ضيف الحلقة النهاردة. وهل أحب المسيح الفقراء أكثر من الأغنياء؟ وكنا بنعرف مين هو الغني. اكتشفنا كده ديكو ملخص للي لسه داخلين ولسه بيسمعونا. الغني هو اللي بيكتفي بما عليه، او مش بيكتفي، معنى كده ان هو مش بيسعى ومش بيتطور وبيبقى ما عندوش طموح، لا مكتفي يعني مبسوط بالنعم اللي ربنا مدهاله وراضي. والفقير هو الشخص اللي يتكل على الله، انه الشخص اللي كل اللي معاه او معهوش فيه مخليه متكل على ربنا في حياته. دكتور، سألتك قبل الفاصل على فكرة النموذج اللي احنا تعلمناه من واحنا صغيرين. المسيح نفسه اتولد فقير في مزود حقير، ترانيم بتقول كده، والكلمات اللي حفظناها من مدارس الأحد من احنا صغيرين بتقول لنا انه جه عشان يعلمنا الاتضاع وعاش فقير. وهو عايش فقير ما كانش ليه أين يسند رأسه، يعني ما كانش بيمتلك بيت فما كانش ليه أين يسند رأسه. لما كان ماشي كان بيأكل من 5 خبزات و2 سمكتين بتوع حد،
1: تمام،
0: ويباركهم. أوكي. يدخل بيت حد يأكل عنده. فهل هذا النموذج ده السؤال اللي تصدر لينا بيدعونا نعيش بالفقرة؟
1: عاملة كده زي برضو قالوا عن يسوع،
0: قالوا عنه هو قالوا عنه.
1: يعني احنا لو رجعنا للنصوص كلها، حدث الميلاد حد ذاته كان فيه مشكلة، ان هم كان عندهم مكان إقامة في الناصرة، ماشي، لكن لان يوسف كان من بيت لحم، ماشي، وبحسب نظام التسجيل، فاضطر ان هو ايه ينزل علشان يتم التسجيل فين؟ في بيت لحم. وبالتالي لما نزلوا ما لقوش مكان، هم جراحين يحجزوا في فندق، يعني كان عندهم الامكانيه، راكب على حمار، ماشي، يعني ده
0: يمتلك حمار،
1: يمتلك حمار، دي ركوبه كبيره قوي وتقيله، يعني دي عامله كده زي عربيه كاديلاك النهارده بالنسبه لفرق التشبيه، يعني معايا، تمام، مش حتى عربيه بسيطه، يعني دي كان حد. فبالتالي لا، هم كان عندهم الامكانيه بكل المقاييس انه يعيشوا عيشه كويسه، ونازل بيدور على اوضه في فندق، وممكن يكون في حاجه، يعني مش هقول لك مستشفى كانش لسه فيه الطب ده، بس في اي حاجه في التداوي اللي ممكن يكون في مكان للولاده بشكل او باخر. زحمه، تسجيل، كله لازم يعمل الاكتتاب، مش عارف ايه، ملقاش. انت نفسك ممكن تيجي فجاه انت لازم تسافري سفريه مخصوص لمثلا بلد معينه، سواء بره مصر او جوه، واضطريتوا تسافروا بكره الصبح ونزلتوا ومعاكوا الامكانيه وعايزين تحجزوا فندق، مفيش فنادق،
0: ما تلاقيش
1: في الاخر، لقيتي مثلا اوضه صغيره في شقه، مش عارف ايه، دي الحاجه الوحيده اللي
0: هوافق عليها عشان انا مضطره،
1: ماشي، مع ان عندك امكانيه تنزلي فندق. لكن كمان انه كان جزء منه تتميم لنبوه برضو، انا يعني مش هينفع اتجاهل انه في كمان اله مسيطر ومتسيد على مكان وشكل وولاده الرب يسوع المسيح. فانا عندي جزئيه خاصه بمكان وشكل الولاده، لكن في نفس الوقت انا عندي ظروف اجتماعيه ما كانش فيه مكان فعلا. فحته مزود حقيقي، يعني هي مش كده قوي، لكن هي فيها جزء نبوي طبعا، لكن كمان فيها ظروف كانت موجوده ان كان عندهم الامكانيه لكن
0: ما كانش فيه مكان، علشان الاكتتاب اللي وقتها والتسجيل اللي وقتها الناس كتير جايه ومش لاقيين حجز. طيب. في مكان.
1: لما نتكلم عن المسيح بالذات انجيل لوقا، لانه اتكلم عن 12 سنه الاولانيين من حياه المسيح بالذات، فقال يقولك وتربى في الناصره. تربى فين؟
0: في بيت يوسف النجار.
1: عنده بيت واسمه يوسف النجار، يعني راجل اشتغل نجار، غالبا عنده منزل، ممكن يكون عمله هو نفسه بالمهنة بتاعته. المسيح نفسه اتعلم حرفة، ودي كانت حرفة كبيرة قوي اياميها، يعني ما تستقليش بالحجارة ولا بالنجارة ولا بالخشب، يعني ده لغاية النهاردة اي، يعني هذا بيقولك انت رحت اشتريت فرنتشر من مكان فلاني، طب ما ده مش نجارة، ده مش حاجات مكلفة. فالمسيح كان بيشتغل نجار، ومن بعد سن 12 سنة قعد لغاية سن 29-30 سنة لغاية ما ابتدى خدمته الجهورية بيشتغل نجار. إذن هو بيكسب، ما عرفش بيكسب كام، ما عرفش مكفي قد ايه، بس هو سنجل مش متجوز، تمام، عايش في بيت بابا ومامته، تمام، وبالتالي عنده الامكانيات الماديه الاساسيه اللي تخليه ان هو يعيش عيشه معقوله مستوره. لما لقوه في الهيكل قاعد بيتكلم، يعني ده معناه ان هو اتعلم، معناه ان هو درس، حافظ اسفار موسى الخمسه معايا، كان بيحاجج الفارسيين والكتبه. اذا على المستوى الانساني تربى في الناصره، كان بيشتغل نجار،
0: فما كانش فقير فقير يعني، مش لاقي ياكل يعني لكن. يعني حتى لو اتصنف ضمن ال الفئات يعني ان هو فقير مش من الاغنياء، لكن مش فقير مش لاقي ياكل،
1: لا خالص خالص لاقي ياكل بشكل طبيعي جدا.
0: اصل بيتقال برضو ان هم لما راحوا الهيكل، وصحح لي برضو، قال لما قدموا ما قدموش يعني ذبيحه كبيره، قدموا فرخي حمام، وده كانت تقدمه
1: اقل، مش مفيش خالص، مش رايح اخد من التقدمه بقى، يعني اللي رايح اخد ياكل التقدمه نفسه،
0: دولت الفقراء قوي قوي،
1: معوش قد اللي هو كان معايا اقدم، بس مش قادر اقدم دولارات، قدمت جنيهات،
0: مش قادر اقدم عجل، مش قادر اقدم خروف،
1: ولا تيس ولا خروف، قدمت فرخي حمام في ايه يعني. يعني احنا نتكلم على ايه، الطبقه المتوسطه والطبقه الغنيه، الطبقه المتوسطه يبقى اقدر اعتبره الطبقه المتوسطه، فاهمه؟ لو انا هتكلم على البسود ده، اللي حصل في بداية العمل المرسلي بتاع شخص المسيح، الدعوة اللي جاية له بقى، ابن الإنسان جاي ليه معايا، تمام، هو هنا ترك الإيه، النجارة، ترك الناصرة، وقرر أن يبدأ خدمة المرسلية بتاعته، أنا جاي لكي أفدي البشر، وابتدى يتحرك في عمل مرسلي، فكل يوم في منطقة، كل يوم في بلد، كل يوم في قرية، كل يوم في مدينة، كل يوم مع ناس، كل يوم بيتحرك، وبقى معاه كمان تلاميذ. إذن في حصل كارير تشينج، خلينا نسميها كده، شفت كارير، هو غير المهنة، غير المسار معايا، المسار اللي اختاره، أنا اخترت أكون مرسل في كل يوم في قرية وبلد ومركز وبندر، واتحرك، تمام، عشان أوصل رسالة الخلاص لحد ما أوصل لأورشليم وأتصلب. من هنا ابتدت أنه أنا بقيت فعليا خادم متفرغ،
0: ومن هنا ليس له أين يسند رأسه،
1: كل يوم في حاجة.
0: مش زي ما توعظنا بيها أنه لأنه فقير فليس له أين يسند رأسه، لكن لأنه هو بيتحرك من مكان لمكان، فما عندوش،
1: مش عارف أبات فيه،
0: ما عندوش مكان ثابت بيبات فيه طول الوقت.
1: لما أرسل تلاميذه بنفس القصة، قال لهم ما تقلقش، هتبات فين، انت رايح في عمل مرسلي، انا هدبر لك مكان بياتك، مكان اقامتك، وهيتغير، ومره تبقى في فندق كبير، ومره تبقى في خيمه، وده اللي كان بيحصل في اي عمل مرسلي، ممكن مره تلاقي نفسك في فندق، ومره تلاقي نفسك في خيمه. في العمل المرسلي انت رايحه عشان تبشري بانجيل يسوع المسيح، فهو دي كانت بكل بساطه. وفي نفس الوقت كان محتاج دعم، عشان كده الكتاب يتكلم انه كان فيه 7 سيدات هم اللي بيدعموا خدمته، عشان يقدر يروح من مدينه لمدينه، ومركز مركز، بندر بندر، قريه قريه، عشان يقدر يكمل الارساليه، يقول ان كل اسرائيل في الوقت
0: طبعا ده. في سؤال في الحته دي، بس هو مش بتاع الحلقه بتاعتنا، نبقى بقى نكتب
1: مره
0: كده نسال ليه كان 7 سيدات هم اللي بيعلوه، الرجاله راحوا فين
1: مره
0: فمره نبقى نتكلم فيها. طيب جزء تاني عايزة أسأل فيه، وبرضو بنتسئل فيه، إن المسيح قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. وكأنه في فكر كده بيقول إن هو، وبرضو لما أتكلم يا جماعة في متى 5 على الجبل، إني ما تهتموش بما تأكلون وبما تشربون، وبصوا على عصافير، وبصوا على الزنابق، وبصوا والله هيعولكم، وكأنه بيقول لنا إحنا يعني اللي هو ايه يعني، او يعني النموذج اللي يتصدر اني عيشوا السماويات،
1: تمام،
0: عيشوا الاهم، عيشوا ملكوش دعوه بالبركات الارضيه،
1: تمام.
0: مع اني العهد القديم مثلا ابراهيم يقول له بركات كثيره جدا،
1: سليمان
0: ادم نفسه ادم نفسه قال له الارض كلها ملكك، وانت ابدا ازرع واحصد واعمل. ف وكان طول العهد القديم البركات الأرضية علامة من علامات إن
1: البركة الإلهية.
0: هل المسيح بمجيئه في الجسد على الأرض غير هذا الفكر ولا لأ؟ بعد الفاصل.
1: ماشي.

0: أغاني ليسوع على راديو سما.
1: وإحنا بنحكي عن المسيح وبنقول قالوا عنه أحب الفقراء أكثر من الأغنياء, وطول الحلقة بنتكلم مين هم الأغنياء اللي كان بيشاور عليهم المسيح ومين هم الفقراء. كلمنا كمان قبل الفاصل عن إن المسيح هل جه فقير ولا لأ عشان يصدر نموذج لينا إني وكأننا بنمتدح الفقر, وده السؤال اللي كمان كان قبل الفاصل. هل اطلبوا أولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم؟ تدعونا إن إحنا مش أرضنا مش مكاننا, الحياة الأبدية أهم, السماء أهم, وكأني البركات الأرضية اللي كانت في العهد القديم علامة من علامات النعم بتاعت الرب. لا, ما ينفعش نكون بنستمتع بيها, ما ينفعش نكون بنعيش على الأرض مستمتعين, لا لازم نتقشف ولازم نعيش ما عندناش علشان احنا لينا السماء.
2: تمام. طيب انت اقتبستي آية من البشارة بتاعت متى اصحاح 6, لكن انا ما ينفعش اخد الآية دي واروح يعني مش شايف الاصحاح كله كان بيتكلم على ايه. متى 6 في الجزء ده بالذات بيتكلم على خطية المسيح قالها بوضوح اسمها خطية القلق معايا, وهو قال ان الانسان كائن مادي, فهو ما أنكرش أن الإنسان كائن مادي. فأنا جزئين, أنا كائن روحي وكائن مادي, كائن غير مادي وكائن مادي. فهو من أيام خلق الله لآدم أنا فاهم أن أنا عندي نفس وعندي جسد, وبالتالي أنا عندي جزء الروحي أو جزء غير المادي وعندي جزء المادي, وبالتالي الله بيعتني بالاثنين, فأنا مش هينفع ألغي الاثنين. فاللي حصل إيه؟ المسيح كان بيقول لهم في البداية أنتوا ليه بتقلقوا؟ فقال أنتوا بتقلقوا عشان خمس حاجات اللي هو سماهم بنفسه, هو بنفسه سماهم الاحتياجات الأساسية المادية للإنسان. إيه الخمسة دول اللي هما لغاية النهاردة هما نفس الخمسة؟ سكن, مواصلات, أكل, شرب, لبس,
1: سترة
2: يعني لبس. فأنا فعليا ببص على نفسي بلاقي إن أنا محتاج مسكن, أين كان المسكن, محتاج ألبس, محتاج أكل, محتاج أشرب, محتاج مواصلات ودي من مكان لمكان. ولو بصينا حياتنا المادية أين كان مستواها هم دول نفس الخمسة. أنا حديثا بقول إن في يعني واحدة ستة استحدثت بقت جزء من الاحتياجات الأساسية للإنسان, باقة واي فاي وإنترنت بقى جزء من الحياة. عند الناس تفرج علينا
1: ما هي دي من الاتصال من يعني وسائل المواصلات والاتصالات
2: دلوقتي بالظبط بقت جزء من
1: الاتصالات
2: الأساسية للإنسان. أيا كان البلد, أيا كان المدينة, أيا كان المجتمع أنت عايش فيه, بص على هذا المجتمع هتلاقي نفس هذه الاحتياجات الخمسة أو الستة هي احتياجات الإنسان الأساسية. فالمسيح بيقول أنا أعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها, يعني هو أكد أنه لما خلقك هو عارف طبيعتك الإنسانية اللي خلقك عليها أنك محتاج تسكن, محتاج تلبس, محتاج تاكل, محتاج تشرب, محتاج تتحرك معايا. هو قال انت بتتكلم في ايه, ما انا عارف ان مش هجيبك ازاي وما ادكش الخمسه دول, لكن انت مشكلتك انك شغلت نفسك بالخمسه دول, والخمسه دول تحولوا الى الهه في حياتك, والخمسه دول بقيت عايش كل يوم الان هناكل ايه, هنشرب ايه, هنلبس ايه, هنتحرك ازاي, هنسكن فين. فجي بيقول لا, انت محتاج تعيد ترتيب الاولويات. ايه ترتيب الاولويات؟ ترتيب الاول بيقول ايه, ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك. ده ترتيب الأولويات. إذن أنا موجود في الأساس عشان أتمم مشيئة الله, عشان أقدس اسم الله, عشان أعمل على إنماء مملكة الله. ده الدور الأساسي اللي هو غير المادي اللي أنا موجود لأجله, إن أنا أمجد الله, إن أنا أشابه المسيح. فهو رجعنا للترتيب الأساسي من الأول, أنت هنا ليه؟ أنت هنا عشان تاكل وتشرب وتلبس وتسكن وتتحرك؟ لا, أنت هنا عشان تمجد اسمي, أنت هنا عشان تشهد عني, أنت هنا عشان تكرز وتبشر بي, انت هنا عشان تشابهني, انت هنا عشان تحيا حياة مقدسة, تحيا حياة فيها مخافة. وانت عايش الحياة دي, انا بقى بقولك, ربنا بيقولك, انا بقى بقولك اكلك وشربك ولبسك ومواصلاتك وسكنك هتكفل بيهم باكتر مما تحتاج. يعني هو ده كل القصة كلها. انا بقلق ليه؟ بخاف لعدم ايمان. فهو حتى قال التشخيص, يعني المسيح الرب قال التشخيص في انجيل اللي كتبه متى, وهو بيقول لعدم ايمانكم, لقلة ايمانكم. انت ليه بتقلق؟ عشان مش مصدق كفاية فيا. طب اصدق ازاي كفاية فيك يا رب؟ اتكل عليا, امسك فيا، تمم مملكتي، تمم مشيئتي، عيش لي. وبالتالي أنا بقول لك لأنك عايش تحقق مشيئتي، أنا كمان هقول لك احتياجاتك الأساسية من الأكل والشرب واللبس والسكن والمواصلات وباقة الواي فاي أنا هبعتها لك. طيب أنا بعمل كده؟ خلينا أكون صريح، لا مش
1: لا
2: بعمل كده.
1: كلنا الصراحة يعني
2: بقلق،
1: ده إحنا أوقات بنقلق من حاجات إحنا متأكدين 100% إن هي هتكون
2: مسددة
1: مسددة
2: يس.
1: ومع ذلك لأنها لسه ما جاتش فإحنا بنقلق
2: بالضبط.
1: يعني الحتة دي هو مش بيلغي احتياجاتنا
2: خلص.
1: مش بيلغي ان احنا نعيش مسددة هذه الاحتياجات، لان احنا لو ما تسددتش مش هنعيش.
2: عشان نطلع لايف يعني عشان نطلع لايف محتاجين انترنت، محتاجين ملابس، محتاجين كوبايه ميه، شويه ينسون علشان الصوت ماشي، محتاجين مواصلات عشان نيجي نقعد في الاستوديو. اذا هناك احتياجات ماديه ما لغيناهاش. الرساله اللي الراديو عايز يوصلها فيها احتياج مادي فما حدش ضدها، لكن الراديو بقى او الحياه او انا بعمل ده لمجد الله وهدفي نشر كلمته وهدفي ان الرساله توصل للناس وحياتها تتغير، فربنا بيقول لي وانت بتعمل دواء الميه اللي انت محتاجها هبعت لك ازازه الميه، ساندويتش الجبنة اللي انت محتاجه.
1: مش ده اللي ياخد اهتمامك وطاقتك وتركيزك ويبقى معيشك الحياة وانت مش في سلام لكن ما تهتمش وانا ههتم، ما تقلقش وانا هسدد
2: وانا عارف الجملة دي. انا العالم كله يحتاج لهذه الامور، وانا عارف العالم كله حتى الفاني الزائل اللي ما بيحبنيش اللي بيكرهني اللي عدوي يحتاج، وانا امطر عليهم واشرق عليهم. فما بالك انت بقى اللي انت ابني اللي انا ولدتك اللي انت معايا اللي عايش معايا اللي ضامن حال ابديه مش ههتم باكلك وشربك وسكنك ولبسك ومواصلاتك؟ يعني انت بتقولي بطل بقى تقلق لدول، ركز معايا، ركز في خدمتي، ركز في مشيئتي، ركز في مملكتي، وانا بقول لك هسدد الاحتياجات دي. بس مهمه بقى عشان المشاهد، انا ما قلتلكش اني هملأ بكل غنى رفاهياتك، انا قلت لك هملأ بكل غنى
1: احتياجاتك.
2: وهو يعلم الاحتياجات الاساسيه اللي انا محتاجها بحسب المستوى الاجتماعي والثقافي والتعليمي والاقتصادي والبلد اللي انا عايش فيها في الوقت ده في هذا الزمن.
1: اوكي، اخر سؤال وبعد كده هسيبك تقول اي رساله انت عايز تقولها. هل التقشف والاستسلام للفقر او اني اعيش في ابسط المستويات الماديه دليل على الاتكال على الله ودليل على ان انا شخص روحاني اكتر؟
2: لا، لكن في دعوه. لكن في ايه؟ دعوة. يعني الأم تريزا كان عندها دعوة خاصة، يوحنا المعمدان كان عنده دعوة خاصة، لكن من ناحية تانية بقية التلاميذ، طب ما يوحنا واخوه ما كانوا أصحاب سفن مش مجرد صيادين، وبالتالي هم تركوا كل شيء لأجل الدعوة والقصد. فالدعوة والقصد بتحدد شكل ونمط حياة معين الله دعاك إليه. معايا؟ بولس كان معاه دكتوراه، بولس كان متعلم تعليم غير عادي وعاش عيشة بنفس مستوى الكرامة، بس في الدعوة والقصد بيتحرك بأسلوب مختلف. بطرس الصياد معايا، لغته اليونانية كانت ركيكة، أسلوبه بسيط، إمكانياته المادية أبسط، وبرضه حقق الدعوة والقصد. فالقضية هنا لكل مشاهد وكل مستمع النهاردة، إيه دعوة وقصد الله ليك في الحياة في الوقت دوة في الحتة اللي انت فيها؟ يعني لو دعاك الله تكون طبيب معايا ورئيس قسم وعندك مستشفى، طب تقشف ايه؟ ما هو يعني لكن ممكن تعيش بسيط معايا، ممكن يبقى عندك سياره بس مش بتغير سياره كل سنه، يمكن كل 10 سنين بتغير، يمكن ما تحبش تغير السياره بس انت عندك سياره. ليه؟ لانك محتاج الوسيط المواصلات دي، عندك جهاز محمول محتاج تتكلم فيه عشان تخلص شغلك، لكن ممكن يبقى بسيط جدا وبيؤدي الغرض معايا. فهي دوافع، هي جوه بيقول ليه مش ايه.
1: وعشان قلت دوافع، ادينا رسالة في دقيقة واحدة لكل اللي بيشوفنا وكل اللي بيسمعنا نختم بيها الحلقة.
2: طيب أنا عايز أسيب رسالة صغيرة لكل حد كده بيتفرج علينا النهاردة أو بيستمع إلينا، وأسألك سؤال صغير قوي، أنت هنا على الأرض ليه؟ هل هنا عشان فلوس؟ هل هنا عشان جواز؟ هل هنا عشان نجاح؟ هل هنا علشان تحقق ذاتك؟ ولا أنت موجود على الأرض عشان الله خلقك في يوم من الأيام على صورته وعلى مثاله وحط فيك صورة يسوع المسيح الرب الإله ودعاك أنك في يوم من الأيام تشاركه الطبيعة الإلهية ودعاك النهاردة أنك أنت تعرفه وتملكه على قلبك وعلى حياتك وتدعه أن هو يسكن فيك بروحه القدوس ويزرع فيك التوبة والإيمان ويولد فيك حياة مليانة توبة وإيمان وأنك تبقى ابن لله وابنة لله وأنك تعيش كل يوم عشان تمجد ربنا وتقول كده مبارك الآتي باسم الرب وتفتخر فقط بالرب مش بأي شيء مادي في حياتك. دعوتنا ليك النهاردة لتعرف من المسيح ولتعرف المسيح ويصير المسيح رب وإله ومخلص شخصي لحياتك.
1: يا دكتور الرسالة الأخيرة ديت فيها الخلاصة، الخلاصة اللي تخلينا نشوف المسيح اللي أحب كل العالم واللي عايزنا لي وعايزنا معاه نعيش يوم بيوم فقراء أغنياء بس دوافعنا وقلبنا يكون معاه هو وملكه هو. شكرا جدا لوجودك معايا في الحلقة بجد أنا فرحت جدا جدا بوجودك. هقابلكم الاثنين اللي جاي وحلقة جديدة وقالوا عنه يوم الاثنين الساعة 5 بتوقيت القاهرة على راديو سما. انتظرونا وإحنا كمان هننتظر منكم خلال الأسبوع أي أسئلة وأي تعليقات. إحنا هنكون معاكم. باي باي.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حته في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياه عاديه بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحه صغيره من غير دوشه بس فيها كلمه حلوه وفكره خفيفه وحكايه شبهنا نبدا بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بداية الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيوية، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقة. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوباية شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول 5 دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول 5 دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يكرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبل بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا. يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغل متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمل قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في 3 مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مشيت كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الآية اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به. مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمة وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة. بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك, ليس مثلك.
0: تصنع العجائب أنت عظيم,
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك, نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك, نتضع أمامك, نعظم اسمك رب. اسمك عظيم, اسمك عظيم, اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع, ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع, نرفع اسمك.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللأسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للأسف مش كل مرة انا ببقى قادر اشوف كل حاجة فيا، مش قادر اشوف كل حاجة في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز. انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. وده طبيعي، لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش إنك تتغير، أسوأ حاجة إنك تفضل متغير وإنت آخر واحد تعرف وإنت آخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايش شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقول لي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: كلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقول لي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا ما اعرف هاش تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما

غير بعد وقت ايه ده انا شعري اتجل محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحده واحده؟ انت مره واحده بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم؟ طب مره ايه ده الولد ده كان لسه صغير هو ازاي كبر كده؟ لكن اي حد يشوفه بعد سنه بيقول ايه ده. وده الفكره انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة. احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي، فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظوا اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين تلاتة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي، والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي، هو بيقارن، هو شافك مثلا من شهرين تلاتة من سنة كنت عامل ازاي، لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده، وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده ده انه دايما دايما دايما اول وهله، اول لحظه بتبقى دفاع، ما بنتقبلهاش، مش بنتقبلها. احنا بنبقى ايه؟ لا لا لا لا لا يا عم انت بتقول ايه، لا لا ما ينفعش، اصل مش عارف ايه، لا فاصل الشغل، اصل الضغوط، ودايما بندافع، نطلع بقى مبررات، اصل مش عارف الشغل ماله، اصل مش عارف الضغوط مالها، اصل مش عارف الناس مالها، اصل مش عارف الفتره دي ايه. ويمكن تكون كلها اسباب حقيقيه على فكره، يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقيه، لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب، واسباب حقيقيه، واسباب منطقيه، واسباب انا متوقعها وفاهمها وكل حاجه، لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير، ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش، او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل. فلا عادي، طبيعي جدا يبقى فيه تغيير حاصل، وجود اسباب حقيقيه انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام، فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة، تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول، يمكن يكونوا سهلين لبعض منا، بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر، بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر، يعني بتتوتر بسهولة. يعني عندك سبب انك بتتوتر، والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي، لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب، فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه؟
انا عندي سبب خلاص، ما حدش كلمني عن النتيجه، ما تقوليش ان انت بقيت عصبي، ما تقوليش ان انت بقيت هادي، ما تقوليش

ان انا بقيت بهزر بزياده. ما تقول انا عندي اسبابي، انا عيني شايفه السبب بس النتيجه انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للاسف. يعني في اوقات احنا للاسف ما بنهتمش بالنتيجه، احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجه. فانا عصبي عشان الشغل، الشغل كتير، انا مش عارف ايه. مش السؤال ليه عصبي، السؤال هل بقيت عصبي فعلا؟ السؤال انا فعلا بقيت عصبي؟ طب ولو انا بقيت عصبي، محتاج اعرف السبب، بس محتاج مش بس اركز على السبب ده، انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقه والنتيجه الحقيقيه اللي بقت موجوده، ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، لانه دي حاجه من الحاجات المهمه اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجه، يعني بتشوف السبب، واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجه. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطه، في نقطه كده اسمها النقطه العمياء، يعني كل واحد فينا عنده نسخه في دماغه من نفسه، وغالبا النسخه دي ممكن تبقى قديمه شويه، واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حته كده جايه دايما فينا اسمها النقطه العمياء. النقطه العمياء دي ايه؟ النقطه العمياء دي انه الناس شايفه حاجه في انا مش عارف اشوفها، انا مش قادر اشوفها، انا عينيا مش قادره تشوفها. فالنقطه العمياء دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه، انا مش قادر ابقى واخد بالي منه. الناس اللي حواليا هي قادره تاخد بالها منه، لكن انا. واصعب حاجه في التغيير انه بيحصل بصوت واطي، بهدوء، بشويش خالص، لدرجه ان كل حاجه حواليك الناس كلها تسمعه الا انت، بهدوء لدرجه انك ودانك مش قادره تسمعه، ودانك مش قادره تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطه عمياء اتجاه نفسنا، وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادره تشوفها، يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها؟ ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحله دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده، تعالوا نجاوب على ونكمل الاجابه دي. الفتره الاخيره بقيت كم واحد سمع الجمله دي، كم واحد سمع الجمله دي من الناس، انت اخر فتره بقيت كذا. فتعالوا نسال نفسنا السؤال ده، ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا مش بنلاحظها، واحنا مش بناخد بالنا منها، واحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي اجاباتنا، دي حاجه بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا. لانه الخطوه الجايه في رحلتنا احنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحله، ومين بيوجهنا. والانسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا انا محتاج ناس حواليا تساعدني اني اكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، اخوات، عيله، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزياده. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، كلمه من زوج او زوجه، من ابن، رد فعل مثلا من حاجه. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى في، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مرايه، يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حته انه الناس مرايه. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقه ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا،
ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني في وقت هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسأل نفسي هو ده فعلا حقيقة حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت الفترة دي مش شبه نفسك، انت في حاجة غلط حصلة، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس، فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام، المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول ازمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة انه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبية اللي انا ما اعرفش عنها حاجة بتطلع، مع زحمة، مع مشكلة في الشغل، مع خلاف، مع خسارة، مع تأخير، مع موقف فشل، مع مشكلة كبيرة. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا، مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو، لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا. رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا، ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع، احنا بندافع، لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف، وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة، صعبة ان احنا نعترف بغلطنا، لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط، مش دي مش قصتي، انت مكبر الموضوع، مش كل الناس، اصل انا مش عارف عندي ضغوط، اصل انا مش عارف عندي ايه، بطلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي، لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله، فبنخسر فرصة ان احنا نرجع نفسنا. فانا يعني عارف اللي هو ايه، لا لا لا مش عاجبني الكلام ده، وانت مش عاجبني، فخلاص لا مش لازم، هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه، فبرفض الرسالة علشان الشخص، انت اخر واحد تتكلم، انت مين يعني، مش عارف ايه، ده بيعمل اكتر مني، هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح، المشكلة منين، جاية منين المشكلة، اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها، ساعتها المشكلة مش في الناس، مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو، واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك، وهو اللي بيوجعك بالحقيقة، هو بيحاول ينقذك، بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا، ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا، وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي، وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي
انه تعالوا احب قوي قوي اسمعكم واحب اسمع رايكم في الموضوع ده واحب نتشارك ازاي اقدر اعرف ده وازاي الاحظ نفسي وازاي يبقى بتقبل ده من غير ما ابقى بدافع وازاي ابقى فعلا بشتغل على ان انا اتغير للاحسن مش ابقى افضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز اشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقول لك ايه النهارده. تعالوا نطلع نسمع التريمه الجايه ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقولك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقة ومش فارق خلاص كل حاجة تبقى تمام. الحاجات الصغيرة دي اللي بتتغير، العادات الصغيرة دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصية مش هتتغير في يوم وليلة، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك تغيرت، لكن العادات الصغيرة هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعدة معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حواليك، اللي هو هيبقى بيسألك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجة مضايقك، انت بقيت هادي شوية، طب انت بقيت عصبي. خلي بالك، والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقولك انه يعني على ما اعتقد، يعني على ما اعتقد وراي الشخص، انه مش كل الناس متفقة ان هي تقولك نفس الحاجة او تقولك نفس الحاجة، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفة مع نفسي. هي لما في 5 بيقولي نفس الحاجة ولا 10 ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقولك، ده معناه انه فعلا في حاجة غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفة مع نفسي وركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجة بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدأ احنا بنلاقي له مبررات بسرعة، فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي. لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل اصل اصل اصل، ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مره حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجه حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحة، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى فيه تغيير محتاج يتشاف، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نركز مع الحاجة اللي احنا بنشوفها، مع الحاجة اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا أناني شوية، خلي بالك من ده، لأنه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من أخطر العلامات أنك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، أنا مش حزين، مش مثلا عندي إحساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان إيه هي. بس في وقت كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي، وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده، فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير. انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص، مفيش امل، مفيش مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير. يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير، وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة اللي حصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله انا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى، اخ بيقولك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا بقيت عصبي، ولا ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لا؟ خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسال، طب هو معقول كل الناس شايفه حاجه غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجه غلط، فمحتاج نقف وقفه نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال اصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ الصعب ان احنا بنخلينا نواجه. ليه بنكرر؟ سوري، ليه بننكر؟ ليه بننكر الحاجة دي؟ ليه بننكر اللي الناس بتقوله؟ وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا؟ ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا؟ وده اللي احنا هنحكي فيه. ليه بننكر؟ ليه بننكر؟ وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا. ليه بننكر؟ ليه الحاجة دي احنا بننكرها؟ ليه بشايفين انه لأ انا صح انتوا غلط؟ ليه بشايفين انه لأ انا ما اتغيرتش، انا زي ما انا؟ يا ترى ليه؟ ليه ده بيحصل؟ ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: de l'Aranyida, a la Ràdio Sant.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت، هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب، الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة، فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي، اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة، هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز، فانا بدافع عنها، فانا بقول انا مش عصبي، انا مش اناني، انا مش مؤثر، وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب، احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا، فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه، فانا هادي، انا طيب، انا مسؤول، انا كويس، انا محترم، انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين، بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه، جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة، وبنعنينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها، فانا مش مركز مع الحقيقة، انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم، لكن بقى يحاسب على كل جنيه، فاللي هو صاحبي انا حسبتك كوبايه شاي بستة جنيه، هاتهم بعد اذنك بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي، وخلي بالك من الحته دي كويس جدا جدا جدا، انه احنا بيبقى جوانا صوره وتركيزنا دايما بيبقى على الصوره اكتر من الحقيقه نفسها، فانا مركز مع الصوره مش مركز مع الحقيقه. واحنا مش بنخاف من الحقيقه، دي حته مهمه قوي قوي، احنا مش بنخاف من الحقيقه، احنا بنخاف من ان الحقيقه هتطلب مننا ان احنا نتغير، هتطلب مننا مجهود، هتطلب مننا وقت، لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسال طب هعمل ايه ما انا اتغيرت، طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجه اللي حصلت دي، فلازم هعتذر، لازم هصلح علاقه، لازم هغير اسلوبي، لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى امنا برضو، ده متعب، دي مش حاجه سهله ومش اي حد بيعرف يعملها للاسف، وبتتطلب حاجات كتير، بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب انه انا بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده، فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات، فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه، ندور على المبرر، عايزين مبرر. وده مش نفاق، ده دفاع عن النفس، ده وكأنه الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا، انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة، كان الظروف هي السبب على فكرة، الناس هي اللي وصلتني للحتة دي، الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق، لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي، بدافع عن الصورة اللي جوايا، بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ، يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن، بناخد المقارنة مريحة، فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده واقارنه دلوقتي بقى بالحلو اللي حاصل دلوقتي. لا ده انا اتغيرت للأحسن، انا كويس، وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي، ان انا مش عايز اتعب نفسي، لان انا عايز اريح نفسي، فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول، انا عصبي بس مش زي زمان، لا انا احسن دلوقتي، اتحسنت. انا مكسر بس مش قوي، يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكدب بس كدبه بيضه، يعني دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي، يعني مش قصدي حاجه وحشه يعني. وكأنه أنا بقارن نفسي المقارنة اللي تريحني، مقارنة تخليني أبقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود أو وقت أو أي حاجة. وساعات إحنا عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها، يعني فوقات إحنا بنبقى عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصورة مختلفة عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني أب، شايفيني أم، شايفيني صاحب كويس، أين كان، أنا مش عايز الصورة دي تتهز، أنا مش عايز الصورة دي تتغير. ولأن كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصورة حتى لو الحقيقة مختلفة. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، أو أبي بقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يعني يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان اسمع، رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن فوقات كتير الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي، زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، محدش يقول لي، انا كل حاجة تمام، وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للاسوأ، نروح للحته الاوحش، نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهم قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي، مع ان الحقيقه ان اول خطوه في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البدايه، دي كده يعني انا باخد الخطوه الحقيقيه. كل شخص اتحسن في حياته بدا بجمله بسيطه، انا محتاج اتغير، انا محتاج اتغير. اوقات اكبر كذبه بنسمعها مش من الناس، اوقات اكبر كذبه بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كذبه لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، انا اللي بقولها، انا اللي بقول اكبر كذبه ليه. طب لو المشكله مش في اننا مش عارفين، لكن اننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صاحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبه كل تصرفاتي. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقة غير عادية يعني. ودايما اسأل السؤال اللي محدش بيحبه، في سؤال كده لو اتسأل بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجة اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفترة الاخيرة دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقولي كده، يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعة، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمة، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجة اللي اتغير فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حتة مهمة، اختار الناس اللي ليها الحق تقولك الحقيقة، ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رأيه، ومش اي حد ليه الحق ان يقولك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقة حتى لو توجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حتة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم، انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقة، مش هسمع من اي حد, مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين, صديق قريب, زوج, زوجه, اخ, اخت, بقى قائد, مرشد, شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك, الناس دي دورها ان تحافظ عليك, وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه, مش بس ان هي تمدحك, مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه, لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك, معناه ان انت فارق معايا, معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظه جرب ما تبررش. وشجعك جدا جدا جدا على ده, انا شجعك انك تسال. يعني بدل ما تبرر اسال, بدل ما تدافع اسال, بدل ما تقول انت فاهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي, طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل, طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح, انت اكيد فاهم غلط, قول هات لي مثال, قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده, او خليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله, ويمكن تكتشف حاجه, ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط, وعادي ان الشخص ده يبقى غلط, مش لازم يبقى صح كل الحاجات, ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح. وفي الحالتين, في الحالتين عشان نبقى متفقين, انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره, وكسبان انك تشتغل عليه, ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط, انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك, يعني ما توقفش مكتف ايديك. التصرفات اليومية هي اكبر حاجة بتكشف لنا, مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة, ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة, مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده. بتتعامل ازاي مع التأخير, بتتعامل ازاي مع النقد, بتتعامل ازاي مع الغلط, مع الشخص اللي مختلف معاك, مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها, بس ركز مع التصرفات الصغيرة, هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس, لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس, لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير, ليه علان مش عارف ايه, ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مره سالت طب وانا ايه بقى, انا واقف فين في كل الحاجات الجميله اللي بتحصل دي؟ فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها, يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف. يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد, ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط, او انا كنت غلطان في حاجة, او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الاسئلة المهمة قوي قوي ان نسألها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متأخر, يعني مش لازم الصداقة تنتهي, مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي, مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للاسف للاسف للاسف بنمشي على العكس. لما بنخسر حاجات كبيره بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحله، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكه تغيير طويله. مشكله مش انك تتغير، دي سنه الحياه. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما ترجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يعني كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد دي يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام او ابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخلينا اغرط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده لما طلعت الصبور خالص، ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخلينا تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد، السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع أولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى بقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع، الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ، انا كتمام انا زي ما انا زي الفل. وفي شخص عنده 70 سنه لكن لسه بيقول لك انا عايز اتعلم انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل. الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حته جديده في من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. فاول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى، في ناس بقت اصعب، في ناس بقت اقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت احن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت ارحم ولا اقصى؟ هل بقيت اهدى ولا اسرع في ان انا اغضب؟ هل بقيت اقرب من الناس ولا ابعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط او مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من برة يقول اتغيرت في ايه؟ والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك فده

أجمل اكتشاف في الحياة مش إنك تعرف نفسك مرة واحدة، أجمل اكتشاف إنك تقضي وقت طول عمرك مستعد إنك تعرف أكتر وأكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز أفكركم إنه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

0: فؤاد الهوى. تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباح.
1: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب رعوث. كتاب رعوث الفصل الأول. في أيام حكم القضاة حدثت مجاعة في البلاد، فذهب رجل من بيت لحم في يهوذا إلى بلاد مؤاب ليقيم فيها بعض الوقت، هو وزوجته وابناه، وكان اسمه أليملك، واسم زوجته نعيمة، واسما ابنيه محلون وكليون، وهم أفراتيون من بيت لحم في يهوذا. فراحوا إلى بلاد مؤاب وأقاموا هناك، ومات أليملك زوج نعيمة، وبقيت هي وابناها. فأخذ لبنان زوجتين مؤابيتين، واحدة اسمها عرفة والأخرى اسمها رعوث. وبعدما أقام هناك حوالي 10 سنين مات محلون وكليون، ففقدت المرأة ابنيها وزوجها. وسمعت نعيمة في بلاد مؤاب أن الله جاء لمعونة شعبه وأعطاهم طعاما، فاستعدت لترجع من هناك هي وزوجتها ابنيها، وخرجت من المكان الذي كانت فيه ومعها زوجتها ابنيها، وسرن في الطريق ليرجعن إلى أرض يهوذا. فقالت نعيمة لهما: لترجع كل واحدة إلى دار أمها، الله يحسن إليكما كما أحسنتما إلى الذين ماتوا وإلي، الله ينعم عليكما بالراحة، كل واحدة في دار زوج لها. وقبلتهما وبكين بصوت عال، فقالتا لها: نذهب معك إلى شعبك. فقالت نعيمة: ارجعا يا بنتي، لماذا تذهبان معي؟ هل سألد بنين يصبحون أزواجا لكما؟ ارجعا يا بنتي واذهبا، لأني شخت عن الزواج، حتى لو كان هناك أمل أن أتزوج الليلة وألد بنين، هل تنتظران حتى يكبروا؟ هل تمتنعان عن الزواج من أجلهم؟ لا يا بنتي، فأنا أتعس منكما لأن يد المولى ضربتني. ثم بكين مرة أخرى بصوت عال، فقبلت عرفة حماتها وودعتها، أما رعوث فتمسكت بها. فقالت نعيمة: هذه سلفتك راجعة إلى شعبها وآلهتها، فارجعي معها. فقالت رعوث: لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأني حيثما ذهبت أذهب، وحيثما أقمت أقيم، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت،

وهناك أندفن. ليت الله يعاقبني أشد عقاب إن كان يفرق بيني وبينك غير الموت. فلما رأت نعيمة أن راعوث مصرة على الذهاب معها توقفت عن الإلحاح عليها، فذهبت المرأتان حتى دخلتا بيت لحم، فأثار وصولهما أهل المدينة كلها وقالوا: أهذه نعيمة؟ فقالت لهم: لا تدعوني نعيمة بل مرة، لأن القدير مرر حياتي. ذهبت من هنا ملآنة وأرجعني الله فارغة، فلماذا تدعونني نعيمة بينما الله أذلني والقدير أفجعني؟ فرجعت نعيمة ومعها راعوث المؤابية زوجة ابنها من بلاد مؤاب، ووصلتا إلى بيت لحم في أول حصاد الشعير.

كتاب رعوث الفصل الثاني. وكان لنعيمة قريب من عشيرة أليملك اسمه بوعز، وهو رجل له نفوذ. فقالت رعوث المؤابية لنعيمة: اسمحي لي أن أذهب إلى الحقول وألتقط ما يتركونه من سنابل وراء من يرضى عني. فقالت لها: اذهبي يا بنتي. فذهبت إلى حقل وأخذت تلتقط وراء الحصادين. فاتفق أن قطعة الحقل كانت لبوعز الذي من عشيرة أليملك. وفي ذلك الوقت جاء بوعز من بيت لحم وقال للحصادين: الله معكم. فقالوا له: بارك الله فيك. فقال بوعز لوكيله المشرف على الحصادين: من هذه الفتاة؟ أجاب الوكيل: هي الفتاة المؤابية التي رجعت مع نعيمة من مؤاب. جاءت وقالت: اسمحوا لي أن ألتقط وأجمع السنابل من بين الحزم وراء الحصادين، وقد اشتغلت من الصبح حتى الآن ولم تسترح في الظل إلا قليلا. فقال بوعز لرعوث: اسمعي يا بنتي، لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، لا تتركي هذا الحقل، بل لازمي فتياتي هنا. راقبي الحقل الذي يحصد واذهبي وراء الحصادين، وأنا أوصيت العمال أن لا يمسوك، وإن عطشت فاذهبي واشربي من الأوعية التي ملؤوها. فسجدت ووجهها نحو الأرض وقالت له: كيف رضيت عني حتى تهتم بي وأنا غريبة؟ أجابها بوعز: بلغني كل ما فعلت بحماتك بعد موت زوجك، وكيف أنك تركت أباك وأمك وأرض ميلادك وجئت إلى شعب لم تعرفيه من قبل. جزاك الله خيرا على عملك. المولى إله إسرائيل الذي جئت لتحتمي تحت جناحيه يعطيك أجرا كاملا. فقالت: ليتك ترضى عني دائما يا سيدي، فإنك عزيتني وفرحت قلبي مع أني لا أساوي واحدة من جواريك. ولما حان وقت الأكل قال لها بوعز: تعالي هنا وكلي من الخبز واغمسي لقمتك في الخل. فجلست بجانب الحصادين، فناولها بوعز فريكا فأكلت وشبعت وفضل عنها. ولما قامت لتلتقط أمر بوعز عماله وقال: اسمحوا لها أن تلتقط حتى من بين الحزم ولا تمنعوها، بل انزعوا لها أيضا بعض السنابل من الحزم، واسمحوا لها أن تلتقط ولا توبخوها. فالتقطت رعوث في الحقل حتى المساء، وفركت الشعير الذي جمعته فكان حوالي 20 كيلو جراما. فحملته ورجعت إلى المدينة، فرأت حماتها ما التقطته، وأخرجت رعوث ما فضل عنها من طعام بعدما أكلت وشبعت وأعطته لحماتها. فقالت لها حماتها: أين التقطت اليوم؟ وأين اشتغلت؟ بارك الله في من اهتم بك. فأخبرت حماتها عن الذي اشتغلت عنده وقالت: الرجل الذي اشتغلت عنده اليوم اسمه بوعز. فقالت نعيمة لزوجة ابنها: بارك الله فيه، فهو ما زال يحسن إلى الأحياء والأموات. ثم قالت لها نعيمة: هذا الرجل قريبنا، بل هو من أقرب أقاربنا. فقالت رعوث المؤابية: وقال لي أيضا لازمي فتياتي حتى يكملوا كل حصادي. فقالت نعيمة لرعوث زوجة ابنها: خير لك يا بنتي أن تذهبي مع فتياته لئلا يؤذوك في حقل آخر. فلازمت رعوث فتيات بوعز في التقاط السنابل حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد القمح، وأقامت مع حماتها.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي، وبنتكلم على حاجات كتير مع بعض، نتعلم من بعض وناخد وندي في الكلام مع بعض. النهارده حلقه جميله قوي، حلقه يعني هنتكلم فيها عن حاجات بتحصل كده في تعاملاتنا مع بعض. أوقات إحنا نلاقي نفسنا قريبين من ناس، وبعدين فجأة نلاقي الناس دي بعدت عنا، أو إحنا بعدنا عنهم فجأة، فتحس إنه في شد وجذب دايما في العلاقات. بس الشد والجذب اللي إحنا هنتكلم عليهم النهاردة عن الناس في حاجة كده غريبة، حتى تلاقيها دايما في الأفلام في المسلسلات، تلاقي في شخص دايما محبوب من حد معين، وهو يكون بيحب حد تاني، والحد تاني ده بيحب حد تاني، فالشخص ده بيجري ورا الشخص اللي ما بيحبوش وبيتجاهل الشخص اللي بيحبه. تحس دايما ان في علاقة من طرف تالت كده، يعني تحس ان احنا دايما بنكلكع الحاجة، بندور على العلاقات الصعبة. ففي اوقات ناس كده تقرب منهم بكل حب، وبعد فترة ما تبقاش عايز ترد على رسائلهم، بتاخد خطوات لورا. وفي ناس تانية لما يبعدوا عنك تلاقي نفسك تكلمهم، بتفكر فيهم اكتر، بتشتاق لهم اكتر. الغريبه بقى ان ساعات بنبقى عايزين الشخص يقرب، ولما يقرب فعلا بنلاقينا ان احنا عايزين نهرب. غريبه قوي، مع ان احنا كنا مبسوطين ان الشخص ده قريب، فليه بعد ما قرب احنا حاجه كده ملخبطه قوي، تحس ان احنا متقلبين، ولا هي العلاقات اللي بقت معقدة، ولا في حاجة بتحصل جوانا وإحنا مش واخدين بالنا. أوقات بنقرب من الناس ونبعد عنهم في نفس ذات اللحظة، يعني إحنا بنبقى عايزين نتكلم معاهم، وأول مثلا ما نحدد معاد لا مش قادر، لا مش. وأوقات كتير قوي تلاقي ناس بتعمل المستحيل عشان ترضينا، وإحنا ما بنبقاش مقدرين قيمتهم. وأوقات كتير قوي تلاقي الشخص اللي مطلع عينينا هو أكتر شخص إحنا بنجري وراه. فخلونا النهاردة نبدأ كده ونتكلم ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا، وبنفضل نجري وراء الناس اللي مش بتعبرنا. وده قانون موجود في الحياة بشكل غريب قوي، يعني لو بصيت كده هتلاقي ان في العلاقات هتلاقي كل واحد او على الاقل في مجتمع بيمر بالمشكلة دي. ومعانا طبعا لعبة شهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكلمة ليك ايه. ماجد بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده، ودايما في احسن حال. وايه الاخبار؟ عمرك لقيت في حياتك حد بيقرب لك قوي بس انت مش حاسس بيه؟ ده في اي حاجة على فكرة، العلاقات انتوا عارفين، يعني مثلا تلاقي في العلاقة الاب باولاده، ابن دايما يتودد الى الاب كده، ويحاول يبقى ديسنت معاه، ويحاول يساعده بكل حاجة، وتلاقي دايما الاب بينصف ولد تاني هو مطلع عينه ومبهدله، واصلا مش بيبادله المحبة اللي بيبادلها الابن. فتحس ان الموضوع ده موجود في كل العلاقات. فهل انت مريت بحاجة زي كده، موقف زي كده، شفت موقف قدامك كده؟ احنا دايما الدراما، دايما الدراما بيبقى فيها الموقف ده، اي مسلسل اي فيلم اي حاجة هتلاقي دايما في شخص حد هيموت عليه ويتملى له الرضا يرضى، والشخص ده ما بيفكرش خالص وباصص لحد تاني تعبه، وهكذا دايرة الحياة هكذا بتكمل. خليني كده أقول لكم خبر لطيف أنا حسيت أنه هو مناسب للي بيحصل دلوقتي. في

0: ترند كده نزل دلوقتي انه الناس بتنزل صورها بالاي اي كل واحد, او تعمل فيديوهات ليها بالاي اي, يعني كل واحد يحط بقى تاتشات الاي اي فبيطلع امور قوي. انتوا عارفين ان صور الاي اي بتطلع حلوة قوي, يعني اكتر من الحقيقة بمليون مرة. ناس كتير قوي في الخبر اللي معايا دي بيتكلموا على ان زاد قوي عدد الناس اللي بتلجأ لتعديل صورهم الشخصية بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي, بينشروها على صفحتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي, وبتنزل طبعا عليهم تعليقات كتيرة جدا, وإيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده, فتحس إن الشخص كده انبسط بنفسه, جاله حتة سعادة وفخر كده. بس بيقولك بقى العلماء النفس بيقولك إن مع مرور الوقت في أثار نفسية سلبية بتعود على الشخص ده. بيقولك إن فكرة إن أنت تعتمد في فيديوهاتك على إن أنت تبقى بتنشرها بالذكاء الاصطناعي او ان انت تجمل صورك طول الوقت بيخلي الناس بينظرون الى انفسهم في المقام الاول كاشياء بيتم تقييمها بدلا من كونهم اشخاص كاملين. وبيقول لما يقوم الشخص بتعديل صوره لتلبية معايير الجمال المثالية فبيتلقى ردود ايجابية, ولكن هذا يخلق وهما بالاستدامة مما يعزز الاعتماد غير الصحي على التحقق الخارجي. يعني بمعنى أصح, لو انت فضلت تنزل صور ليك, يمكن دي هتلاقوها في البنات اكتر, لو فضلت تنزل صور ليك بالاي اي وتاخد عليها كومنتات تحفة جدا, مع الوقت انت مش هتعرف تنزل صور لنفسك, لان انت هتبقى شايف نفسك مش حلو زي ما الاي اي بيعملها. فهتلاقي ان كل صورة بتدخلها على الاي اي تقول له اعملها لي كذا اعملها لي كذا. فبيقولك بقى انه في توقعات غير واقعية, ان التفاعل المستمر مع نسخ معدلة بيجعل الشخص لا يقبل عيوبه الطبيعية مع مرور الوقت. وكمان أظهرت الأبحاث اللي أجرتها مؤسسات كبيرة إن الأشخاص اللي بينشروا صور معدلة بشكل كبير لأنفسهم غالبا ما ينظر إليهم من قبل الآخرين على إنهم أقل جودة في الصدق. عايز أقول لكم إن تترات المسلسلات اللي بقت بالـ AI, الصور الكتيرة اللي بقت بالـ AI, لما حد تلاقي البروفايل بيكتشر بتاعته AI, ده بيقلل من نظرة الناس اللي حواليك للصورة, لأنه الناس بتبقى عايزة تشوف حاجة حقيقية أكتر من إنها حاجة فيك. على قد ما إن الـ AI صوره حلوة وكل حاجة, بس مع الوقت بيقولك إنه ما ينفعش تعتمد عليها في كل حاجة عشان الاستسهال. كمان لقت الدراسات اللي تم إجراءها على المراهقين إن زيادة الوقت اللي بيقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي بيزيد من احتمالية شعورهم بعدم الرضا عن جسمهم اللي ممكن توصل للاكتئاب. وطبعا بينصح الدكاترة النفسيين إنه ما ينفعش تفضل اليوم كله على وسائل التواصل الاجتماعي, لانه مع الوقت ما ينفعش تفضل صورك كلها بتعدلها بالاي اي وفي الفلاتر, لاني مع الوقت هتجد صعوبه كبيره في تقبل نفسك بعيوبها, ومش هتقدر تتحمل شكلك, هتفضل تقول لنفسك لا خليني اعملها بالاي اي اول لانها احسن بكتير. فده كان خبر كده لطيف جاي بمناسبه مع الصور الكتيره اللي نازله اي اي, وانه الناس بتعتمد دلوقتي في البروفايل على وحتى في السي فيهات على الاي اي وليست الصور الحقيقيه. يلا بينا نطلع اول فاصل, وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض ليه الناس بتجري ورا اللي بيتعبها وبتتجاهل الناس اللي بتحبها قوي. يلا بينا فاصل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان واحدة من اهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الاعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتير قوي فكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أنه هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين. وليه يا جماعة القانون ده موجود في الحياة بشكل كبير قوي؟ إنه ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتحبنا قوي، ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتدينا عنيها، ودايما نروح للناس اللي بتتعبنا نجري عليها نهتم بيها. خليني اقول لكم انه مثلا في الشلل في الصحاب، انا عايز اقول انه ده مش حالات نادره، ده الاكتر. يعني القانون ده هو قانون الاكتر في الحياه. مثلا لما تيجي تتفرج على شله صحاب كده، هتلاقي في واحده دايما مثلا او واحد مايل قوي لحد وبيحبه جدا وبيدافع عنه، والشخص ده مش مهتم خالص وبيروح يهتم بحد تاني، يعني ليه وضع اكتر، هو معجب بيه اكتر. هتلاقي الحياة كلها ماشية كده. جرجس بيصبح وبيقول صباح الخير يا فينا. صباح الفل يا جرجس، فينك من زمان يا جرجس، متاخد غياب كتير. النهاردة الحلقة بتاعتنا عن ليه بنحب اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا. بمعنى أصح، خلينا نقول أنه يعني لو اتكلمنا كده ودردشنا شوية، طبعا معنا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة بيقولك إيه. نانا صباح الجمال يا وردة، يا وردة جميلة، صباح الفل عليك يا نانا، يا جميلة يا مشجعة، دايما كده يا رب منورانا وملي علينا الحلقة. إيه رأيك في موضوع الحلقة النهاردة؟ ليه ناس كتيرة قوي في العلاقات تلاقي حد بيتجاهل الشخص اللي بيحبه وبيروح يدور على الشخص اللي بيتعبه؟ دايما نروح للصعب احنا. ومعانا كمان لعبة الشهور. خلينا نقول كده يعني ايه بقى فكرة الحلقة دي. يعني يقولك ايه، اي علاقة ناجحة زي ما قلت قبل كده واتكلمت في الحتة دي، بس كنت بتكلم منها من منظور تاني، فيها شد وجذب. يعني قالك اي علاقة عادي جدا ان يبقى فيها خناق ويبقى فيها رايح وجاي ويبقى فيها حاجات زي كده. ده لطيف فعلا، يعني حلو انه فكرة الشد والجذب ويبقى فيه طلوع ونزول، بس مع ده فيه حب، فيه امان، فيه هدوء، فيه سلام، فتحس ان العلاقة كويسة وجميلة. لكن العلاقات اللي هي ايه، انا مرة اقرب قوي واهتم بيك واسأل عليك ويعني اخليك فرحان كده بالاهتمام، وبعدين ابعد مرة احس ان انا مشتاق جدا، وبعد كده احس ان انا لا لا لا انا مخنوق من الشخص ده، مش قادر اتكلم معاه يا جماعه، مش قادر، مع انه كنت من كام يوم معاه ومشتاق له قوي. في العلاقات مثلا في الارتباطات تلاقي ايه اكتر، يعني في الخطوبه لما العلاقه تبقى فيها الجزء ده، تلاقي الشخص هو ده الشخص اللي انا نفسي اكمل حياتي معاه، وتلاقيه مستغرب كده ويجي وقت تاني انا فعلا ده الشخص اللي ربنا بعته ليا، انا بجد الشخص ده اكتر شخص بحبه مش هلاقي زيه. وبعد كام يوم كده انا مش عارفه افكر صح ولا غلط. طب هل انا بجد اخترت صح؟ طب حقيقي واقعيا من وحي جلسات ده السيناريو اللي بيحصل بجد، يعني ده السيناريو اللي بيحصل. فالفكره في التذبذب، انه ليه عندنا تذبذب في بعض العلاقات في حياتنا بالشكل ده، اللي هو اوقات كتيره قوي ابقى مستنيه العلاقه ومستنيه الوقت، وبعدين بعد كده لما يجي الشخص احس ان انا يعني مش قادر، قرب شديد، اهتمام شديد، وبعدين اختفاء، وبعدين رجوع وكأني مفيش حاجة حصلت، وابدأ أكمل قرب جديد واهتمام شديد، ووعود أوعدك أن أنا هتغير، أنا مش هبقى كده، أنا مش هختفي فجأة، أنا مش هعمل كده، وبعدين قرب جديد واهتمام شديد، وبعدين بعد، وبعدين وعود، وبعدين إيه، والدائرة تتكرر ونفضل نفس الموضوع. وده مش بيحصل بس في العلاقات العاطفية لأجل الأمانة يعني، إنما هتلاقيها في علاقات كتيرة جدا بين الأصحاب، الإخوات، المتجوزين، الأب وعياله، حتى في الشغل تلاقي نفس الموضوع، نفس السيناريو ده بيتكرر. فهل ده معنى حب ولا معنى لخبطة ولا معنى إيه؟ يعني خلينا نتكلم في اللخبطة اللي حصلة دي. إن أنا بتقول حلقة جميلة وأغلب الناس بتتعذب بهذا الشيء. بصي يعني لما بيبقى فيه كلام كتير بقى مع الناس وبنفتح مواضيع، تقريبا أكاد ألاقي المشكلة دي يعني في كتير. يعني مثلا لو قلنا أنه كل علاقات خمسة، ممكن تلاقي اتنين فيهم عندهم المشكلة دي. يعني هي مشكلة كبيرة، احنا اوقات ما بنبقاش حاطين ايدنا عليها، بس احنا ما بنبقاش مرتاحين، ما بنبقاش بنبقى متوترين، مش عارفين احنا بنقدم الى اخر حاجة، بس في حاجة غلط، احنا مش مرتاحين. فين وفين بقى لما بنفوق انه في حاجة غلط يا جماعة؟ واسامة صباحكم نادي ولذيذ، لا ولذيذ انت كاتبها ازاي؟ صباح المحبة والبركة شهر 3، صباح الفل عليك انت والنادي كله يا رب، كده دايما تبقى مبسوط في النادي بتاعك وتاخدنا في ديوز كده نستمتع معك. شهر 3 بيقول سيب اللي بيتعب قلبك وتمسك باللي بيريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. سيب اللي بيتعب قلبك، لاني اوقات احنا بنبقى متمسكين ان احنا نمسك اللي بيتعب قلبنا، وتمسك باللي يريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. ده الرسالة الخاصة بيك يا أسامة. طيب تعالوا بقى نكمل. ونانا بتقول الشخص اللي بيحبنا ويعملنا باهتمام ثابت قد يبدو مضمونا، فنقلل من تقدير وجوده، أو ببساطة تقريبا هو أو ببساطة، أو يعني إحنا بنسيبه بسهولة ببساطة، يعني تقصدي ده حقيقي؟ عارفين في قانون بتاع الندرة النفسية ده، وفي قانون بتاع بيقولك اللي هو النعم المضمونة، هنتكلم في ده كله، انه حقيقي فعلا ان الشخص اللي بيبقى موجود وانا ضمنه بعتبره انه من ضمن النعم، زي العين والرجل والحاجة عادي، يعني انا خلاص واخدها جرانتي كده انه انا الشخص ده مصدقه وملكه وكل حاجة، فتحس انه حقيقي احنا بنبقى مصدقين ان الناس دي مش هتسيبنا وتمشي. السؤال بقى الاهم، هل الشد والجذب والاختفاء وان انا اجي ده معناه انه في حب كبير؟ اوقات بيبقى في حب فعلا، اوقات بيبقى في حب، عشان برضو ما نظلمش العلاقات، هو اوقات بيبقى في حب، بس الحب ما بيخليش فيه طول الوقت خلافات بالشكل ده. الحب ما يخلكش يعني عندك تخوف ما بين الاستقرار والامان وما بين الخوف من ان انت تفقد الشخص. يعني الحب اللي بيلعب على النقطة دي، على استقرارك وأمانك، ده كده مش حب، ده كده الحتة اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة، اللي هو دايما بنروح للناس اللي بتتعبنا. غالبا انه بيبقى فيه سبب وراء التعاملات دي، بيبقى فيه سبب وراء انه الشخص مش عارف يستقر في علاقة، بيقرب وبيبعد، بيروح للشخص اللي بيتعبه، وده موجود في حياتنا كتير قوي، احنا بنروح للناس اللي بتتعبنا، يبقى في شخص يتمنى لنا الرضا نرضى ونسيبه ونروح للشخص بجد اللي اذينا. خليني اقول على شويه حاجات كده دور عليها في حياتك، شوف انت بتمر بيها ولا لا. لما تبقى الشخص اللي انت بتحبه ومتعلق بيه، تلاقي انت مشاعرك متقلبه بسببه طول الوقت، يوم تحس انه اهم شخص في حياتك وانت اهم شخص في حياته، ويوم تاني انا خلاص مش عايزة اقرب من الشخص ده تاني. عارفين انتوا لما العيال تيجي تحكي لأهليها تقول لهم ده أحسن صاحب في حياتي، ده أنا بحبه قوي قوي قوي، ويوم تاني أنا مش عايز أعرف البني آدم ده تاني ولا عايز أشوف خلقته. هتلاقي في حتة كده بتحصل في حياتنا أوقات مع ناس معينة، يوم تبقى راضي عنهم قوي ويوم تاني أنا مش عايزهم في حياتي. وجوده بقى، وجود الشخص ده تلاقيه بيأثر قوي في حالتك النفسية. يعني لما يصحى يبعت لك رسالة كده، يا خبر على اليوم الحلو، ايه الجمال ده يا ناس، ده شكله يوم باين من أوله. ولو اتأخر مثلا في الرد عليك يومك كله بيبقى بايظ، وانت حاسس ان انت متوتر. يعني سعادتك بمعنى أصح بقت مرتبطة بتصرفات الشخص ده، بقت مرتبطة انه امتى هيمن عليك وامتى هيقفل عليك الحنفية، فانت بتبقى متوتر وتعبان. كل مرة تقول دي اخر مرة. يعني لما تلاقي انت بتبعد، ما هو انت ممكن تكون انت الشخص اللي بيعمل كده، وممكن تكون الشخص اللي بيتعامل فيه كده. فكل مرة تقرر تبعد، وايام وساعات كتيرة قوي ترجع لنفس العلاقة ونفس المشاكل ونفس الوجع، وبعدين تقرر ان انت هتبعد، وبعدين الشخص يرجع يكلمك حلو فتقول لا دي كانت وزة شيطان كده وخلاص هنرجع كده وعفى الله عما سلف ومش هيحصل الكلام ده ونرجع تاني نتكلم. فتحس انه ايه، كل وقت بساعة انت مش عارف اللي جاي فيه ايه، انت مستني الشخص ده هيعمل فيك ايه، في حبة سسبنس كده، الشخص ده مستني يا ترى هيبعت لي مسج النهارده، يا ترى هيتصل يسال عليا، يا ترى هيكلمني ويسلم عليا، يا ترى هيرد على المسج بتاعتي. لو انت في حياتك حاجه من الحاجات دي، يبقى انت واقع في الفخ بتاع القرب والبعد والشد والجذب ده. اوقات تبقى الشخص مش معبرك وشايفه اونلاين وبيكلم ناس كتيره جدا، وانت طب ايه بالنسبه للسؤال بتاعي، علامه استفهام بتاعتي، ايه النظام، ما ردتش عليها ليه، فمعلش اكيد مشغول، اكيد ما شافش المسج بتاعتي، اكيد المسج بتاعتي نازله لتحت قوي، اكيد مش قصده. لحد ما تلاقي نفسك بتبرر حاجات لو حصلت مع حد غيرك وحكاها لك انت هترفضها، انت هترفضها. فممكن اكون بعمل ده وممكن يكون بيتعامل فيا ده، بس ايا كان لو في الحاله دي في حياتي يبقى انا في الفخ ده. اوقات كتيره قوي بنبقى بنحب الناس دي قوي فبنحاول نغيرهم. يعني انا متمسك قوي في فكره لما يحبني اكيد هيتغير، لما يعرفني حقيقي ويشوف الحب اللي انا في قلبي من ناحيته اكيد هيتغير، واكيد لما نتغير العلاقه بتاعتنا دي هتنجح وتبقى احسن علاقه، مع انه يمكن الشخص نفسه مش حاسس ان في مشكله او مش عايز يتغير اصلا. لما الشخص بيرجع لك بتحس ان انت مرتاح قوي ومبسوط قوي، وبعد فترة تحس ان انت رجعت تتعب تاني، تحس ان انت انا مش مرتاح، انا شوية ببقى مرتاح معاه وشوية ببقى تعبان، انا تعبت من لخبطة المشاعر دي، في استنزاف بيحصل كده جوانا واحنا مش حاسين، ومع ذلك بحبه ومتمسك بيه ومش قادر اسيبه. انا مش مرتاح في العلاقة وهو تعب لي اعصابي وانا مش عارف هو عايز مني ايه، بس انا مش قادر اسيبه، انا بحبه فعلا وبيبسطني، والوقت اللي بيجي فيه معايا ببقى مبسوط جدا. بنتقد نفسي كتير قوي وبغير نفسي كتير قوي عشانه. اوقات بلاحظ ان الشخص ده بيحب قوي يقرب من الناس اللي بتتكلم وتهزر كتير، وانا شخص ما بيعرفش يهزر كتير، فتلاقيني بحاول اهزر وبحاول ابتسم وحاول اقول الافيهات، وانا اصلا ماليش في الحته دي، فبيطلع دمي تقيل اساسا. انا بحاول طول الوقت اتغير عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعمل حاجات مش فيا عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعيش حياه مش حياتي عشان ارضي الشخص ده، عشان يرضى عني بقى، عشان بحبه ونفسي ان هو يقبلني. يمكن انا شخصيتي في الحته دي مش عاجباه، طب ما احاول اتغير، ما احاول ابقى روش، ما احاول اعمل دايت كتير، ما احاول اعمل حاجات كتير قوي عشان الشخص يبقى موافق عليا ويرضى بيا ويحب وجودي في حياته. اوقات بنعملها بشكل او باخر بقى. بص كل المواقف دي بتتغير على حسب الموقف، فانت ممكن ما يكونش اللي انا بحكيه ده بالظبط، بس هتلاقي شبهه انت بتعمله في حاجه تانية. السؤال اللي يخلي فيه فيصل، هل أنا مرتاح في العلاقة دي ولا أنا مستنزف؟ هل بقرب من الشخص ده لإني بحبه ولا أنا خايف أخسره؟ مش عايز أخسره عشان تعودت عليه يمكن. هل الشخص ده في حياتي بيديني سلام ولا بيوترني بيتعبني بيقلقني. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 ايه. وكمان بتقول الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي بسهولة. لما انا بقى اكون الشخص اللي بعمل كده، انا بحس انه هو انا ضمنت الشخص. هو زي مثلا الاتنين المتجوزين، تلاقيه حبيبي بيهزر مع طوب الارض وبيضحك مع طوب الارض وبيدي عينيه لكل اللي حواليه، بس يجي في البيت انا تعبان، انا قرفان، انا مطالب طول الوقت بره البيت اكون بضحك مع الناس وبديهم الوش الحلو. سيبوني بقى يا جماعه عيش على طبيعتي في البيت، سيبوني يعني احس شويه ان انا مرتاح، مش مضطر امثل زي اللي بعمله بره. وتلاقيه بيدي الوش الخشب في البيت طول الوقت. طب ايه ذنبهم الناس اللي في البيت ان هم يشوفوا وشك ده طول الوقت؟ ايه ذنب مراتك انها تشوف وشك اللي بيضحك مع طوب الارض بره ويجي في البيت مودي وش خشب لمجرد انك تعبان؟ طب ما انت كنت تعبان بره وبتحاول تضحك. ما كلنا تعبانين وبنحاول ان احنا نزق المركب، ما بتزقهاش ليه؟ ليه؟ فتحس انه في حاجة غلط. هو انا وحشة قوي كده؟ هو انا فيه ايه عيوب قوي كده علشان تبقى مبسوط بره؟ هو الشخص ممكن يكون بيحب البيت وكل حاجة، بس هو أولوياته حاجة تانية. هو عايز يظهر بكاركتر معين، اللي في البيت عرفوا الكاركتر بتاعه على حقيقته وراح الانبهار وراح الكلام ده، فستيل بيدور على الناس بره عشان يديهم حتة الانبهار دي. فتحس لا، في في في حاجة كده غلط. ان انا شهر 4، يلا بينا ان انا نشوف شهر 4 بيقول ايه. ما تخليش تعلقك بالناس ينسيك تعلقك بالله. لما قلبك يمتلي بالله هيبطل يدور على الأمان في المكان الغلط. قوليلي إيه تعليقك، يعني أنا لما سمعت الجملة دي قوليلي إيه تعليقك لما الجملة دي قالت، حسيتي بإيه فيها؟ بتفكري في حياتك إن أنت تقوليها لمين؟ لأي علاقة؟ إن أنا كمان بتقول إحنا قلنا الإنسان بيحس إن الشخص موجود ومش هيمشي. أسامة بيقول الحب التهديدي حلو. الحب التهديدي ده ليس حب، الحب الحقيقي حب غير مشروط. الحب والاهتمام مش لازم يكون زي القفص. أوقات حبي للعصفور بخنقه بس هو بيسعدني، ولكن على حساب حريته وحياته. بس يعني يا ولده العصفور ما عندوش اوبشن ان هو يكسر القفص ويطير او يهرب، فبيضطر دايما قاعد في القفص. انما الانسان اللي قدامنا بيبقى عليه عيب برضه، لان هو بيبقى ينفع يكسر القفص بتاعه وينفع ينطلق، بس هو مقيد في العلاقه دي، فبيبقى الموضوع برضه صعب قوي. بس حلو موضوع الحب التهديدي ده، لان ده بنقع فيها فخ، بنقع فيه اللي هو لو ما مشيتش حسب منهجي هقفل الكتاب وانهي الامتحان. يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. ودنيا صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا، بقالك كتير متاخدة غياب برضو. انا النهاردة واقفة باخد الغياب والحضور، انتوا بقالك كتير متاخدة غياب، كنت فين؟ لعل المانع خير. يلا نشوف شهر 7 بيقول ايه. كم 7؟ احنا في شهر 7 يا دنيا، يعني عيد ميلادك قرب او عدى معرفش. قوليلي كم 7 عشان نعملك احتفال. يا خبر لو طلع النهاردة كده ولا اي حاجة. شهر 7، اختار السلام حتى لو خسرت علاقة. أي علاقة تبعدك عن سلام الله تستحق إنك ترجعها. اختار السلام حتى لو هتخسر العلاقة. أي علاقة بتبعدك عن سلام الله تستحق إنك ترجعها. ده شهر 7 ليك يا نانا، وقوليلي تعليقك ايه في هذا الموضوع وهذا الامر. طيب خلينا نكمل كده ونحكي ونتكلم مع بعض. ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل انه انا ببص الاقي بقبل علاقة مش مظبوطة، او بقبل وضع مش عاجبني، او اوقات انا ببقى الشخص اللي بيعمل كده؟ ليه بيحصل؟ اوقات يا جماعة احنا بنخاف من القرب قوي، ودي مشكلة عند ناس كتير. في ناس بتخاف توطد العلاقات، في ناس بتخاف تقرب. ربما انها اتجرحت قبل كده، ربما انها اتوجعت قبل كده، ربما انها مش عايزة وجع دماغ، ربما انها مش عايزة مسؤوليات في العلاقة، فتبص تلاقي ان هو القرب معناه انه الشخص ده هيشوفك على حقيقتك، القرب معناه ان هيكون فيه مسؤوليات، فانا مش قادر، بس انا بحب الشخص، بس خليني على الحواف اللي هو انا مش قادر. ممكن يكون التعلق، اوقات انا ببقى متعلق قوي بطريقة الشخص، اوقات بكون متعلق قوي باهتمام الشخص، اوقات قوي اكون متعلق بالوقت اللي بقضيه مع الشخص، وجوده بيحسسني ان انا حد مهم، فانا متعلق بالحتة دي، ما هوش حب بس هو تعلق. وده الفخ اللي كتير بنقع فيه، ان احنا ما بنبقاش عارفين هو انا بحب بجد ولا انا متعلق بس. اكتر حاجة يقولك هو انا وانش ضمني، ما يمكن اللي انا فيه ده تعلق مش حب. كتير بنرسم برضو صور ونرفع سقف توقعاتنا زي الحلقة اللي فاتت عن الناس، يعني نحطهم في مكانة هي مش مكانتهم، نشوفهم بصورة هي مش الحقيقة بتاعتهم، فندلهم تعاملات زيادة قوي وهم ما يكونوش أصلا بيستهلوها. أوقات طبعا بيكون في تربية غلط، حد اتخزل قوي، حد تعب قوي في علاقة مؤذية، فتبص تلاقي أنه لما تعب بيقرر، عارف لما يقولك ايه، ما تصعبهاش على الناس اللي حواليك، لا انا اتصعبت عليا قوي في حياتي، فانا غصب عني بصعبها على الناس اللي حواليا، لانه انا ما لقيتش وقت كويس اقضي، ما لقيتش حد بيحبني بجد، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني اهتمام، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني كرامة، فانا اصبحت حاسس انه ما حدش هيعمل كده معايا، فانا لما الاقي حد بيحبني باذيه زي ما انا اتاذيت غصب عني، بيبقى حاجة داخلية كده وغصب عني. أوقات كتيرة قوي بيبقى الشخص عايز الحتة الحلوة اللي في العلاقة، يعني السسبنس، يعني انه يعمل في، تخيلوا في ناس بيحبوا الخناق، يعني في ناس يحبوا قوي يحسوا انه لو العلاقة هادية كده ما فيهاش خناق ايه الملل ده، لا خلينا نعمل حاجات تثير العلاقة وتخليها فيها سسبنس كده. فتلاقي ايه، الشخص التاني عايش على أعصابه طول الوقت، سواء حقيقي المفاهيم دي مفاهيم كلها وراء أسباب نفسية مش مظبوطة، لأنه مش طبيعي أن أنا طول الوقت أخلي سسبنس في العلاقة، مش طبيعي أن أنا أوتر الشخص اللي قدامي علشان أخليه دايما بيفكر فيا، وعشان أخليه دايما بيدور إزاي صالحني، وعشان أخليه دايما مهتم بيا. أوقات في ناس بتعمل كده عشان كده، فتبص لا ده توتر، ده تعب، ده في حاجة مش مظبوطة، ده في أوقات أنا مش ببقى فاهم نفسي أصلا، أنا عايز إيه يا جماعة، أنا متلخبط ليه، طب أنا بحب ولا مش بحب، طب أنا عايز ولا مش عايز، طب أنا مستعد ولا مش مستعد. فأوقات تبقى مشتاقين للقرب كده، ومرة فجأة نبقى محتاجين مساحة، لا اديني مساحتي لو سمحت، ومرة تانية نقرب قوي، طب فين المساحة في وقت، تحس إنه في أنا مش فاهم أنا عايز إيه أصلا. فده بيخلق توتر رهيب في العلاقة. فأوقات كتيرة بتبقى كمان البوظان في العلاقة أو الشد والجذب في العلاقة، أو إنه شوية بقرب وشوية ببعد، أو شوية بدوس على الشخص اللي بيحبني واروح للشخص اللي بيتعبني، لأن أنا أصلا مش عارف أنا عايز إيه، أنا متردد جدا في العلاقة دي. طيب تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نطلع فاصل. نانا بتقول المشاعر لا تعمل بالمنطق، ممكن شخص يكون رائع وبيحبنا بصدق، لكن الإعجاب أو الإنجذاب لا يتولد تلقائيا. هو المشكلة أن المشاعر ما بتتعملش بالمنطق، والمشكلة أنه مش شرط عشان الشخص حبني فأنا أحبه. غريبة جدا، يعني مع أنه لما تيجي مثلا إيه ده ما فيهوش عيب، ده كويس قوي، إيه بس مش قادر أحبه، مش قادرة أقبله، وتتلام قوي على الكلمة دي، يعني إيه مش قادرة تحبيه ولا قادرة تحبيه. طب طلعي فيه عيب، اسألي عقلك كده هو فيه عيب إيه، مش مهم المشاعر، ما المشاعر بتروح وتيجي، ونبدأ ندوس على الحتة دي ونتجاهلها، بس هو فيه، لأ فيه حتة أنا مش قادرة أقبله. فبلوم برضو على الناس قوي اللي لما تيجي تفكر بالمنطق تقولك ده مفهوش عيب، ده شغلانته كويسة، ده بيحبك، ده مش عارف ايه، ده ايه، طب ليه ما تاخديهوش، انا مش حاسة من جوايا ان في قبول، وتجاهل بقى الحتة دي. كانت في واحدة بتقول لي ايه، انا مرتبطة بشخص بس الشخص ده قصير، وانا مش قادرة أقبل فكرة أنه أقصر مني. طب بجد دي مشكلة حقيقية، كنا قاعدين قاعدة كده فالناس بيقولوا لها إيه، ردوا عليها يعني في القاعدة وقالوا لها وإيه المشكلة أنه قصير يعني، إيه المشكلة؟ مش ده العيب يعني اللي يخليكي تقولي لأ عليه، مش ده العيب اللي يخليكي تتجاهلي كل مميزاته. تعالي نقارن نشوف مميزاته بالنسبة لعيوبه، عنده 10 مميزات بس عنده العيب ده. فالبنت بتقول يعني شايفين كده؟ أنا بصراحة كنت من الناس اللي معارضة، لا هي حتى لو انت شايفه قصير وانت مش قادرة تتقبلي العيب ده، إلى أي مدى مش قادرة تتقبليه؟ لازم تاخدي فترة تشوفي العيب ده هيفضل دايما في وسط كل مميزاته طالع لك، لأنه لو فضل في وسط كل مميزاته طالع لك انت مش هتبقي مرتاحة ومش هتقدري تتجاهليه مهما عمل، هتلاقي نفسك مش مشدودة. حتى لو في ناس هتقول انه ايه الهيافة دي، ايه اللي انتوا بتتكلم قصر ايه وطول ايه، يا جماعة دي عندها نقطة مهمة، ما كل واحد عنده نقطة مهمة، ممكن النقطة المهمة اللي عندها تبقى هايفة بالنسبة لك او بالنسبة لك، بس هي بالنسبة لها دي نقطة مهمة ومش هينفع تتجاهلها ومش هينفع اقول لها دوسي عليها واعملي نفسك مش شايفاها. ما هي دي بقى الفكرة، انه هو ما فيهوش عيب بس عنده حاجة مضايقاه. فتاخد وقتها وتشوف الى اي مدى العيب ده طالع. لو مع الوقت وفترة الخطوبة حست انه العيب بيتلاشى وانها بقت متقبلة، ولما تيجي مثلا ترقص معاه سلو مش عارف ايه بتاع، مش شايفة العيب ومش شايفة انها مكسوفة. في ناس بتوصل لمرحلة انها مش عايزة تمشي جنب البارتنر بتاعها او الشريك بتاعها عشان اقصر منها، عشان هي حاولت تتجاهل العيب ده مش عارف، فبتفضل في حتة منكدة عليها. فلو عرفتي تتعاملي مع الحتة المنكدة عليكي دي وضاعت وسط كل ما في شخصيات عامة كتير جدا، تلاقي مثلا هو أقصر منها وقمة الحب والرومانسية، هم مش شايفين العيب ده بس دي شايفة العيب ده، فينفعش أقولها لبسي نظارة واعملي غمامة وكأنك مش شايفة. فأنا معاكي جدا أنه وارد جدا يكون الشخص فيه مميزات كتير بس أنا مش قادرة أحبه، مش قادرة أو بحبه بس مش قادرة أن أنا أدخله في دايرة قريبة قوي في حياتي. ما ينفعش أن أنا أوقات بيبقى فيه فعلا موضوع الكيمياء ده، موضوع القبول مش قبلاه من رغم أنه هو شخص كويس، فعلى الشخص الآخر أنه يفهم النقطة دي والصراحة مطلوبة طبعا. شهر 12 ليا، يلا نشوف شهر 12 بقى بيقول إيه. اجعل قلبك حر من كل قلق، سامح واترك الماضي وسلم كل علاقاتك بين ايدين ربنا وابدأ بقلب مليان بالسلام. انا بحاول دايما اعمل ده صدقيني، ان انا اجعل قلبي دايما خالي من القلق. انا حد بيعرف يتكلم قوي عن قلقه وعن الحاجات اللي موتراه، فبحب قوي الجملة دي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤمنة بيها في الحياة. دنيا شهر 10 يلا بينا ولا انت بتقولي ايه؟ انت 10، انت 10 يعني عدة صح، انت بتقولي شهر 10 ولا يوم 10؟ نوضح، لو يوم 10 لا اعمل لك بيرث داي لو انت موجوده، لو سمحتي لو موجوده قولي لي انا موجوده واعملي لي حفله بقى عشان نعمل لك حفله دلوقتي. حاتم صباح الفل عليك يا حاتم، بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع واسره راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشه والكل زملاء الراديو، وانت كمان قوي قوي يا حاتم. ومجدة بتصبح وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا مجدة. تعالي يا مجدة شاركينا في موضوع الحلقة ده، ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا وبنجري ورا الناس اللي بتتعبنا؟ والصلاة بتاعت حاتم بيقول نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبحنا لأنك تعطينا أكثر ما نستحق، نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا وعائلتنا أحباؤنا وجميع أبنائك وتكون لهم سترا وعونا برحمتك، احفظهم بسلامك، املأ قلوبهم، اسعد قلب كل شخص حزين، استجب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك أمين، ويسر كل ما تعسر أمره ويسر كل ما تعسر أمره وحقق أمنية كل شخص، واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، لأنك إله المستحيلات، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة ليك في كل حين وتستجيب ليك المجد والإكرام والسجول إلى الأبد. آمين آمين. حلوة الصلاة قوي وطلع المرة دي من القلب قوي قوي قوي قوي يعني من المعاميك. أغسطس يلا بينا نشوف أغسطس بيقول إيه. وعايزة أطلع فاصل طولت قوي. ما تنساش إن ما تستناش الناس تختارك, افتكر إن ربنا اختارك الأول. قيمتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. ما تستناش الناس تختارك, افتكر ان ربنا اختارك الاول. قيمتك جايه من محبته مش من قبول الناس ليك. اوقات كتير كتير كتير بنستنى ان الناس تقبلنا او تستنى ان الناس تقول علينا ان احنا ناس هايله وكويسه, بس الحقيقه ان احنا كده كده كويسين, كده كده ربنا اختارنا في الاول. ماجدة كمان بتقول ساعات يكون الشخص اتلسع من بعض الناس فبيبقى حذر من كل واحد يقرب منه. ده حقيقي جدا. التجارب السيئة اللي مرينا بيها بتصب قوي على الناس اللي بعدينا. مشكلة ان الناس اللي بعدينا اللي بتيجي بعد الناس السيئة هي بتدفع تمن كل السيء اللي في العلاقة اللي فاتت. يعني لو انا مريت مع شخص أذاني وتعبني فجي شخص بيقدم لي كل الحب وكل الدعم, انا هفضل طول الوقت حاطه صوره الشخص القديم قدامي, ونوارد ان الشخص الجديد ده يكون نموذج من الشخص اللي فات, فانا بدفعه الضريبه بالمشاريب كلها. يعني هتدفع ثمن غلطات اللي قبلك, ودي طبعا اكتر غلطه في العلاقات بنقع فيها. وحاتم بيقول في إنجيل يوحنا سلاما أترك لكم, سلامي أعطيكم, ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا, فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب. أحب الآية دي قوي قوي قوي, بحسها فيها أمان رهيب. مش زي ما العالم هيديكوا ربنا هيدينا, لا يعني ربنا ليه معطيات تانية خالص. وكمان ماجدة بتقول احيانا اللي عايز يقرب قوي بيخليكي حاسه انك مش عايزه التعامل, مش عايزه التعامل اصلا لانه مدلوق. مشكله في الدلقه دي. عارفه اوقات يا حبايبي في ناس بتحب قوي قوي, فلما تقرب تدلق قوي. بس احنا كبشر بندي اي حد بيدلق على دماغه للاسف. ما بنفهمهاش انها محبه, ما بنفهمهاش انها رومانسيه, ما بنفهمهاش. احنا بنقول عليها تلزيق, بنقول عليها قرب زياده قوي, بنقول عليها حاجات كتير. هي ممكن تكون نبع من الشخص مش من كل ده, انما هي محبه وقرب وانه الشخص عايز يساعد قوي, بس انا ما بقدرش افهم الكلام ده فبنديله على دماغه قوي. نوفمبر يلا بينا شهر نوفمبر يا ماجدة. ما تتعلقش بمن يتغير, تعلق بمن لا يتغير. الله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. ما تتعلقش باللي بيتغير, تعلق بمن لا يتغير. فالله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. وحيث ان البشر كلهم متغيرين, بس ده مش معناه ان انا ما اتعلقش بيهم, بس معناه ان انا لما اقرب دايما من الشخص ابقى مستوعبه قوي فكره انه كل شخص قابل للتغيير, وكل شخص قابل لانه يتغير موده من وقت الى اخر. فبالتالي لو الشخص اللي معايا اتغير, انا عليا ان انا افهم واشوف هو اتغير ليه, واستوعب هو رايح فين وجاي منين, واتكلم بصراحة. انا بقول يا جماعة لازم نتكلم بصراحة ومواجهة. يوم 10 بص يا دنيا بعد الفاصل هتلاقي حفلة عيد ميلاد معمولة لك. ليه بقى؟ عشان انت كنت 10/7. انا مش عارفة 10/7 ده كان يوم ايه, بس يعني اتمنى انك تحضري حفلة عيد ميلادك. جمال بيقول يا ناس يا عالم برنامج مين وصل. يا ناس يا عرفت تخيلتك ماسك كده ابوك ووقف بتقول الكلام ده. يا ناس يا عالم برنامج فينا وصل, صباح الخير واستعادة يا فينا, صباح الخير على كل حبة ابنا فيه, صباح سما صباح الفل عليك يا جمال, يومك مليان بالبركة والنعمة يا ناس يا عسل. جمال وصل يعني اللي هو ايه بقى, انت عارف عادل امام. ماجدة بتقول برافو عليكي تلزيق. ما هو احنا بنقول دايما المصطلح ده عن الناس اللي بتقرب قوي وتكون بتحب قوي ومتعشمة قوي وبتقدم قوي وبتقرب قوي, فبنقول عليهم قوي دي يعني بيتلزقوا قوي. سو بجد بجد مش دايما بيبقى تلزي, بيبقى بس هو الشخص حبيبي مش يعني ما عندوش لسه ولا مدرك المشكلة اللي هو بيحط نفسه فيها. طيب خلينا كده ناخد كده ونفكر مع بعض في جزء. هو يعني التلزيق ده حب يا جماعة؟ خلينا بجد صراحة مع بعض. امتى اقول على التلزيق ده حب وامتى اقول على التلزيق ده مش حب، امتى اقول انه مش هينفع وامتى اقول هينفع. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل، ما تروحوش في اي حتة، ودنيا في حفلة عيد ميلاد بعد ما نخلص الفاصل، فخليكي معايا عشان نحتفل ونهيص عيد ميلاد دنيا. يا جماعة مواليد شهر 7 كتير قوي، تحسوا انه موسم التكاثر في شهر 7 دايما، الناس كلها بتتكاثر في شهر 7 كتير كتير. انا بيجيلي نوتيفيكيشن اعياد ميلاد الناس، ايه يا جماعة نص الكوكب في شهر 7، في ايه في شهر 7 ده، وشهر 10 برضو مواليده كتير قوي. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
3: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح 7.

طريقك عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما. بمناسبة بقى انه نص مواليد العراق في شهر 7 ونص العالم كله في شهر 7 وعيد ميلاد دنيا في شهر 7 فالدنيا كلها في شهر 7 فيلا بينا يا جماعة نحتفل بعيد ميلاد دنيا مع بعض علشان اي حد ممكن نحتفل بعيد ميلاده كمان لو انتوا عايزين يعني او تعملوا منشن لحد ونحتفل بيه.

بدايته يا دنيا. كل سنة وانتي طيبة يا دنيا ودايما كده في بركة ونعمة، ونعيش ونحتفل مع بعض على راديو سما كده ونبقى منورين بعض كلنا. بصي يعني انا مش عارفة ايه علاقة شهر سبعة بجد يعني في العالم. هو ناس كتيرة جدا مواليد شهر سبعة، شهر سبعة ده زحمة قوي، مش عارفة المستشفيات بتعمل فيه ايه، بس تمام يعني كل سنة وانتوا طيبين يا كل مواليد شهر سبعة، وتعملوا زحمة في العالم كده ويعني طول الوقت احتفالات. طيب تعالوا كده نرجع نكمل ونحكي مع بعض ونقول ليه بنروح للناس اللي بتأذينا ونحبهم ونجري وراهم، أو مش بتأذينا، الناس اللي بتتجاهلنا، الناس اللي مش حطنا في خطتها، الناس اللي مش معتبرينا موجودين، ودايما الناس اللي بتحبنا ومقدمنا النصيحة وتتمنلنا الرضا احنا مش شايفينها ولا حسنها. شوفوا بقى الدراما مليانة الموقف ده، العلاقات في كل حتة بيبقى فيها الموقف ده، هتلاقي دايما في حد بيحبك وبيقرب منك وانت رايح تدور على حد تاني مش معبرك. فليه دايما احنا واقعين في الفخ ده ويعني مش عارفين نخرج منه، يعني متضايقين بس احنا مش فاهمين بنخرج منه. خلينا كده نشوف في حاجة يعني، او لما نيجي نكتب او نتكلم من الناحية الروحية كده نشوف ايه موقف ربنا في البر وفي القرب والبعد ده في العلاقات. يعني هل الموضوع القرب والبعد وانه انا اقرب شوية وابعد شوية ده عند ربنا ايه؟ بتعجبني اصلا الجملة اللي انتوا قلتوها في التعليقات، انه ممكن الناس تقرب منا وممكن الناس تبعد عنا، لكن احنا الوحيد اللي ما عندوش الحتة دي وثابت طول الوقت في المحبة هو الله. لاني انا الرب لا اتغير، انا الرب لا اتغير، انا مش مرتبط بفكرة ان عارفين بلاقيها قوي ايه، لما نيجي نبقى عايزين حاجة نروح نصلي ونفرتك الدنيا صلوات، ويا رب انا عايز كذا، ويا رب من فضلك كذا، ويا رب، واحس بالقرب والعلاقة الجميلة قوي مع ربنا، واول ما الحاجة تيجي او الوقت يعدي فين ربنا؟ مفيش. يعني ما نسيت، انا نسيت اتكلم، انا نسيت اصلي، انا نسيت حتى اشكر على الحاجة لانها جت. فاحنا بنعمل كده حتى مع ربنا، اوقات مشاعرنا تنجرف قوي ناحية طلبة او حاجة معينة او بتاع، وبعدين يجي في وقت تاني بعد ما الحاجة دي تخلص بننسى مرحلة القرب الجميلة اللي كنا فيها مع ربنا. بس مع ذلك هتلاقي بقى ربنا ثابت في الحتة دي، ما بيتغيرش، مش يوم فوق ويوم تحت خالص. وده يعلمنا حاجة وقاعدة في الحياة، ان المحبة الحقيقية لا تعتمد على المزاج ولا تعتمد على الظروف. ففكرة اصلا القرب والبعد هي فكرة، مش فكرة كتابية، مش فكرة مطلوبة في حياتنا، احنا بنعمل كده ده عشان احنا ضعفة، لكن هي الفكرة نفسها مش مظبوطة. عجبني قوي قصة الابن الضال، باين فيها الحتة دي قوي. عارفين الولد لما راح لابوه قال له اديني ورثي، انا مش عايز اشوفك تاني، انا مش عارف ايه، واخد ورثه ومشي. الطبيعي لو احنا بشر، الاب اللي ابنه يجي يقول له اديني ورثي وهو على حياه عينه كده وعايش، هيقول له لا انت ابني ولا اعرفك وملكش عندي حاجه، واخرج من مكان ما جيت ومش عايز اشوف خلقتك تاني. ده لو اب، يعني لو اب بقى كويس وحلو كده وبيحب ولاده، يا حبيبي ليه كده، يا حبيبي مش عارف ايه، ويدي له قرشين يمشي بيهم حالهم ويبقى زعلان عليهم متضايق وبيصلي وبيقدم صلوات كتير قوي، بس طبعا بيبقى واخد على خاطره ان ابنه عمل فيه كده. تعالوا نشوف بقى الاب اللي هو مثال لله في الابن الضال، ما كانش بيعمل كده خالص. هو فضل مستني وبيستنى كل يوم، ما قالش فكرة انه الابن بعني، ما قالش فكرة ان الابن اخد الفلوس على حياة عيني وموتني بالحياة، ما قالش الفكرة دي كلها، هو واقف ثابت في مشاعره. طبعا ده عشان الله، فالموضوع مختلف تماما يعني. بس فكرة الثبات في المشاعر وفكرة انه الحب مش مشروط، وفكرة انه مش يوم انا بديلك ويوم انا هخلي لك يومك هنا وسعادة واليوم التاني هقلب عليه، كتير قوي وإحنا حتى في كلامنا مع ربنا نقول ده اليوم مش يومي، ده النهاردة اليوم باين عليه من أوله، لا لا لا لا لا خلاص أنا أستخبى بقى في أي حتة، ده النهاردة مقفلة ومش هتفتح عليه. الكلام ده فيما يعني إنه معنى كده إنه الله بيدينا أيام حلوة
وتاني وأيام تانية بيمسك إيده وما بيدهنش حلو. وده يعني من أكتر المفاهيم الغلط اللي احنا ممكن نقولها بشكل عفوي، لأنه ثبات الله ومحبته وعطاءه ثابت طول الأيام. بس في أوقات أنا ببقى متجرب فيها، في أوقات تانية بيبقى في أنا أصلا شايف الدنيا بشكل مش كويس، في أي حاجة كويسة أنا مش عارف أشوفها، يعني بيبقى الغلط من عندي أنا كمان. من العلاقات الثابته قوي، خليني اخد التعليقات وارجع اكمل. دنيا بتقول بامانه ان نفسي ما احتفلش حتى ببوست على الفيس او واتس، شكرا خالص يا فينا على محبه. ليه ليه ليه؟ لا ثانيه واحده، ليه بقى مش نفسك تحتفل يا دنيا؟ الكلمه دي بقى ضايقتني جدا، دي قفلتني جدا. ليه ما تحتفليش؟ ليه حبيبتي؟ عيد ميلادك يعني بركة سنة كمان، يعني نعم سنة كمان، يعني فرصة سنة كمان، يعني حب للناس اللي حواليك سنة كمان، يعني احنا بنحتفل بيكي سنة كمان، يعني حاجات حلوة كتير قوي. اوقات احنا ناس كتيرة مش بتحب يوم عيد ميلادها ده، ومتحاولش تحتفل ومتحاولش تفتكره. بس ده ليه علاقة بحاجة معينة جوا كل شخص، ان انت مستني حاجة معينة والحاجة دي مش حاصلة، فانت فاقد الشغف. شوفي بقى ايه اللي حاصل بقى. نعمل لك جلسة حالا. طيب كمان نانا بتقول الندرة والغموض لما اهتمام شخص يجي ويختفي، العقل احيانا بيبالغ في قيمته ويحاول يكسبه. صح، حاجة ذكية قوي بيلعبوها الناس اللي فاهمة، انه لما يجي يقرب من شخص يديله سؤال ويديله اهتمام ويديله حاجات كتيرة قوي.

ولما الناس تثق فيه وتحبه وتقرب له يقول لك ده تلزيق. ففي ناس اوقات بتبقى توكسيك في حياتنا كده وتعمل زي المغناطيس كده تقرب الناس, ولما تقربهم تبدا تنفرهم وتبعدهم وتقول لهم كفايه بقى قرب شويه. الناس دي بتبقى متعبة وخدوا بالكم منها, لأنه الناس دي بتبقى الغموض اللي في حياتها ده هي أكتر ناس بتبقى براقة, بتبقى خليك عايز تقرب منها وتشوف الغموض اللي في حياتها. بس الناس الغامضة غالبا ما هي بيبقى فيها جزء من الأذية للناس اللي حواليها يعني. فناخد بالنا من هذه الفخاخ. عجبني قوي علاقة رعوس ببوعز. فاكرين نعمة ورعوس لما نعمة كانت هترجع بلدها تاني, ورعوس دي كانت مرات ابنها اللي توفى, فقالت لها أنا ابني مات ارجعي البلد يعني خليكي في بلدك بقى وأنا هرجع بلدي. فقالت لها لا يا نعمة أنا مش هسيبك, أنا هاجي معاكي في البلد بتاعتك, شعبك شعبي وإلهك إلهي, لأن المحبة بينا قوية كالموت. راحت فاشتغلت في حقل, والحقل ده كان مسؤول عنه راجل اسمه بوعز, عشان كده كده الكتاب ذكر اسمه, لانه راجل كان امين جدا في محبته وفي علاقاته. هو اعجب بيها وشاف انها ظروفها صعبه وبتشتغل علشان تاكل حماتها, ف يعني سال عنها وعرف هي بنت مين وعرف انه في صله ما بينهم. فقال يا جماعه انه الست دي كل اللي هي عايزاه وفره لها, وتبقوا تسيبوا لها حبه من القمح كده تجيبه وتاخده علشان تاكل هي وبيتها, ويسهلوا عليها الحياه ما تصعبوهاش عليها. وكان معجب بيها جدا, بس الصراحه ما لفش وما درش, ما عملش نوع من الغموض. عجبني العلاقه جدا, دخل الباب من عرف ان هي من حق حد تاني, فراح كلم الحد تاني قال له انت اولى بالجواز منها عشان تكمل النسل بتاع جوزها, فتمام هتاخدها. قال له لا انا مش هاخدها. قال له خلاص يعني انا هتجوزها بقى علشان انا اللي بعد منك اللي مفروض اتجوزها. كان صريح جدا, ملفش ومدارش بيها. كان ممكن يقعد يعمل نظرات اعجاب بيها, كان ممكن يلف ويدور حواليها, كان ممكن يستغل مكانته الاجتماعية ومكانته المادية ويقعد يغريها ويخليها تقرب منه. لكن هو كان امين جدا في علاقته, حس انه معجب, حس انه ممكن يرتبط بيها, حس انه ممكن يتجوزها, فدخل الباب من بابه, ما عادش بقى البيت من بابه, ما عادش يلف ويدور. فبصراحة علاقة جميلة ومريحة. وعلشان كده الرجل التاني ده ما تذكرش اسمه في الكتاب, اللي تذكر اسمه بوعز, لأن الرجل التاني رجل تلصص من المسؤولية. أما الفادي اللي قرر أنه يشيل المسؤولية هو اللي تذكر اسمه, لأنه هو كان رجل صريح, كان رجل شهم, كان رجل عارف هو بيعمل إيه, ملفش ومدرش ومحبش يكسر الشريعة ولا يكسر وصايا ربنا. فتحس أن الشخص السالك هو الشخص اللي ربنا دايما مبارك له قوي, هو الشخص اللي ربنا يعني يغدق عليه بالبركات والعطايا والحاجات دي كلها. الشخص اللي مش سالك, اللي في حياته غموض, اللي في حياته لف ودوران, هتحس انه هو يمكن ارضيا يبان انه بيكسب, او ارضيا يبان انه الناس ملهوفة انها تعرفه, او الناس ملهوفة انها تقرب منه, بس في الحقيقة هو مفيش بركة عنده, لان هو مؤذي وبيؤذي الناس اللي حواليه. فبحس انه دايما الآية اللي هي المحبة تتأنى وترفق ولا تطلب مال نفسها. يمكن لو فكرنا ان احنا في علاقاتنا نقرب من الآية دي شوية, لا تظن السوء وتحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. هل احنا في محبتنا للناس اللي حوالينا بنعمل كده؟ بنصبر على كل شيء, بنحتمل كل شيء, ما بنطلبش دايما اللي لنفسنا وبس؟ هل احنا بنعمل ده, ولا علاقتنا بيبقى فيها نوع من الربكة ونوع من القلق ونوع من الشد والجذب كتير قوي؟ طيب خلينا كده ناخد التعليقات, وتعالوا نسأل كده السؤال تاني, ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا؟ لا, هو ماجدة بتقول لدنيا كل سنة وانتي طيبة وبتعايد عليكي, دنيا شكلها مشيت. لا يا دنيا ما تمشيش, تعالي كملي احتفالات معانا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده, اللي هو ليه بنقرب من الناس او ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنروح او نتجاهل الناس اللي بتحبنا. قانون الندرة, خليني بقى اكلمكم بالمنطق, وخليني اكلم لكم بمخ الانسان ده في ايه. مخ الانسان متاثر قوي بفكره قانون الندره. يعني لما يكون, ودي

0: قاعدة مهمة قوي، شئنا أم أبينا هي حقيقية. لما يكون الشخص أقل إتاحة قيمته في نظرنا بتزيد حقيقة علمية، لما يكون الشخص أقل إتاحة قيمته في نظرنا بتزيد، ده قانون الندرة ودي حقيقة. يعني هتلاقي الشخص اللي متاح طول الوقت، اللي بيقدم خدمات عمال على بطال، اللي بيعمل حاجات كتيرة قوي، دايما مش واخد حق ولا برستيج وسط الناس. الناس اللي مكالمتهم عزيزة، الناس اللي بتحسب كويس قوي هتنزل مع مين وفين وامتى، الناس اللي بتحط حدود في علاقاتها جدا وعارفة امتى هتقدم وامتى هتاخد وامتى هتبعد، الناس دي بتبقى وجودها محبب جدا للآخرين. شئنا أم أبينا دي حقيقة النفس البشرية، هي بتبص كده. فده سبب رئيسي يفهمنا ليه احنا بنجري ورا اللي بيتعبنا. لما الشخص بيبقى موجود طول الوقت احنا بنعتبره ان هو امر طبيعي، لما تقدمي طول الوقت الناس بتاخدها جرانتي وما بتحسش بتقدميه. حلو ان انا لما اقدم اكون بقدم بحساب، مش عشان حاجة، العطاء جميل، بس العطاء من غير حسبة، من غير ما ادرك الناس هيأذيني بعدين، هيخليني مش عارفة ادي. كم من الشخصيات اللي كانت بتدي وفيها محبة كبيرة قوي وفجأة تحولت لوحوش، ليه؟ لأنها كانت حلوة قوي قوي قوي وبتدي من غير حكمة ومن غير حدود، أخدت على دماغها قوي قوي قوي قوي فقررت تستوحش قوي قوي قوي قوي. فالإكستريم والنقلة الرهيبة دي بسببها أن أنا ما كنتش حطيت حدود. فافتكر دايما القانون ده، كل ما الشخص أقل إتاحة بتزيد قيمته في نظر الناس اللي حواليه. مش معناها أن أنا أكون فاضي وحد طالب مني مساعدة فأقول له بعد إذنك أنا مش فاضي، مع أنك أنت فاضي وتقدر تساعد، لا مش معناها كده، بل بالعكس أنا لو فاضي عيني ليك، أنا الوقت عندي متاح فأنا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ بس معناها أنه أنا ما بقاش طول الوقت في الخروجة، يعني أي خروجة أنا بقى فيها على طول، أي حاجة لا، لو عندي أولويات تانية يا جماعة أحط أولوياتي. الشخص اللي مدي للشخص كل وقته ومتجاهل أولوياته ده هيجي يتأذي بعدين، ده هيتحس أنه ما بيعملش حاجة بعدين. ما تنساش نفسك وسط الناس وتنسى أولوياتك، حط دايما أولوياتك في علاقاتك عشان يبقى ليك قيمة وسط الناس. ده شئنا أم أبينا دي حقيقة الحياة، حتى لو في ناس هتعترض على ده، بس ده حقيقة الحياة. إننا في التعليقات، أو لا دنيا بتقول شكرا خالص يا حبيبتي، أو لا ثانية واحدة، جرجس بيقول عشان الإنسان غوي تعب. هو الإنسان مش غوي تعب، إنما هو بيتعب نفسه، يعني هو ده حقيقي. ومحدش غوي ان هو يتعب، يعني هو ما حدش نفسه انه يبقى تعبان، بس هو البني ادم بيسأل تعبه، مش عشان هو غوي، عشان هو في حتة كده مش مظبوطة فعشان كده ما بيعرفش يريح نفسه قوي. الدنيا شفتي بقى الناس بتحبك ازاي؟ لا، في عيد ميلادك احتفلي دايما. وكمان بتعيد على مجدة نانا تومانجيري، تومانجيري هي فيها جزء تومانجيري، بس هي عايزة حكمة بقى، يعني تومانجيري لطيف، بس يعني في حتى في تومانجيري كانوا أوقات كتيرة وحلقات كتيرة قوي بيعملوا صفقات سلام ما بينهم، وإنه الحياة مش هينفع تمشي كده، وإنه مش هينفع طول الوقت في خناق، فأحيانا كانوا بيتحدوا مع بعض يعني. فإحنا بقى مش تومانجيري، إحنا ألطف من كده بكتير. في بقى حاجة تانية خلينا نتكلم فيها، التعزيز المتقطع. يعني ايه التعزيز المتقطع؟ ودي من اقوى التفسيرات النفسية اللي اتقالت في الحتة دي، انه لما الشخص مرة واحدة يهتم بيك جدا، ومرة يتجاهلك، ومرة يقرب، ومرة يختفي، في حاجة غريبة بتدخل المخ، ان المخ بيعتبر ان دي مكافآت، والمخ عاشق لفكرة المكافآت. نفس المبدأ كده اللي بيخلي بعض الناس يتعلقوا بعلاقات غير مستقرة، لأن عدم القدرة على التوقع بيخليهم أكتر انشغالا بالعلاقة. يعني إيه؟ يعني أنا فكرة المكافأة، يعني أنا دلوقتي مش متوقع أنت هتعمل إيه، بس لما هتيجي تخرج معايا أو لما هتديني من وقتك دي مكافأة، فأنا مستنية المكافأة. يا ترى مكافئتك امتى معايا؟ والمكافأة بترفع المشاعر بتاعت السعادة قوي عند البني آدم، فاللحظة اللي بيرتفع فيها مشاعر السعادة بتخلي البني آدم، عارفين حتة الأفيون كده أو الهيروين والحاجات دي، هي الفكرة إيه؟ إن البني آدم مستنيهاش، مستني اللحظة، مستني اللحظة اللي الهرمون بتاع السعادة هينفجر فيه، فبيضحي بحاجات كتير عشان اللحظة دي. هي نفس الفكرة دي، إنه أنا مستني المكافأة اللي أنت هتدهيني، إمتى هترضى عني؟ لما بترضى عني أنا ببقى في قمة السعادة، فأنا مستني لحظة السعادة دي. عشان كده الناس اللي بتبقى في العلاقات بتقعد تدي وتختفي وتدي وتختفي وتهتم قوي وبعدين تبعد شوية، الناس دي الناس التانية ما بتقدرش تسيبها وتمشي، لأنها بتبقى متعلقة بلحظات السعادة اللي هتديها لها بنظام المكافآت كده. بعض الناس بتقرب قوي من اللي بيتعبها عشان هي عندها فكرة التعلق المرضي، يعني أنا متعلقة بالشخص قوي بس حتى لو بيأذيني أنا مش عايزة يمشي ويسيبني، أنا مستحملة أذيته. وهتلاقوها كتير قوي في العلاقات، لما بيدي الشخص بيدي اهتمام قوي للشخص اللي عنده اضطراب أو قلق مرضي ده، بتحس إن هو يعني الشخص ما صدق لحظة الاهتمام عنده بالدنيا وما فيها. فنفس الفكرة بتاعت المكافآت، نفس الفكرة بفكرة التعلق المرضي. وللأسف الناس دي بيتم استغلالها استغلال سيء سيء، بتتعب قوي في العلاقات الناس اللي بيتم استغلال التعلق المرضي بتاعتها. أوقات الناس بتخلط ما بين القلق والحب، ودي مشكلة تانية. يعني أنا مستنية رسالة من شخص يطمني عليه، فقلقانة قوي لأن الوقت اتأخر وما بعتش الرسالة، فأنا أفضل أقول يا قد كده بحبه، قد كده قلقان عليه، قد كده مستنية الشخص يبعد، ويتفسر القلق على إن هو حب، بس هو ده مش حقيقي. عادة إحنا وإحنا قلقانين جسمنا بيفرز هرمونات مرتبطة بالتوتر، فأحيانا إحنا بنفسر التوتر ده على إن هو حب شديد، بينما هو في الحقيقة تعلق وتوتر. نفس لما شخص يبقى متوتر انه الشخص ده ما جايش لاي سبب، هو مش عايز يسمع اخبار وحشه، هو بطبيعته قلقه متوتر، فبيفسر ان كل توتر في حياته هو حب، انا ما دام بحب الشخص ده فانا متوتر عليه. لا، هو في الحقيقه انت بتتوتر لاي حاجه في الدنيا. فلما في شخص في حياتك وفي دايره حياتك يكون اتاخر شويه، يعني انا في مثلا في واحده ما اعرفهاش قعدت معاها قاعده بتقول لي لما تروحي طمنيني وابعتي لي مسج، بصيت كده من جوايا اللي هو ابعت لك مسج ليه؟ ايه يعني ايه اللي بينا يخليكي تتوتري ان انا ما روحتش؟ يعني في ايه؟ ايه الاوفر ده؟ فانا مخي مدرك ان هي عندها مشكله التوتر ده، هي متخيله ان هي بتحب كل الناس قوي، بس هو في الحقيقه هي عندها جزء متوتر وبتتوتر على الناس، مش عايز تسمع اي خبر وحش بصفه عامه، فبترجم ده انه تحت الحب. فبقولها ايه اللي ايه اللي موترك قوي كده؟ تقول لا انا عشان بحبك قوي خايفه عليكي. لا، هو مش حب، انت ما لحقتنيش في كام قاعده تحبيني، انما انت عندك توتر ومقلق، انت قلقانه وخلاص، فهرمونات التوتر دي بتحسسك ان انت بتحبي قوي. فعشان كده أوقات لما بخاف قوي على الشخص أنا متخيلة أن أنا مهتمية بيه، لا أنا عندي جزء كده في شخصيتي ملوش دعوة باهتمام الشخص وملوش دعوة بحبه. فمحتاجين نفصل قوي بين حتة القلق والحب والتوتر. طيب نانا بتقول كمان الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه، تومان جيري بتقول الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه مثل تومان جيري. طنط دي لقب كده بيتقال لا لما يبقى في حد كبير، انا تخيلي بيتقال لي طنط برضو، انا ببقى عايزه اموت اللي بيقول لي طنط. طنط مين يا عم؟ لاي ولد طويل كده اطول مني مترين يقول لك طنط لما طنطتك. طنط يعني بتقلل نوع من الاحترام، يعني كل بلد ليها الاكسبريشن كده الاحترام، يعني فاحنا عندنا دي نوع من الاحترام بس مش اكتر. وكمان بتقول انت تتحدي شرحتي كلام قلوبنا، شطره يا عيني شطره. شكرا يا نانا على تشجيعك ومحبتك. كمان ليه بنتجاهل اللي بيحبنا بقى؟ يعني احنا اتكلمنا ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا، تعالوا بقى ناخد الحته ليه بنتجاهل اللي بيحبنا. عشان احنا ناس بتعتاد النعم، ناس ما بتحسش بالنعم اللي في حياتها. يعني الاهتمام المستمر بيخلينا نشعر ان الطرف الاخر مضمون, وده اللي انتوا قلتوه في التعليقات. انا اتعودت ان الطرف ده مش هيروح, مش هيمشي, مش هيختفي, هو موجود وانا اعتدت على نعمة وجوده فخلاص. عارفين انتوا البني ادم يحس بقيمة الشخص ده لما يختفي من حياته, ده انا كنت غبي, انا كنت بعمل كده ازاي, انا كنت بتصرف معاه ازاي. وده مش معنى اعتياد الشخص برضو ان انا بحبه, ده للأسف. انا اوقات ببقى متعلق بالشخص عشان الاهتمام اللي بيدهوني, علشان المحبة اللي بيدهاني, عشان بيسمعني, عشان حاجات كتيرة قوي. بس ده مش شرط يكون معناه ان انا بحبه قوي هو الاختيار رقم واحد في حياتي. غصبا عننا هي دي الحقيقة يعني. المهم الخلاصة من ده كله ان مش كل حد بيوجعنا هيبقى سهل ان احنا ما نحبوش, احنا غصبا عننا بنحب الناس اللي بتوجعنا. بس هو ده مش صح, وده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عرفنا ليه سبب احنا بنعمل كده, ومش كل شخص بيريحنا هو ممل, لانه اوقات في ناس انا بمجرد ما الشخص يقرب مني يحبني بتاع انا بعتبره ان هو شخصية مملة. لا, مش كل شخص بيريحني ممل, ومش كل شخص بيوجعني لازم اكون بحبه. انا محتاج الشخص اللي بيوجعني افكر هو يستاهل الحب ده ولا لا, ومحتاج ابص بنظرة تانية الشخص اللي بيقدم الحب ده ليه انا بفكر ان هو ممل. ما يمكن هو مش ممل, ما يمكن هو بيقدم بحب, هو بس محتاج حدود. انا ممكن اعلمه يحط حدود علشان اقدر اتقبل فكرة قربه وفكرة بعده. طيب خلينا ناخد فاصل, وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى لو انا شخص واقع في الدايرة دي اعمل ايه, ولو انا شخص بعمل كده وبعمل في الناس اللي حواليا بقرب وببعد كده. عشان خلينا صراحة, انت محتاج تواجه نفسك ان انت شخص بتعمل كده. لو انت بتعمل كده, لو في حياتك في شخص انت بتقرب منه وبتبعد منه وتعبه, انت محتاج تعترف بده. اوقات ما بيبقاش العيب عندنا, اوقات بيبقى العيب عند الطرف التاني ان هو اللي عامل في نفسه كده. يا حبيبي انت عامل في نفسك كده ليه؟ انا ماشي على نفس الخط, بس جات الظروف وتقابلنا وبقينا قريبين اتس اوكي, جات الظروف وبعدنا فاتس اوكي برضو, بس انت بالنسبة لي على نفس الخط. هل انا اديت لنفسي مساحة زيادة الشخص اللي قدامي مش مديهاني؟ ما اوقات احنا برضو بنقرب بزيادة قوي والشخص اللي قدامي مبقاش عايز القرب ده, وانا افضل استمر اقرب. فخلينا نتكلم في ده كده وازاي اتعامل مع ده. بس يلا بينا نطلع فاصل, وايه بعد الفاصل مكملين.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمع.

سما مزيكا وهوا. السؤال المهم دلوقتي، هل الشخص اللي بيقرب وبيبعد كل شوية بيبقى خايف ولا بيتلاعب؟ يعني ايه موقف الشخص ده؟ أسامة بيقول اي علاقة لازم يكون فيها حدود، والعطاء بحب ان يكون غير مشروط، ولا يجب ان يكون يؤثر على حرية الاشخاص الحرة. المساحة الحرة في العلاقات مهمة. ايوه المساحة في العلاقات مهمة، الحرية في العلاقات مهمة، بس يا ترى الناس اللي بتعمل كده بتبقى ايه؟ بتتلاعب ولا بتكون خايفة؟ في ناس بتعمل ده بقصد وفي ناس بتعمل ده بدون قصد لأجل الأمانة. يعني الشخص اللي عنده خوف من الارتباط، اللي عنده مجروح قبل كده في مشاعره، بيقرب قوي لأنه بيشتاق وبيبعد قوي لأنه بيخاف، هو مش فاهم نفسه، هو بيتعب نفسه وبيتعب اللي قدامه، بس ده ما بيبقاش قاصد، ده فعلا بيبقى مش قاصد، ده محتاج يقعد مع نفسه ويقعد مع حد ويفهمه انت بتعمل كده ليه، انت بتتعب الناس اللي حواليك، قربك وبعدك ده موتر جدا للناس، ما تخافش، مش شرط عشان اتأذيت في علاقة قبل كده يبقى كل العلاقات اللي جاية هتبقى مؤذية بنفس الطريقة. خايف تتوجع؟ معاك حق، خايف تتوجع، الوجع وحش، ولما حد بيتوجع قوي بيخف يتوجع تاني، عارف اللي بيتلسع من الشربة، فانت بقى بتنفخ في اي حد خلاص انت تعبت، فهي نفس الفكرة. فده بس محتاج يقف كده مع نفسه وقفة، يقتنع انه الحياة مش بالشكل ده، وانه ما فيش حد بيتحمل ضريبة واخطاء الشخص التاني. اللي بيعمل عمد بقى ده حقيقي متعمد انه اول ما الشخص يرتبط بيه يبدأ يبعد، واول ما يحس ان الشخص هيبعد عنه يقوم جايله قوي ويبدأ يقرب منه ويبدأ يطبطب عليه ويوعده انه هيتغير، وانا عملت كده ليه، والهدف انه يخليك انت محور تفكير، يعني ان الشخص ده يبقى محور تفكيرك بتفكر فيه طول الوقت. طب ازاي نعرف نميز ما بينهم؟ هل الشخص ده بيعتذر فعلا ولا لا؟ هل الشخص ده بيحاول؟ هل الشخص ده بيقدم أسباب للي هو بيعمله ولا لا؟ هل الشخص ده كل مرة بيكرر نفس التصرف وانت بتبقى قايله على التصرفات دي وهو بيتجاهل اللي انت قايله وهو متأكد وانت متأكد ان هو بيتجاهل عن عمد؟ هل هو بيحترم مشاعرك؟ هل اوقات بتحس انه بيستمتع لما يشوفك انت بتجري وراه؟ الفرق كبير قوي ما بين النية والتلاعب، يعني الفرق كبير قوي ما بين الشخص ده هو بيلعب بيك ولا هو فعلا ما يقصدش. نيته والتكرار وانه خايف على مشاعرك قوي بتفرق قوي في العلاقة دي. طيب خلينا كده نقول بقى، لو انا شخص في العلاقة دي ومأذي وبيداس عليا ويعني وانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اخرج منها، انا محتاج بس قبل ما ابدأ الوم وعاتب الشخص وادخل معاه في صراعات وخناقات، انا محتاج احل كام مشكلة مع نفسي. هل انا من الناس اللي طول الوقت متعلق اكتر ما بحب الشخص ده؟ هل انا بقدم اوقات زياده قوي عن اللي الشخص عايزه؟ هل انا شخص خايف من الوحده فانا بجبر الشخص انه يفضل معايا طول الوقت فهو اتخنق؟ هل انا شخص بيصدر منه بعض التصرفات اللي تخلي الشخص اللي قدامه يبعد لما يقرب عشان انا بخاف من القرب والعلاقات الزياده؟ قبل ما اروح عاتب ولوم، انا محتاج ارد واعرف نفسي من خلال الاسئله دي، هل انا فيا الحاجات دي ولا لا؟ محتاجين قوي نبطل نجري ورا اللي بيهرب منا. اي حد بيهرب منا بيبقى فيه علامات ان هو بيهرب منا، وبيبقى فيه حاجات بتبين ان انا اللي بجري وراه. محتاجين نسيب مساحة للطرف التاني انه يتحمل مسؤولية العلاقة هو كمان. في ناس يعني بتفضل شايلة على عاتقها مسؤولية انه يكمل العلاقة، مسؤولية انه العلاقة ترجع تقف على رجليها تاني. في ناس عايشة طول عمرها بالأتب ده، بالحمولة دي، بس لا، ما انتش الوحيد اللي تتحمل فكرة ان العلاقة تكمل. لو الشخصين ما تحملوش فكرة ان العلاقة تكمل، العلاقة مش هتكمل. فلو انت بتجري ورا الشخص طول الوقت، لغاية امتى هتفضل تجري؟ لا، اقف وسيب الشخص اللي قدامك يبص ويشوف هو عايز يكمل ولا لا. هو عايز يجري ويهرب ويسيبك،
ولا عايز يرجع لك ويبدأ معاك من جديد ويبقى فيه شروط جديدة ولا لا. العلاقة أي علاقة صحية بين اتنين مش شخص واحد، فلو انت شايل الحمولة لوحدك يبقى العلاقة دي فيها حاجة غلط. الشخص كل حد فينا محتاج يتكلم وما يخافش، لو متضايق عبر، لو محتاج مساحة قول، لو زعلان واجه باحترام، لأنه الصمت والاختفاء والكلام ده كله بيعمل مشاكل. الحوار اللي بجد بيخليك تعرف تنجح العلاقة، مش تقول هو مفروض يحس، هو مفروض يعرف. محتاجين ما نفسرش كل حاجة يا جماعة، احنا اوقات بندخل تحليلات في العلاقة بشكل غريب، محتاجين نبطل الحتة دي شوية، نحلل في حاجات ما بتتحللش، في حاجات جاية. معدي الاسبوع الجاي يا جماعة، الحلقة خلصت، معدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع علشان مش موجودة الخميس، فمعدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع في حلقة جديدة في موضوع جديد. صباحكم زي الفل، كان معتاد الحلقة قفلت.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليكي. اللبن أو الحليب أعتقد واضح جدا وشكله ولونه بيبقوا واضحين، لكن هل عمرك جربت أنك تشرب أي سائل لونه قريب من اللبن الحليب؟ غالبا ممكن لو أنت ما تزوقتش، يعني لو اعتمدت بس على اللون ممكن تتخدع، لأنه زي ما بيقولوا المظاهر خداعة. لكن الحقيقة الأصلي حاجة والمظهر أو التقليد حاجة تانية. في رسالة بطرس الرسول الأولى إلى الأصحاح الأول، الكتاب المقدس بيكلمنا عن خمس مدن رسول بطرس بيكتب ليهم أو للمتغربين فيهم. بيقول كده: بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بونتوس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبيثينية المختارين. كل مدينة من دول ليها معنى، كل مدينة من دول ربنا بيكلمنا على حاجة بتتوهنا، على منطقة ممكن نتوه فيها بعيد عن الرب. غلاطية، غلاطية معنى اسم غلاطية أبيض كالحليب. غلاطية أو غلاطية كانوا بيسموها زمان غلاطية التي توسعت على حساب جيرانها، كان بيحكمها ملوك أقوياء وحكام أقوياء، فكانوا بيعملوا اتساع في غلاطية على حساب المدن اللي حواليها. غلاطية زي ما قلت معنى الكلمة أبيض كالحليب، ودي بتكلمني عن الشكل أو التدين الظاهري، الشكل الخارجي لكن بدون حقيقة معاشة. الإنسان اللي عايش شكله من بره حلو لكنه من جوه مفيش مخافة للرب، مفيش علاقة أصيلة بالرب، لكن في منظر بس، في شكل خارجي يخدع البسطاء، يخدع الناس العادية. في يوم من الأيام الرب يسوع المسيح لكل المجد وقف وتكلم مع الكتبة والفرسيين وقال لهم كده: إن أنتوا من بره عاملين زي قبور مبيضة، قبور مبيضة شكلها حلو من بره، لكن من الداخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. انتوا من بره شكلكم حلو لكن من جوه مليانين عظام أموات. شكلكم من بره حلو جدا، تخيل قبر خارجي من الخارج شكله جميل، من الخارج شكله معمول مثلا بالرخام، لكن داخليا هو يحتوي على عظام أموات، على ريحة الموت. إيه ده؟ ده إشارة إلى إنسان عنده تدين ظاهري، عنده شكل خارجي، هو مش عايش حياة أصيلة، هو مش بيتبع رب تبعية حقيقية، لكنه عنده شكل خارجي، أو بلغة الرسول بولس: لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. ليه صورة التقوى؟ مجرد صورة، عندي شكل خارجي، عندي علاقة خارجية بالرب، شكلها ببان قدام الناس أنا بتاع ربنا، فبحاول أعمل شوية أعمال خيرية ولازم أبان، لازم أظهر، يعني بحاول أني أعمل خير قدام الناس، أتكلم كويس، أحاول أظهر أخلاق كويسة قدام الناس، صورة التقوى. طب هل داخليا عندي تقوى؟ هل داخليا عندي علاقة بالرب؟ لا. غلاطية بتكلمني عن التدين الظاهري اللي ممكن أتغرب عن الرب وعن تبعيتي الحقيقية للرب وراء التدين الظاهري، فاكتفي برأي الناس، اكتفي بأحكام الناس، يقولوا فلان ده يا سلام ده بيعمل خير كتير، يا ده فلان ده بيرنم كتير، يا ده فلان ده بيعمل خدمة حلوة، يا ده فلان ده شكله كويس. هم مش هيبصوا على جوه، لأنه اللي بيبص على جوه هو الرب. الكتاب المقدس بيقول إنه الإنسان ينظر إلى العينين ولكن الرب ينظر إلى القلب. فالناس بتبص على بره والناس ممكن تتخدع صدقني، لكن إلهك لا يخدع، الرب لا يخدع، الرب مش بيضحك عليه، الرب مش بيتأثر بالشكل الخارجي ويقول عادي يعني مفيش مشكلة وتعدي، لكن الرب هيظل ينظر إلى القلب مهما كان الحال، مهما كانت الظروف، هيفحص الرب القلب وهينظر إلى القلب. عشان كده
أنا بصلي من كل قلبي أن النهاردة ما نكونش زي غلطية، ما نكونش أبيض كالحليب، لكن نكون أبيض بجد، حليب بجد، واضحين جدا، مش لينا شكل خارجي بالتقوى، لكن قلوبنا مليانة بالعلاقة الحقيقية مع الرب، قلوبنا مليانة بمخافة وتقوى حقيقية قدام ربنا. يا رب شكرا من كل القلب لأنك النهاردة جاي تتوبنا عن كل شكل خارجي. يا رب سامحنا، نقي قلوبنا، ودينا نعمة نهتم بالداخل. يا رب ادينا نعمة ندور على الباقي، ادينا نعمة ما نتخدعش بالخارجي وما نخدعش الناس بالخارجي، لكن نبص على الداخل ونهتم بإصلاح علاقتنا الحقيقية معاك. املانا بالمخافة، املانا بالتقوى، اضبط قلوبنا أمامك يا رب، اضبط قلوبنا أمامك. نشكرك لأنك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

تعمل إيه لو الوعاء فسد؟ تعمل إيه لو كنت واقف مكان بطرس في الموقف اللي فيه قدام سيده قدام المعلم، هو واقف مليان بالخجل وهو مش قادر حتى يمكن يبص في عينيه، لكن محبة ربنا كانت أكبر من الفشل اللي كان بطرس غرقان فيه. ولك على حاجة، ده الشكل ودي الصورة اللي ربنا بيشوفني وبيشوفك فيها، إنه هو مش شايف عيوبك، هو بس فارق معانه يسأله سؤال واحد، بس سؤال واحد. كان ممكن يسأله أسئلة كتير، كان ممكن يقول له يا بطرس أنت ليه أنكرت، كان ممكن يقول له أنت ليه قلت أنك ما تعرفنيش، كان ممكن يقول له يا بطرس أنت هربت ليه، كان ممكن يقول له أنت نسيت لما قلت عليك الصخرة وهبني كنيستي على الصخرة دي. لكن هو سأله سؤال واحد، قال له كده أنه في يوحنا 21 بعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى غنمي. قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني، فقال يا رب أنت تعلم كل شيء. ربنا رب يسوع كان قاصد يسأله السؤال ثلاث مرات، يقول له أنا مش فارق معي أي حاجة حصلت، أنا عندي سؤال واحد ولو إجابته آه أنا خلاص، أنا مش مستني حاجة تانية. والنهاردة ربنا بيسأل كل واحد فينا أتحبني بتحبني؟ يسوع قال كده في متى 22 إنه هي دي الوصية الأولى والعظمى، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. مش مهم حالتك عاملة إزاي، مش مهم أنت متكعبل قد إيه، مش مهم النهاردة أنك صاحي محبط من نفسك، مش مهم أي حاجة، لكن مهم أنك تقول له يا رب النهاردة أنا حالتي بايظة جدا، أنا ظروفي صعبة جدا، يمكن كل اللي حواليك ملخبط، لكن النهاردة أنت واقف قدام تقول له يا رب أنا بحبك، يمكن غرقان في الخطية، يمكن نفس الخطية بتنام وتقوم فيها، لكن لو أنت جواك النهاردة محبة للرب، محبة الرب تيجي تخترق قلبك وتغيرك. وده اللي ربنا عمله مع بطرس في أصعب موقف يعمله معاك النهاردة، ويقول كده أنه من نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل. عشان كده تعالى النهاردة بص في عيني أقول له يا رب أنا بحبك. أيوة يا رب أنا عارف أني وحش لكن بحبك، أنا عارف أني خاطي لكن بحبك. وده اللي عمله العشار، أنه قال له ارحمني يا رب أنا الخاطي. يقول كده أنه مضى إلى بيته مبرر لأنه ببساطة كان جواه محبة للرب. عشان كده تعالى النهاردة أقول يا رب أنا بحبك. تعالى وإحنا بنقول الكلمات اللي جاية مش كلمات ترنيمة محفوظة، لكن بنقول له يا رب إحنا عايزين نرجع نحبك تاني من كل القلب ومن كل الفكر من كل القدرة. يا رب أشكرك رجعنا تاني للمكانة، رجعنا يا رب للحتة اللي إحنا فيها نعرف نقول لك بنحبك بجد من كل قلوبنا. يا رب من كل قلوبنا بنحبك. سامحنا يا رب على كل مرة أنكرنا وهربنا وعملنا زي بطرس. قوله يا رب أنا بحبك، أحبك يا رب.

قبل ما نقوله تاني من كل قلبي تعال عند الصليب قوله يا رب أنا جاي بذنوبي، أنا جاي بخطيتي، أنا جاي بكل يا رب أساوة في قلبي يا رب، لأنه محبتك فاقت خطيتي يا رب، محبتك سطرت عيوبي. باجي عند الصليب يا رب لأنه مكتوب كده أنه دمك يطهرني من كل خطية يا رب. ويكفي النهاردة أن أنا أقول لك يا رب أيوة يا رب أنا بحبك وعايز أكمل أحبك من كل قلبي كل قدرتي يا رب، لأنه محبتك يا رب كمان تطرح خوفي، مش هخاف أجي أقف قدامك يا رب لأنك هتسترني، لأنه مش هقف خجلان يا رب لأنه أنت تعريت عشان أنا تستر عشان أنا اتغطى يا رب. والنهاردة بقول لك يا رب رجعني ليك مرة تانية، رجعني ليك أرجع أقف في المكان الصح أحبك من كل قلبي من كل فكري من كل قدرتي.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: سعيد مع حنين عبيد.

وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد.

يقول الرب يسوع له المجد: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويوضعونه تحت المكيال، بل على المنارة. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. هل صورتك الخارجية من ملامح الوجه والبشاشة تظهر أنك تابع للرب يسوع المسيح؟ هل وجهك يحمل رسائل حب وقبول وسلام للآخرين؟ هل كلما أراك أرى المسيح الذي بداخلك؟ هل تهتم بالآخرين وتقدم لهم يد المساعدة؟ هل تفكر في أن تعطي أكثر مما تفكر في الأخذ؟ هل من يتعامل معك يشعر بأنك أمين في تعاملاتك؟ هل أنت إيجابي في علاقاتك؟ هل تحب الخير للآخرين؟ وهل تفرح لصديقك إذا تفوق عليك؟ هل تنساق وراء الآخرين في كل تصرفاتهم مهما كانت؟ كيف يكون تصرفك إذا كان من حولك يتصرفون بطريقة غير مناسبة؟ هل تنساق وراء كل تيار؟ هل يريدني الله أن أكون مؤثرا في وسط ضغوط الحياة؟ فقد المؤمن تأثيره في من حوله واختلط بأبناء العالم، فكادت أفعاله تشابههم وأقواله تماثلهم، وكدت لا تفرق بين المؤمن وغير المؤمن. ويبرز الكثير من المؤمنين هذا قائلين إن ضغوط الحياة وأعباؤها تدفعنا إلى أن نساير العالم كما هو. وناس ما قاله الرب يسوع في إنجيل متى الأصحاح الخامس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. في المقابل هناك فكر يقول بأن الإنسان لا يساوي شيئا لأن سقوطه لوثه ولم يعد قادرا على فعل شيء صالح. لربما كان هذا الكلام في جزئيته صحيحا، فلا شيء قادر على فعل أمور عظيمة ولا شيء في الإنسان صالح، ولكنه لا يعني أنه غير قادر على فعل أمور عظيمة كما قال السيد. فهو قادر من خلال قوة الله وعمل الروح القدس ومهاراته واجتهاده وعزمه على أن يأتي بثمر في خدمة الآخرين ويؤثر في عالمه وفي الآخرين. لا زال قادرا كما يقول الكتاب المقدس أن يعطي أولاده عطايا صالحة، وهذا أيضا ينطبق على المجتمع الذي يعيش فيه. الله يحب النور أحبائي. أول ما خلقه الله هو النور. أول شيء أقوله عن النور إن الله يحبه النور، بدليل أن يوم أول يوم في الخليقة خلق الله النور. ففي اليوم الأول يقول في سفر التكوين الأصحاح الأول الآية 3 و4: قال الله ليكن نور، فكان نور، ورأى الله أن النور حسن، وفصل الله بين النور والظلمة. يومين من أيام الخليقة للنور، وليس فقط في أيام الخليقة اليوم الأول كان للنور، بل هناك يومين للنور. اليوم الذي خلق الله النور اليوم الأول ورأى أنه حسن، وفي اليوم الرابع صنع النورين العظيمين الشمس والقمر، الشمس لضياء النهار والقمر لضياء الليل. أي يومين من الستة أيام كان للنور. الله نفسه نور. الله نفسه كما قيل عنه أنه نور لا يدنى منه، ولذلك نحن أولاد الله، لنا اسم أولاد النور. أيضا الإبن أيضا قال: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة. ونحن نقول عليه هو النور الحقيقي، وهكذا ورد في إنجيل يوحنا في الأصحاح الأول. وهو نفسه قال عن ذاته قبل الصليب بفترة بسيطة: النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. إنجيل يوحنا الأصحاح 12:35. وفي سفر الرؤيا يقال عن الرب يسوع المسيح عندما ظهر ليوحنا: وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها بعد القيامة. هل يوجد نور أكثر من ذلك؟ كلا، لا يوجد نور أكثر من ذلك. هو النور الحقيقي، هو النور البهي، هو النور السني، ليجتذبنا إليه لنكون مؤثرين ولنكون مثيرين ومنيرين لمن حولنا. تعالوا نخرج لفاصل أول قبل أن نكمل في موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع المراجعة.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. موضوع الحلقة الذي نتحدث فيه لهذا اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد بعنوان التأثير، الاختلاف بين أولاد النور وأولاد الظلمة. ذكرنا قبل الفاصل أن الإبن الرب يسوع المسيح قال عن نفسه: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. ونحن نقول عليه أنه هو النور الحقيقي، وهكذا ورد في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول، وهو قال عن نفسه قبل الصلب بفترة بسيطة: النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. الأبرار أيضا هم نور. في سفر الرؤيا يقال عن الرب يسوع المسيح عندما ظهر ليوحنا: وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. هذا الانعكاس للشمس عندما تضيء فيكون أيضا مؤثرا بتلاميذه، بأتباعه، بأحبائه الأبرار، فيضيئون كالنور. الأبرار أيضا نور، حيث يقول الإنجيل: فليضئ نوركم هكذا قدام الناس ليروا أعمالكم الحسنة. وأيضا يقول: لكي يروا أعمالكم الحسنة أنتم نور العالم. هؤلاء الذين يؤمنون بالرب يسوع المسيح يعيشون هنا حياة مقدسة، حياة مؤثرة، حياة يضاء فيها النور. وأيضا بالقيامة يقوم الأبرار بأجسام نورانية روحانية. الكتاب المقدس هو نور، ليس فقط الرب وملائكته والأبرار نور، حتى وصايا الرب والكتاب المقدس هو أيضا نور، حيث يقول المزمور 19: وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. ويقول أيضا: أمر الرب طاهر ينير العينين. ويقول: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، في المزمور 119. النور هو رمز الاستعداد للقاء الرب، رمز الاستعداد للقاء الرب. لذلك يقول الكتاب المقدس: لتكن مناطقكم مشدودة ومصابيحكم موقدة وأنتم تنتظرون الرب، لتكن أحقاءكم ممنطقة وسرجكم موقدة. إنجيل لوقا الأصحاح 12 والآية 35. هذا الكلام ليس فقط في العهد الجديد، إنما أيضا ورد في العهد القديم عن النور، النور في خيمة الاجتماع وفي هيكل سليمان. الرب أمر موسى أن تكون هناك منارة وتكون هناك سبع شهب مضيئة، السبع شهب لكي تنير خيمة الاجتماع باستمرار. ومن اهتمام الرب بها أنه قال أنها سرج من ذهب نقي لتضيء. هذا الكلام لنا دون في سفر الخروج الأصحاح 25. وأيضا قال إنها تنير من زيت زيتون مردود لإصعاد السرج. ونص الآية يقول: زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإصعاد السرج. أصبح واجب باستمرار إيقاد هذه السرج لكي تكون خيمة الاجتماع منيرة باستمرار. وعندما بنى سليمان الحكيم الهيكل اهتم بالمنائر وسرجها لتتقد حسب المرسوم. في سفر الأخبار الأيام الثانية الأصحاح الرابع الآية 20 نجد هذه الأمور عن سليمان: أي كانت خيمة الاجتماع مضيئة بالسرج، وسليمان أيضا في الهيكل اهتم بالسرج والمنائر. الموعظة على الجبل من أعظم المواعظ في العالم. كيف رفع رب يسوع المسيح المقياس للتأثير؟ التأثير يبدأ من الداخل قبل الظاهر. أنتم نور العالم. بعد أن قال الرب يسوع المسيح لتلاميذه: أنتم ملح الأرض، أكمل قائلا: أنتم نور العالم. لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. العالم يحتاج إلى النور، وحينما كان الرب يسوع المسيح في حياته على الأرض قال: ما دمت في العالم فأنا نور العالم. هذه الآية الرائعة في إنجيل يوحنا الأصحاح التاسع. ولأن الرب يسوع كان سوف يصعد إلى السماء من حيث أتى، قال لتلاميذه: أنتم نور العالم، أي أنهم سوف يعكسون نور الرب يسوع المسيح بحياتهم المقدسة. يا رب ساعدنا أن نعكس نورك في حياة مقدسة، في حياة شاهدة، في حياة مرضية باسم الرب يسوع. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة نور العالم ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، ومعكم حنين عبيد في هذا البث الحي والمباشر. وموضوع الحلقة لهذا اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد: التأثير، الاختلاف بين أولاد النور وأولاد الظلمة. وما أجمل كلمات الترنيمة التي استمعنا إليها: ها أنا لأسجد، ها أنا لأعبد، ها أنا لأشهد عن ربي. نعم، لنشهد عن الرب يسوع المسيح، عن عظمته، ونكون مؤثرين، ونكون في هذا العالم نورا وملحا صالحا. ذكرنا قبل الفاصل أن العالم يحتاج إلى النور، وحينما كان السيد المسيح في حياته على الأرض قال: ما دمت في العالم فأنا نور العالم. ولأن الرب يسوع كان سوف يصعد إلى السماء من حيث أتى، قال لتلاميذه: أنتم نور العالم، أي أنهم سوف يعكسون نور السيد المسيح بحياتهم المقدسة. أنا وأنت وأنت علينا مسؤولية أن نعكس نور الرب يسوع المسيح في حياة مقدسة، في حياة شفافة، في حياة واضحة أن الرب يسوع المسيح يحيا فينا. وأكمل الرب يسوع وقال: أنتم ملح الأرض. بعد انتهاء التطويبات قال لتلاميذه: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس. الملح هو الذي يعطي للطعام مذاقه، كما أنه يستخدم في حفظ الأطعمة من الفساد. وبعض أنواع الأملاح تستخدم لتسميد الأراضي الزراعية. وحينما قال الرب يسوع المسيح أنتم ملح الأرض، يقصد أن المؤمن الحقيقي هو الذي يعطي لحياة البشر مذاقها. فبالرغم من أن كميته تكون قليلة، إلا أنه يملح طعاما كثيرا. هكذا يستطيع تلميذ الرب بقدوته الصالحة أن يؤثر في حياة الكثيرين ويجتذبهم إلى الحياة مع الله. كما أن الملح يمنع الفساد، وهكذا المؤمن يمنع الفساد الروحي عن كثير من البشر، كقول الكتاب المقدس في رسالة يعقوب الأصحاح الخامس: من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. ولعلنا نذكر قصة سدوم وعمورة، حينما قال الله لإبراهيم أنه لو وجد في المدينة 10 من الأبرار لما أهلك من أجل 10. انظر هذا في سفر التكوين الأصحاح 18. إن مجرد وجود إنسان قديس في وسط أناس كثيرين يمنع بلايا ومصائب كثيرة، ويمنع غضب الله من أن يحل على المكان بسبب شرور بعض الموجودون فيه. إن وجد مثل هذا القديس يعطي أملا أن ينصلح شأن ذلك المكان، وأن يعود الأشرار عن خطاياهم بالتوبة لسبب سيرة هذا القديس الذي تهز مشاعرهم وتوبخ خطاياهم. من خصائص الملح الذي يوضع في الطعام أنه يذوب ويتلاشى ويختفي، ولكنه يؤثر تأثيرا قويا في الطعام. كذا أولاد الله في العالم يخفون ذواتهم ويبذلون أنفسهم من أجل مجد الله وخلاص الناس، ولكن بالرغم من إخفائهم لذواتهم إلا أن تأثيرهم يكون قويا، وبالرغم من بذل أنفسهم إلا أنهم لا يضيعون، بل على العكس، كما قال الرب يسوع: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. إن الذات هي أكبر معطل لعمل الله في حياة الإنسان، تعطل خلاص الإنسان وتعطل عمل الله فيه، بينما تمجد الله كثيرا من خلال النفس المبذولة، كما تمجد من خلال ذبيحة ابنه الوحيد على الصليب الذي تألم من أجل خلاصنا، وبعدها قام من الأموات وقال لتلاميذه: كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده، في إنجيل لوقا الأصحاح 24 والآية 26. الإنسان المسيح الحقيقي عليه مسؤولية كبيرة تجاه خلاص الآخرين والمحافظة عليهم من الفساد الموجود في العالم. لهذا قال الرب يسوع المسيح لتلاميذه: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ من المفروض أن يكون الملح هو الحافظ للطعام من الفساد. المفروض أن يكون الخدام هم الحافظين للمخدومين من الفساد. المفروض في الإنسان المسيحي عموما أن يكون سبب بركة وخلاص وحفظ للعالم من الشرور والفساد. فإن فسد الملح فكيف يحفظ غيره من فساد الخطية؟ إن شجرة جيدة لا تقدر أن تصنع أثمارا ردية، وشجرة ردية لا تقدر أن تصنع أثمارا طيبة، كما قال الرب يسوع المسيح: هل يشتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ إنجيل متى الأصحاح 7:16. أحبائي، قبل أن نسعى لخلاص الآخرين علينا أن نعتني بخلاص أنفسنا. فلا تقاس الخدمة الحقيقية بروعة الكلمات ولا بكثرة الأعداد ولا فخامة الأماكن، لكنها تقاس بثمارها الداخلية في القلوب ومقدار التأثير والتغيير المصحوب بها، وخصوصا على مدى فترة من الزمن. لا يوجد نموذج في التأثير أكثر من شخص ربنا يسوع المسيح الذي حل بيننا وعاش حياتنا وتكلم وسمع وتجول وحزن وفرح وشاركنا همومنا وأفراحنا، لكنه ترك تأثيرا قويا في كل من تعامل معه. ووجدنا بعد صلبه وموته وقيامته وصعوده أتباعه يتزايدون، وليس مجرد زيادة العدد بل زيادة النماذج، ولا زال تأثيره على العالم كله والإنسانية بشكل أشمل، إذ ترك لنا مثالا لكي نتبع خطواته. قد نتساءل كيف يكون الخادم مؤثرا؟ سنعرف الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل مع مجموعة من الشباب وترنيمة ربي نور بنورك فيا. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نور لينا الطريق. عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. نتحدث اليوم بموضوع التأثير، الاختلاف بين أولاد النور وأولاد الظلمة. وذكرنا قبل الفاصل أنه لا يوجد نموذج في التأثير أكثر من شخص ربنا يسوع المسيح، الذي حل بيننا وعاش حياتنا وتكلم وسمع وتجول وحزن وفرح وشاركنا همومنا وأفراحنا. وطرحنا سؤالا أيضا، كيف يكون الخادم مؤثرا؟ وهنا نتحدث في ثلاث نقاط: أولا المصداقية، ثانيا نقاوة المسيرة، وثالثا التواصل الفعال. المصداقية، لابد أن يلمس المخدومين الصدق الداخلي الشديد لكل ما يقول أو يعلم به الخادم، وإلا يصبح الكلام عديم الفائدة، كما ذكر بولس الرسول: وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة. رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني الآية الرابعة. فكيف نقدر أن نقنع المخدومين بفضيلة نحن نتشكك فيها أو عقيدة لم نؤمن بها؟ لابد أن يتكلم الخادم بما يؤمن ويصدق ويشعر بل ويفرح، وهذا الصدق ممزوج بالفعل والسيرة ويأتي بالتأثير المطلوب. كن دائما مصدقا ومتفاعلا مع كل ما تقول، لأن كل ما يخرج من القلب يصل بسهولة إلى القلب. ثانيا نقاوة السيرة، معروف أن الكلام يستمد مصداقيته من قائله، فيمكن أن تسمع عبارات رنانة من شخص رديء السمع فتجدك رافضا لما تسمع أو تقرأ، بالطبع لا يؤثر في الفكر أو القلب ولا يغير شيئا. ويمكن أن تسمع أيضا أبسط الكلمات من شخص مشهود له بالتقوى، تجد الكلمات لها مفاعيل عميقة وتأثرات قوية. فنقاوة السيرة هي الداعمة لفعل الكلمات لكيما تسندها بقوة الفعل. هذا ما أكده بولس لتلميذه تيموثاوس في الرسالة الثانية الأصحاح الثالث والآية العاشرة: وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري. وكذلك ذكر لوقا في بداية سفر الأعمال الأصحاح الأول الآية الأولى عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. إذن لابد للخادم أن تكون تعليمه مصحوبة بسيرة تشهد لأقواله لتضمن التأثير المطلوب، لأن الحياة في المسيح يسوع هي ليست مجرد نظرية أو مجموعة أفكار، بل روح وحياة. فلابد أن تنقل الشخص من حياة إلى حياة ومن حالة إلى حالة، وهذا يتطلب حركة داخلية مسنودة بدليل ملموس يرد على شكوك العدو وخداع الإنسان العتيق. وثالثا التواصل الفعال، لنضمن التأثير لابد من تواصل وتفاعل ولقاء. ووجدنا شخص الرب يسوع المسيح دائم التواجد بين الناس في البيوت ويكون معهم في مناسباتهم، وتجده في الحقول والمجمع والهيكل والأعياد والبحار والجبال ووسط الزروع. كان يعلم كيف يخاطب كل فئة: التاجر، الصياد، المزارع، الراعي وربة البيت. يعلم الأفراد والجموع، يتكلم مع كل فرد بالأسلوب الذي يناسبه ويضمن به وصول الكلمة والرسالة. كذلك الخادم ليضمن التأثير عليه أن يتواصل ويتفاعل مع المخدومين في كافة مجالات اهتماماتهم ويتواصل معهم من خلالها. الرب هو الساهر على كلمته ليجريها. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق التسبيح، نرنم ونقول: روح الرب الساكن في أعماق قلبي، ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد. تحدثنا بموضوع الاختلاف بين أولاد النور وأولاد الظلمة. يمكنك أن تصنع التأثير وتكون ملحا ونورا بأربع طرق. أولا، قوة الصلاة. لا تقلل من أهمية حياة الصلاة التي تعد جزءا لا يتجزأ في حياة المؤمن. يقول لنا في رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الثاني: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. إذن قوة الصلاة وأيضا قوة الحق، قوة الإنجيل الكراز التي تأتي بالخلاص والفداء لمن يقبلون ويتجاوبون ويقبلون الرب يسوع. يؤمن الإنسان بأن الحق أقوى من أكاذيب العدو والرب أقوى من إبليس، كما كتب يوحنا في رسالته: والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه، أو كما كتب يوحنا في إنجيله الأصحاح الأول: والنور يضيء في الظلمة والظلمة لا تدركه. بالطبع لا يمكن للظلمة أن تفعل، لأن هذا النور هو حق الله. قوة المثال ثالثا، هناك قوة في الحق عندما تتكلم به، ولكنه يكون أقوى عندما تظهره وتعيشه. الناس لا يحتاجون إلى جدلك، ولكنهم يريدون أن يروا بأعينهم النفع الناتج من جدلك. يريدون أن يروا حياة شاهدة، زوجا يحب زوجته، أولادا يطيعون والديهم، وعاملين يعملون بجد وأمانة، وممرضة تظهر قلب الرأفة والرحمة، موظف أمين رغم كل الضغوطات وحتى الظلم. ببساطة يريدون إنسانا يعيش ما يؤمن به في واقع حياته. ورابعا، قوة الوحدة والتضامن الاجتماعي. إنها قوة الأقلية المكرسة. بدأ يسوع بمجموعة صغيرة من 12 شخصا، ولكنهم كانوا مكرسين، وخلال سنوات قليلة تذمر الرومان من أنهم كانوا يقلبون العالم رأسا على عقب. هل ترغب في أن تعيش حياة تسر الله في مجتمعك؟ هل لديك أحلام في عالم أكثر رحمة وعدالة وصدق؟ هنالك حاجة ماسة في عالمنا إلى مجموعات مكرسة من المؤمنين الملتزمين نحو بعضهم البعض، وبرؤية نحو المحبة والعدالة، وفوق الكل ملتزمين نحو الرب يسوع ويتبعونه، هو القائد في حياتهم. مجموعة تصلي معا وتفكر معا وتبدع معا وتضع القوانين معا وتعمل معا من أجل خير المجتمع. أنت ملح ونور، وقد خلقت لتنير وتؤثر. عزيزي المستمع، ما هو موقفك من هذا الكلام اليوم؟ رسالتنا في هذا العالم أن نؤثر فيه ونترك في حياة الناس بصمات تشهد عن يسوع الذي نحبه ونعيش لأجله. هذه هي الدعوة التي لنا. كلنا نؤثر، وإن لم نؤثر إيجابا فنحن نؤثر سلبا. فاختار اليوم أن تكون ملحا ونورا. اختار اليوم أن تكون ملحا ونورا مؤثرا لسيدك الرب يسوع المسيح، تشهد عن حبه وعمله في عملك، في بيتك، في أسرتك، وسط جيرانك، في مجتمعك. قل له: يا رب، أعطني أن أشهد عنك ولا أخجل بإنجيلك، بل أشهد عنك وأشهد في حياتي وكلماتي. أعطني حياة فيها مصداقية، حياة فيها أمانة، حياة فيها مجد لإسمك وثمر. أعطي أن تظهر في حياتي ثمار الروح: المحبة، الفرح، السلام، طول الأناة، الوداعة، التعفف، اللطف. يا رب يسوع، ثبتنا في الكرمة الحقيقية، لكي نأتي بثمر يدوم. أعطنا أن ننظر إليك دائما، أنت هو النور الحقيقي. ويا رب نقود الناس السائرين في الظلام إلى نورك الحقيقي السني، نقودهم إلى الحياة الأبدية. اختم على كل ما تعلمناه في هذا اليوم، باركنا ببركة حضورك في بقية يومنا، استلم كل أمورنا المتبقية لنا. نشكرك ونعظمك لأجل هذا الامتياز، أنك منحتنا هذه الفرصة لنكون شاهدين عن عملك العظيم. أعطنا حياة مؤثرة. آمين آمين. أحبائي، أترككم مع ترنيمة ختامية من المرنم مدحت رشدي، أنت نور العالم. إلى أن نلتقي مجددا بنعمة الرب، أصلي أن يكون يومكم مليء بالبركة والرعاية الإلهية. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد، نهاركم سعيد.

0: أنا رجليني وجعتني من المشي يا راني.
1: آه إحنا 4 ساعات هسي بنلف على المحلات، كله ده عشان نختار أوضة النوم المناسبة لنا في نوع أو سعيرة، ولغاية هسي ما عارفين نستغل على حاجة، وميعاد الكنيسة قرب خلاص.
0: طيب شنو رأيك ما نمشي الكنيسة الليلة ونمشي المحلات اللي في وسط البلد؟ أنا متأكد إنه حنلقى كل الأزواج والأسعار هناك.
1: ما نحن بنقول كده من الصباح على كل محل مشيناه، كل محل قبل ما نمشيه أكيد حنلقى إحنا اللي عايزينه في المحل ده، ولغاية هسي ما عجبتنا أي حاجة.
0: قصدك شنو؟ أنا بتكلم غلط من الصباح يعني؟ أنا بعمل ده كله عشان نحن الاتنين وعشان عريسنا. ما أنت اللي بتقولي إنك ما مهتم بترتيب عرسنا وإنك مشغول دايما. طيب أنا أخدت إجازة الليلة ويهودا كرعيننا اتكسرت من الصباح وما عملنا أي حاجة، كمان جاية في الآخر تقول لي لازم نمشي الكنيسة؟ أنا بقول لك من هسه يا رانيا ما حقدر أخد أي إجازات في الفترة الجاية.
1: أنت بتتنفر كده ليه بسرعة يا عادل؟ مش دي الحقيقة؟ مش إحنا لينا فترة مخطوبين؟ ولا عملت أي حاجة؟ يعني أنا بكذب؟ أنا غلطان إني بقول لك نمشي الكنيسة، خلاص ما نمشي الكنيسة.

0: يا أمي، التراني خالتي وين؟ مش هي الليلة مؤجزة من الشغل؟
1: ما هو عاد الخطيبة شال إجازة الليلة ومشي يفتش عن أوضة نوم.
2: أنا شايفهم مرتبكين جداً الأيام دي وشايلين هم.
0: تلقدر أنا وعادل جو، أنا حامشي أفتح الباب سريع. أهلاً يا أستاذ مجدي. أهلاً يا مدام ليلى، اتفضلوا.
3: إزيك يا ناصر، إزيكم يا جماعة؟
2: اتفضلوا يا جماعة ارتاحوا،
4: اشتقنا ليكم يا جماعة شديد.
1: أقفل الباب يا ناصر، تنسيته مفتوح.
0: حاضر يا أمي، ما معقول ده عادل وراني جو يا هم ديل. شنو يا جماعة؟ مالكم شكلكم تعبانين كده؟
3: وسع يا عادل عشان نقعد الأول وبعدين نحكي.
1: هيا يا جماعة، حجزتوا الأوضة خلاص؟
3: من فضلك يا ملان، ما تجيب السيرة دي.
0: وأنا بحسب خبرتي الصغيرة دي شكلكم اتشاكلتوا.
2: ما كويس إنه نتكلم كده يا ناصر. وهو معقولة راني وعادل يتشاكلوا برضو؟
5: ليه ما معقولة؟ نحن فعلا شدينا مع بعض. بصراحة أنا وراني كنا عايزين نخلص من هموة النوم الليلة، لكن رجعنا نحن الاثنين بدل الهم بقوا 20.
3: أنا رأيي إنه حصل معاكم ممكن يحصل مع أي واحد، وبصراحة لما يكون الواحد مهموم ما بعرف يعمل حاجة خالص.
6: وده اللي حصل معانا فعلا، ما عرفنا نحجز ولا أوضة.
2: طيب تعالوا نرمي همومنا قدام ربنا ونبتدي الكنيسة عشان الوقت يتأخر، وأنا متأكد إنه ربنا حيحل كل المشاكل دي.
1: هجيب الشاي يا سمير.
2: معليش يا منال، الوقت يتأخر. شنو رأيكم يا جماعة نخلي الفترة بتاعت شراب الشاي في آخر الكنيسة الليلة؟
1: موافقين.
2: يلا يلا يا مجدي، ابتدي لنا فترة التسبيح.
4: خلينا كلنا نرمي أتعابنا وهمومنا على ربنا. أنا وليلى كمان محتاجين زيك يا عادل، أنت ورانيا محتاجين نرمي أتعابنا على ربنا. أن إحنا مبارح كنا عند الدكتور وعرفنا إنه استحالة إنه أن إحنا نجيب أطفال، وده قدر شنو يتسبب لنا في هم كبير. لكن أنا حاسي إنه ربنا عايزنا نرمي كل همومنا عليه.
1: يسهر إننا كلنا محتاجين نعمل كده الليلة.
4: خلينا كلنا نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول وعدك بيطمني.

0: يا رب انت فعلا راحتنا، انت طلبتنا، انت اللي قلت تعالوا الي يا جميع المتعبين وصغيري الاحمال وانا اريحكم. فعلا يا رب في حضرتك راحه حقيقيه.
1: تعالوا مع بعض نرنم عدد الترنيم اللي بيقول يا فرحتي.

0: أمين
1: أمين أمين. الليلة أكيد يوم عظيم، خلينا نفتح مع بعض مزمور رقم 33. طيب وحنقرأ مع بعض من أول الآية رقم 12 لغاية آخر المزمور. عايزين نركز ونحن بنقرأ عشان بعد ما نخلص القراية حنتأمل كلنا مع بعض في الآيات دي. يلا يلا مع بعض.
2: طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه، من السماوات نظر الرب ورأى جميع من البشر، من مكان سكناه تطلع إلى جميع سكان الأرض المصور قلوبهم جميعا، وانتبه إلى كل أعمالهم، لن يخلصهم من كسر الجيش. الجبار لا ينبس بعظمة القوة، باطل هو الفرس لأجل الخلاص، وبشدة قوته لا ينجح. وزع عين الرب على خائفيه الراجين رحمة الله، لينجي من الموت أنفسهم وليستحييه من الجوع. أنفسنا انتظرت الرب، مولدنا ودرسنا هو، لأنه به تفرح قلوبنا، لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. لتكن يا رب رحمتك علينا حسب ما انتظرناك.
1: مجدا للرب. مو عايز ابتدي التأمل،
3: أنا أول مرة أخذ بالي من حاجة مكتوبة هنا. الآية رقم 12 بتقول طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. خطيتوا بالكم؟ الكتاب بيقول الشعب الذي اختاره، يعني ربنا بنفسه اختارنا. دي حاجة مؤثرة جدا، بالرغم من خطيتنا وعيوبنا لكن إنه اختارنا، اختارنا عشان نكون ميراثه. تخيلوا الله سبحانه وتعالى بيقول عننا إنه إحنا ميراثه، ده امتياز عظيم جدا.
1: كلامك يا منال ذكرني بالآية اللي بتقول كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه. يعني ربنا اختارنا عشان نقبى ميراثه، وكمان الروح القدوس بيعمل فينا عشان نكون قديسين.
4: على فكرة يا جماعة، إحنا بنستحق خالص إنه ربنا يختارنا. أنا نفسي أصلي قدامكم أشكر ربنا على موته من أجلنا أن من خلاله اشترانا.
1: آمين. خلونا نصلي مع بعض يا جماعة.
4: يا رب يسوع، ليك كل الكرامة، ليك كل المجد، لأنك اخترتنا رغم كل عيوبنا، ليك كل الشكر لأنك متنا من أجلنا، محبتك أسرتنا، من حبك يا رب. آمين.
5: أنا عايزة أشارككم بحاجة يا سمير.
1: يتفضل يا رانيا.
5: الآية رقم 16 و17 بتقول لن يخلص الملك بكثرة الجيش، الجبار لا ينقذ بعظمة القوة، باطنه هو الفرس لأجل الخلاص، وبشدة قوته لا ينجى. وإحنا بنقرأ الكلام ده اتذكرت اللي حصل معاي أنا وعادل، وكيف إني كنت مهمومة جدا، ودخل لأني كمان أهمم عادل معاي، وكل ما كنت بفكر إن لو ما بنقدر أو تعبنا عشان نجيب العفش بحس إننا ما حنعرس أبدا. حسي وإحنا بنقرأ الآيات دي أخذت بالي إنه طول الوقت الفات كنت بعتمد على مجهوداتنا وحكمتنا، ونسيت إنه كان لازم أرمي همي على ربنا. أنا آسفة يا عادل إني خليتك تشيل الهم. أنا حاسة إنه لو كنا طلبنا من الله إنه يساعدنا في اختيار العفش ما كنا حنتعب كل التعب ده. اعتمادي على شطارتي وحكمتي تعبتني أكتر، ومش بس كده، دي كمان خلتني في مشاكل مع عادل خطيبي.
6: أنا كمان موافقك يا رانيا على اللي انت قلتيه، فعلا لن يخلص الملك بكثرة القوة. احنا حاولنا كتير بقوتنا وفشلنا، لكن من الليلة انا وانتي حنرمي كل همومنا وحمالنا عليه.
4: في آية جميلة في الكتاب المقدس بتقول ملغين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم، وكمان في آية تاني بتقول ألقي على الرب همك وهو يعولك.
7: مش بس كده، كمان في آية بتقول ألقي على الرب أعمالك لكي تتثبت خطواتك. يعني ربنا ما عايزنا بس نرمي همومنا عليه، لكن كمان عايزنا نرمي عليه أعمالنا.
1: على فكرة يا جماعة، نحن سهل جدا إنه نقول حنرمي همومنا على ربنا، لكن ساعة الاحتياج ما بنقدر نصبر، وطوال بنحاول نعتمد على قدرتنا، وده راجع لعدم صيغتنا في إنه الله هو اللي بيهتم بينا. ونحن محتاجين إنه نتدرب على الصيغة في إنه الله شايل كل همنا فعلا.
8: كلامك ده يا أبوي ذكرني بقصة جميلة، ممكن أقولها؟
1: اتفضل يا ناصر.
8: القصة دي بتحكي عن واحدة ست بسيطة مشت تزور قرايبها في المدينة. ساكنين في عمارة عالية، وكان عليها إنها تستخدم الأسانسير عشان تطلع الدور العاشر، وكان شايلة معاها حاجات تقيلة في راسها. ولما دخلت الأسانسير، واحد من سكان العمارة قام قال لها: انتي ليش هاي الحاجات التقيلة دي فوق راسي؟ نزليها لغاية ما تصل الدور الطالعه. فردد عليه وقالت له: هم معقول اخلي الاسانسير يستحمل وزني وكمان الحاجات الشايلها معي؟ انا هخليها على راسي احسن عشان ما نبقى تقال ويقع بينا. انا احنا مرات يا ابوي بنعمل زي المردي، برغم انه السيد المسيح شايلنا وشايل كل احتياجاتنا، لكن برضو بنشيل الهم وشيلتنا تمام زي المرة اللي كنا بنضحك عليها. حسي
1: كلامك مظبوط يا ناصر، ربنا يساعدنا كلنا نرمي كل همومنا عليه ونرتاح. في واحد عايز يشاركنا بحاجة كمان؟
3: أنا.
1: اتفضل يا منال.
3: أنا كنت عايز أشارككم بالآيات الأخيرة في المزمور القريناه، واللي بيقول: أنفسنا انتظرت الرب معونتنا وترسنا هو. قبل ما نكمل الآيات عاوز أقول إنه كاتب المزمور بيقول: أنفسنا انتظرت الرب. انتظار الرب شيء عظيم جدا يا جماعة، دايما احنا بنستعجل وما بنصبر لغاية ما ربنا يتدخل، والسبب اننا ما شايفين الشايف كاتب المزمور. هو كان شايف ان الرب هو معونته هو ترسه، وشايف ان الرب بنفسه هو المعونة والرب بنفسه هو الترس. ما كان شايف ان ربنا حيرسل معونته ولا حيرسل ترس تاني او حماية وقت الشدة ابدا. هو كان شايف ان ربنا نفسه هو الحماية وهو المعونة. عشان كده كمل الآية اللي بعد كده وبتقول: لأنه به تفرح نفوسنا. كان شايف ربنا قدامه طوالي، فقال به تفرح نفوسنا، وكمان ما كان عايز معونة من أي حاجة تاني غير الله. عشان كده ركز كلامه بأنه فرحته بالله. أنا نفسي إننا ما نخوض عيوننا على كيف ربنا حيحل مشاكلنا، لكن نفرح بالله نفسه ونتأكد هو المعونة وهو الحماية.
7: كلامك ده يا منال ذكرني بالآية اللي بتقول: طلبناه فأراحنا من كل جهة. فعلا لما يكون الرب هو طلبتنا بنرتاح طوالي.
6: أنا كمان عايز أعلق على الآية نفسها.
1: تفضل يا عادل.
6: الكتاب هنا بيقول أنفسنا انتظرت الرب. أنا كتير بفكر الانتظار مضيع للوقت، ولكن ونحن بنتكلم هسي اتذكرت الآية اللي بتقول: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. أكيد في نهاية انتظارنا لربنا حيسمع واستجيب.
5: أنا كمان اتذكرت كلام كان قال واحد من الوعاظ، كان بيقول إنه في انتظار الرب ما بيضيع الوقت، وقال الآية بتقول: لأن منتظروا الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يدعبون، يمشون ولا يعيون.
1: تعالوا يا جماعة قبل ما نكمل تأملاتنا نصلي شوية.
4: يا رب أشكرك لأنك علمتني هسه إنه في انتظارك ما بضيع الوقت. يا رب ساعدني أنتظرك وما يأس أبدا. يا رب أنا منتظرة معجزة منك لي أنا ومجدي. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل البشر، وزي ما بقول المزمور: لتكن رحمتك علينا يا رب حسب ما انتظرناك. في اسم المسيح آمين.
7: يا رب أنا بصلي لك مع ليلى ونحن في الكنيسة الليلة إنك تعمل معجزة معنا وتدينا أطفال. أنا واثق في قدرتك حتى لو كان كلام الدكاترة بيقول إنه ما ممكن نجيب أطفال. أنت لا يعسر عليك أمر. آمين.
8: أنا حاسس يا أبوي إننا لازم نتحد مع الأستاذ مجدي ومدام ليلى في طلبتهم، ونعلن بإيمان مع بعض كلنا بكلمات الترنيمة اللي بتقول: لا يعسر عليك أمر.
3: وأنا كمان يا سمير عاوز أقول حاجة قبل ما نرنم ونتحد مع مجدي وليلى.
1: اتفضل يا منال.
3: ومدام ليلى بتصلي، ربنا ذكرني بحنة مرت الغانة في سفر صمويل الأول، والكانت عاقر ما بتجيب أولاد، وكيف لما رفع الصلاة لله ربنا اداها ابن عظيم اللي هو صمويل النبي. وأنا عايزة أكد لك يا مدام ليلى إنه ربنا سمع صلاتك.
1: آمين. تعالوا كلنا بإيمان نعلن عن صيغتنا بإنه الرب سمع الصلاة، ونحن بنرنم لا يعسر عليك أمره.

0: آمين آمين آمين.
1: ده شنو؟ انت بتبكي ولا شنو يا مدام ليلى؟
2: لا لا يا جماعة، دي ما دموع الحزن، أصلا ونحن منرنم لا يحسر عليك أمره كنت مغمض عيني وشفت منظر قدامي.
3: شفت شنو يا مدام ليلى؟
2: شفت نفسي نايمة على السرير زي ما يكون سرير مستشفى، وبعدين لقيت مجدي واقف جنبي وفرحان شديد، ولقيته بيقول لي مبروك يا ليلى، السيد المسيح ادانا ولد. وبعد كده شفت واحد شكله جميل جدا ولابس أبيض، في الأول افتكرته الدكتور، لكن لما قرب مني وكلمني قال لي مبروك يا بنتي، أنا يسوع، ابنك حيكون خادم لي وحيكون سبب فرحة لناس كثيرين جدا.
4: شكرا لك يا رب، شكرا لك.
1: هللويا، مجد للرب.

0: أنا عارف إنه في تأملات كثيرة في الآيات اللي قدامنا، لكن وقتنا قرب يخلص، عشان كده عايز أسألكم، في واحد عايز يشاركنا بحاجة هسا؟
1: أنا عايز أشارككم بخبر مفرح.
2: النتيجة بتاعت الامتحانات ظهرت ونجحت من غير ما تقول لينا، ولا شنو يا ناصر؟
1: لا يا رانيا، لسه ما ظهرت، لكن ده خبر أجمل من كده بكثير.
3: احكي لنا يا ناصر الخبر ده.
1: انتم متذكرين حسام صاحبي أصل لنا له المرة الفاتت والقبالة؟ امبارح سألني سؤال بعد المحاضرة الثانية ما انتهت، قال لي انت فيك حاجة مختلفة عننا، ما بتشتم، ما بتشاكل، ما بتدخن، وما بتجري ورا البنات زينا، انت فيك شنو غريب؟
2: قلت له شنو يا ناصر لما قال لك كده؟
1: قلت له انه الحاجة اللي انت بتسميها غريبة دي هي الحقيقة، ما مني ولا بقدرتي، لكن دي قوة عمل السيد المسيح في تغيير اي واحد يطلبه. وابتدينا نحكي مع بعض واشرح له عن موت السيد المسيح وعمله العظيم على الصليب، وفي نهاية الكلام طلب مني اجيب له انجيل عشان ما عنده واحد، وهو نفسه يعرف ويقرأ عن السيد المسيح.
0: مجدا للرب، مجدا، فعلا إلهنا السامع لصلاتنا.
4: أنا كمان عايز أشارككم بخبر عظيم كنت قربت أنساوي بسبب المضايقة اللي حصلت لما مشينا مبارح للدكتور أنا وليلى.
5: أيوة يا مجدي، أحكي عن الحصل ده، خبر عظيم فعلا. كيف أنا كمان نسيته؟ يظهر إن الأحزان نتيجة لتلفيق كذب إبليس، بتنسي الواحد كل حاجة.
3: شنو يا جماعة؟ شوقتونا نسمع لكم أنت وليلى.
4: متذكرين الأسبوع القبل الفات كنت اتكلمت معاكم عن الأستاذ سامي صاحبي اللي في الشغل معي، وكنت قلت لكم إنه عندي معاد معه بإني حزوره في البيت. الحصل إنه اتصل بي واعتذر عن الميعاد، وده بسبب إنه ولده في المدرسة في واحد بيلعب معه ضربه بطوبة في عينه، وعرفت منه إنه الأمل في ولده يشوف بعينه اليمين مرة تانية 1%. وقلت له أنا جاي لك هسي في المستشفى، وهناك وقفت معه هو ولده في أوضة العمليات، وقلت له إنه السيد المسيح يقدر يشفي ولده ويخلوه يشوف مرة تانية. فقال لي أنا عارف إنه زمان السيد المسيح كان بيفتح عيون العمى، لكن يا ترى ممكن يحصل ده هسي؟ ولما أكدت له ده صلى معاي بدموع من أجل ولده، وحصلت المعجزة. أول مبارح بعد ما ولده فك الضمادات من عيونه ابتدى يشوف من جديد. اتصل بي سامي في الحال وقال لي إنه عايز يقعد معاي عشان نحكي أكتر عن السيد المسيح.
3: دي أخبار عظيمة جدا، شكرا لك يا رب.
0: الرب عظيم جدا. شفت يا جماعة، لما ما خفنا نصلي مع الناس كيف إنه ربنا بقى هو المسؤول إنه يعمل المعجزات؟ أنا نفسي نصلي هسل الرانية من وقت ما ابتدت الكنيسة وهي بتقح، شنو رأيكم؟
6: آمين.
0: ممكن تصل لنا يا منال؟
6: يا رب يسوع، احنا بنرفع بين يدينك رانيا. يا رب احنا بنسغي انك انت شلت كل أمراضنا في جلدتك على الصليب. يا رب احنا بنصلي ان يوصل ليها شفاك هسي، وان كل جحة عندها تمشي تماما، في اسم المسيح. آمين.
3: آمين.
0: إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

لو متضايق وعايز حد يسمعك، اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

صديقي، إذا كنت فعلاً عايز حب حقيقي، بنصحك إنك تسمع الكلمات اللي جاية، فيها وصفة سحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب مال نفسها ولا تحتد ولا

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة،
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استيفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استيفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استيفانوس، ولكن الروح أعطى استيفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
6: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة بتحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة بتحرجني وأنا متورط كذا توريطة، لكن

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة، وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام. فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة 14 تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمه، ما بتورمش، ما اتألمتش في العمليه، رغم ان هي كانت كبيره والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حبايه مسكن، ما احتجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. كنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما إحنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 إن أنا بعمل تشيك اب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في رأس سنة بعمل تشيك اب طلع إن أنا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة إنه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019 ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.
1: صباحو السابع.
2: فقال رئيس الكهنة لإستفانوس:
3: أهذا صحيح؟
2: فأجاب:
4: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء 12. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه، فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج آباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحاً، فأرسل أباءنا إلى هناك أول مرة، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه، وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد 2. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في عليقة تشتعل فيها النار، فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر، فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينة، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر، فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل وقدموا له الذبائح وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم، فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي كما قال النبي، يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
2: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
4: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
2: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا آذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه. وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
4: أيها الرب يسوع تقبل روحي.
2: وسجد وصاح بأعلى صوته:
4: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
2: قال هذا ومات.

0: راديو سما، لون أيامك.
1: يحكى أن ملكاً كان يحكم دولة واسعة جداً. أراد هذا الملك يوماً ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جداً وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوماً يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيراً ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيراً ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيداً في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولاً، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سما.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا في برنامج جوه الشبكة. أنا اسمي فادي والنهاردة أنا معاكم في حلقة جديدة على راديو سما. مبسوط قوي ومتحمس جدا ان احنا نبدأ النهاردة حلقتنا في موضوع جديد وموضوع بنتكلم فيه في تحديات كبيرة أكتر وأكتر. وطبعا أنا دايما في البداية بحب أدي بريف عن إحنا مين وبنعمل إيه. برنامج جوه الشبكة هو برنامج في معاناة بيتكلم عن تحديات الشباب، هو موجه للشباب. أكيد في وقت الشباب بيبقى وقت صعب ومش سهل علينا، لأن إحنا بنتحط في حاجات كتير قوي يمكن فيها تحديات كبيرة، ومش بنبقى عارفين لما بنتحط في المواقف دي نعمل إيه بالظبط. كتير قوي بيبقى بنمر بلحظات فشل، بلحظات يمكن بنبص فيها لنفسنا بان احنا يأسانين من نفسنا، مش عارفين نكون بنتصرف، مش عارفين نكون بنعمل حاجة. فاعتقد كم المشاعر السلبية اللي ممكن تكون بتحيط بينا كبيرة جدا جدا جدا. وللأمانة ده كان الهدف بتاعنا، ان احنا نكون بنتكلم في التحديات دي، في المواقف اللي صعبة اللي احنا بنعدي فيها في الوقت ده. يمكن انا شخص زيكم، يمكن عديت بحاجات فشلت فيها، اكيد عديت بلحظات فيها حسيت بيأس كبير جدا جدا وان انا مش عارف اكون بعمل ايه او هوصل لايه. ولكن اقدر اقول انه احنا جايين هنا علشان نكون بنفتح المواضيع دي مع بعض، نتكلم فيها اكتر. يمكن لما نتشارك من جوه المشاركة دي نطلع بفايدة تنفعنا بعدين في حياتنا لما نتحط في اي موقف من المواقف الصعبة دي بعد كده. فقد ايه المواضيع دي انها تكون بتتفتح، قد ايه ان احنا نكون بنتكلم فيها، دي حاجات هتفرق معانا جدا جدا جدا لبعدين. ده احنا وده البرنامج بتاعنا وموجه لمين. وكالعادة انا بحب جدا برضو اكون بدي يعني نظرة لورا شوية عن احنا اتكلمنا في ايه وعملنا ايه الوقت اللي فات. احنا في الموسم التاني من برنامج جوه الشبكة، عدينا بموسم اول بنتكلم في مواقف وحكايات كتيرة جدا وفتحنا فيها مواضيع كتيرة جدا. واحدة من المواضيع دي اتكلمنا فيها عن، وده انا بشاركه لأي شخص ممكن

يعني حاجات كتيره جدا جدا ممكن تكون بنتحط قدامها ومش عارفين هنعمل فيها ايه بالظبط. فقد ايه الموقف ده بيبقى صعب جدا، وبتبقى لحظات اكيد صعبه قوي ان انا اكون بفكر في طريق بطريقه واهلي يكون بيفكروا بطريقه تانية مختلفه. كم الشد وكم الخناقات اللي بتحصل اكيد كبيره. اتكلمنا في الموضوع ده، اتكلمنا في واحده من الحاجات اللي ممكن تكون بتواجهنا احنا كشباب، هي الفلوس. الفلوس واحده من المشاكل اللي اكيد بتواجهنا جدا جدا جدا في حياتنا وفي عالم يمكن احنا عايشين في سوشيال ميديا. اكيد بنشوف الناس دلوقتي بتخرج خروجات معينه، بتروح حتت معينه، بتنبسط بطريقه معينه، بتصور حاجات بطريقه معينه، كل حاجه بقت ماشيه بطريقه معينه، وكان ده اللي بقى بي ايه بيقول لي ازاي اكون مبسوط. فبالطبيعي كده لما بشوف ناس مبسوطه جدا وبتروح وبتيجي في مناطق كبيره وبره وبتسافر وبتروح وبتيجي وبتاكل وبتشرب حاجات غريبه، الناس دي اكيد معاها فلوس. فانا شخص مش معايا هذا الكم من الفلوس اللي يقدر يخليني انا اعمل الحاجات اللي هم بيعملوها، فاكيد بتحط في مواجهه كبيره جدا جدا مع نفسي، ازاي اكون بكسب فلوس؟ طب ماذا لو انا اتولدت في وسط عيله او اسره مش معاها الفلوس الكتيره جدا دي، هكون بعمل ايه واحس بايه؟ طب هل انا الفلوس هي تبقى مصدر سعادتي؟ هل بالفلوس زي ما الناس بتعمل هي بتبقى فعلا فرحانه؟ طب اعمل ايه؟ فدي واحده من المشاكل اللي اكيد بنتحط فيها لان احنا لسه بنبدا حياتنا ومش عارفين نكون بنعمل ايه. فمواجهه الفلوس دي مواجهه بتبقى صعبه جدا جدا جدا لسننا ده. بعدها اتكلمنا في موضوع انه ماذا لو هفكر بقى في فكره تكون بتحللي المعضله بتاعه الفلوس دي، اكون بخلق حل يحللي المشكله اللي انا فيها دي. فاكيد واحده من الافكار اللي ممكن تيجي في بالنا كلنا، ماذا لو انا قررت في يوم من الايام اهاجر، اسيب البلد بتاعتي واطلع بره واشتغل واكسب فلوس واعيش نفس الحياة اللي الناس عايشها برا واخرج خروجاتهم وانبسط زي ما هم بينبسطوا واعمل كل حاجة هم بيعملوها؟ هل ده مش حل؟ هل ده مش حل ان انا اكون فعلا يمكن المشكلة في البلد اللي انا عايش فيها مش مديالي فرصة، ياما حاولت ومعرفتش، بتكسر مقاديفي، كلام كتير ممكن نقوله. فساعتها بنختلق حل بانه احنا هنسيب البلد وهنسافر نعمل فلوس كتير ونشتغل كتير وننبسط كتير. ايه المشكلة ان انا اكون بعمل كده؟ واتكلمنا في الحلقة دي انه هل الموضوع فعلا بيمشي بالطريقة دي؟ هل كل اللي فعلا بيسافر علشان فكر بس لمجرد انه يعيش حياة حلوة؟ هل فعلا لما جه سافر عاش الحياة اللي هو متخيلها؟ هل كانت فعلا الهجرة هي حل للمشكلة المادية اللي احنا عايشين فيها؟ هل كانت دوافعي لما جيت اسافر صح؟ هل احساسي بس بان انا مش معايا فلوس كتير فهقرر ان انا اسافر؟ هل ده كافي ان انا لما فعلا اسافر اكسب فلوس وانجح واكبر؟ هل هناك مفيش تحديات مختلفة انا لسه ما جربتهاش عن التحديات اللي اوريدي موجودة في الحياة اللي احنا عايشينها في البلد دي؟ اعتقد الموضوع محتاجين نكون بنبصره بطريقة مختلفة. وكان معانا أندرو سمير واتكلمنا جدا في حلقة كانت جميلة جدا جدا جدا، أقل كلمة اتعلمت أنا على مستوى الشخصي في حاجات كتير قوي، فانبسطت قوي إن هو كان معانا في الحلقة دي. والعادة اتكلمنا في مواقف ومواضيع تانية كتيرة جدا جدا جدا، ويمكن أغلب المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها في الحلقات أو في الموسم اللي فات هي يمكن مواضيع تكون براية أكتر، حاجات يمكن ما بصيتش فيها على نفسي على قد ما بصيت على مشاكل خارجية بتحصل أكتر. ويمكن في الموسم ده قررنا ان احنا نكون بناخد خطوة اعمق شوية. انا مش بس هتكلم على المشاكل اللي ممكن تكون بتواجهني بعدين او بتواجهني عامة في الحياة انا كشاب او شابة طبعا يعني. فقررنا ان احنا نكون بنتكلم في حتة اعمق شوية في الموسم ده بان انا ابص على نفسي، اتكلم في الحاجات اللي ممكن

0: تخصني أنا، تخص فادي، أبص لنفسي إزاي. أنا مثلا واحدة من المواضيع اللي اتكلمنا فيها، أنا أي صورة أصلية بتاعتي؟ كلنا عارفين إن إحنا، أو يمكن محتاج أو محتاج إن أنا أقول لك الكلمتين دول برضو، إن إحنا مخلوقين على صورة الله. ربنا لما جه خلقنا، خلقنا بأحسن طريقة ممكنة، وحبنا في الشكل ده. وإحنا من نسل آدم، آدم اتولد بريء جدا جدا جدا، وربنا حبه، وآدم كان بيحب ربنا جدا لدرجة إن هما كانوا بيتكلموا مع بعض وبيتمشوا مع بعض. والتمشية دي مش لازم تكون فيما معناها إنه بجد كانوا بيتمشوا، على قد ما معناها قد إيه كانت العلاقة عميقة، فبيتواصلوا مع بعض طول الوقت. ولكن بعد السقوط، بعد إن آدم وحواء غلطوا وفعلوا الإثم، اللي حصل إنه الخطية أو الشر دخل قلوبنا، فتدريجيا العالم اتشوه، تدريجيا الشر بقى مالي قلوب الناس. ويمكن أنا دي من أكتر الأوقات اللي أنا فيها بتابع قد إيه الإنسان ممكن يكون بيفعل الشر، شر وفساده ممكن يكون بيكبر بشكل كبير جدا، أكتر مما نتخيل. فالمهم أكيد لما بتولد وبفضل وسط العالم، بتلطخ بالعالم، ومع الوقت الصورة اللي الله خلقني بيها بسبب الخطية تشوهت، لأنه الشر دخل قلبي. وطالما الحاجة دخلت قلبي أكيد هتطلع لبره. فمع الوقت بقينا بننسى إحنا مين وإيه الصورة الأصلية بتاعتنا. فتكلمنا في الجزء ده، بعدها تكلمنا في إمتي، إمتي في إيه؟ هل إمتي في شغلي؟ إمتي في نجاحي؟ إمتي في فلوسي اللي تكلمنا فيها من كذا حلقات؟ إمتي في إيه؟ هل إمتي بأنه أنا شخص ناجح بحقق؟ أعرف كتير جدا جدا ناس نجوم، ورغم كل النجاحات اللي هم كانوا بيوصلوا لها، ورغم كل حاجة أي شخص يتمناها، انتهت حياتهم بطريقة مأساوية جدا. كان معاهم فلوس كتير، حواليهم ناس كتير، عندهم كل حاجة ممكن تكون تتخيلها، أحلى بيت في أحلى مكان، أحلى عربية، ما عندوش مشكلة في أي حاجة، تلخيصا عنده كل الحاجات اللي انت تتمناها، ولكن حياتهم انتهت بطريقة مأساوية. فبتقف هنا وتفكر دقيقة، هو سؤال واحد، ازاي الناس برغم كل الحاجة اللي عندها دي وصلت للنهاية المأساوية دي؟ اكيد الموضوع ما كانش سهل ومحتاج تفكير. مع الوقت بنبتدي نفكر في انه اكيد بنتحط في وقت من الاوقات انه انت نفسك تطلع ايه لما تكبر. طبعا انا لي اجابات كليشيه جدا فاكرها وانا صغير، بانه نفسي اطلع دكتور، نفسي اطلع مهندس، نفسي اطلع طيار، بسبب انا بتفرج بس على السوبر هيرو زي سوبرمان بقى وهو بيطير والكلام ده كله. كل الحاجات دي كانت بتحصل من وانا صغير، نفسك تطلع ايه؟ لكن الواقع انه فاكر كويس قوي انه في ثانوية عامة، انا ثانوية عامة، او عامة حتى لو انت مش شخص ثانوية عامة، بس بتيجي في لحظة كده وفي وقت معين وفي نقطة معينة بتتحط فعلا انك انت محتاج تقرر انت هتكمل في ايه في حياتك، عايز تخش كلية ايه. والحقيقة انه انا اعترف انه انا في الوقت ده انا كان نفسي في حاجة، ومن كتر ما الناس كلها بتقول ان الحاجة دي عمرها ما بتكسب، عمرها ما تقدر تكون بتبني حياتك عليها، انا كنت بحب الرسم قوي، واصحابي في المدرسة انا كنت واحد من الناس اللي فعلا بحب ارسم جدا جدا جدا، وعندي في البيت لحد دلوقتي لسه لوح، او يعني مش لوح عشان ما كبرش الموضوع، ولكن كراريس رسم كراريس رسم برسم على حاجات كتير قوي، وشخصيات وكده، وشخصيات كرتونية، وكنت بحب جدا اعمل كده. ولكن انا عارف انه يمكن الرسم مش هو الحاجة اللي بتجيب فلوس يعني، فكانش بالنسبة لي اوبشن. وعند النقطة دي أنا ما كنتش مفكر لأي فكرة تانية مختلفة تحل محل الحاجة اللي أنا فعلا نفسي أكون فيها. فنفسك تطلع أي حبيبي لما تكبر؟ ما عرفش، مش عارف، ما الحاجة اللي أنا عايزها ما عرفهاش. فبنتحط ده من السؤال ده، أنا عايز إيه حقيقة؟ أنا نفسي في إيه؟ هل أنا عايز الحاجة اللي الناس عايزاها، ولا أنا عندي رغبة معينة مميزة بتاعتي؟ دي كانت واحدة من الحاجات. اتكلمنا في الخوف، قد إيه الخوف اللي احنا مخلوقين بيه. وأعتقد ولو أي شخص مش عارف، يعني أكيد في ناس منا بتحط في موقف بتحس بأنها خايفة مش قادرة تكون بتعمل كده. فالموضوع ممكن يوصل معاه المرحلة انه هل الخوف هو حاجة ايجابية ولا سلبية؟ طيب لو الخوف عكس الجراءة، والجراءة حاجة الناس بتشيد بيها، الجراءة حاجة جميلة جدا جدا جدا، بس مع ذلك انا بخاف وانا مخلوق بخاف من الحاجة دي، او مش سوري مع تحفظ كلمة مخلوق بخاف من الحاجة دي، شفت حاجات خلتني أخاف، فبالطبيعي لما كبرت طول ما أنا بكبر خوفي بيزيد أكتر، فبقيت بخاف من الحاجة دي. طب أنا ليه ربنا أساسا من الأساس يوجد شعور ممكن يمنعني أن أنا أعمل حاجات في حياتي؟ ليه ما تبقاش جراءة بس، شجاعة بس؟ ليه الخوف موجود؟ ليه أتولد خايف مثلا من ان انا اكون بعمل ده؟ ليه؟ يعني اكيد سؤال ممكن يكون، اعتقد للرجالة ممكن يكون بيشكل مساحة كبيرة، ممكن يكون تهديد بانك انت مكسوف انك تكون راجل وبتخاف. وطبعا الواقع والبيئة اللي انا عايش فيها تخليني بتحط فريم للراجل بشكل معين. الراجل لازم يكون واحد اتنين تلاتة، الراجل ما يعيطش، الراجل ما يخافش. فان انا خاف دي حاجة بتخلي الناس تبص عليا بطريقة مش كويسة. فهل ربنا مش عادل بانه هو خلق الانسان وجواه هذا الشعور؟ هل ربنا اخطأ فجلت منه دي، اتسرسب منه الشعور ده فبقى متواجد فبحس بيه، ولا هو ليه مميزات؟ طبعا انا مش بتكلم في المواضيع دي، على قد ما بشجع اي شخص يكون لسه داخل اللايف يرجع ويدور في الصفحة بتاعتنا راديو سما على الفيسبوك ويدور ويشوف الحلقات، اكيد حاجة مهمة قوي. إلى أن بعد مواضيع كتيرة جدا جدا نيجي للموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة، وهو موضوع الارتباط أو العلاقات العاطفية. العلاقات العاطفية أكيد واحدة من الحاجات اللي بتخلي الإنسان مش بقى أنه يكون بيشم هوا اللي احنا بنتنفسه ده. العلاقة العاطفية الصحيحة بتبقى زيها زي الأكسجين بالظبط، بتخليني أعرف أعيش، بتخليني أعرف أكمل. نعمة زي ما كل حاجة حوالينا نعمة، العلاقات العاطفية نعمة كبيرة جدا جدا جدا جدا، وأنا أشهد بده. أنا بحب خطيبتي بشكل كبير جدا جدا جدا، وافتكر أنه في كل وقت أنا ممكن أكون تحت خالص، ممكن بكم مسج منها تشجيع أكمل، وأحس أنه قد إيه الحياة دي جديرة بأنها أو سوري الحاجة اللي أنا بعملها اللي ممكن تكون ضغطاني جدا، الحاجة اللي ممكن تكون سوري في اللفظ قرفاني جدا، أنا هعملها علشان هي موجودة معايا، فأنا هقرر أن أنا هعمل الحاجة الفلانية دي وأكمل. ممكن أبقى مضغوط بس بكمل. أعتقد في عدم وجودها مش عارف، ولكن من كلامي كده انا عايز اوضح ان قد ايه العلاقات او الارتباط حاجه جميله جدا جدا وانا بشجع عليها قوي قوي قوي قوي قوي. بس لازم تتلعب صح ولازم تتعامل صح علشان تبقى في العلاقه الصح. اعتقد كتير قوي في سننا ويمكن واحنا اصغر شويه او انا اصغر شويه, انا 29 سنه عديت بعلاقات في حياتي كتير, يعني مش كتير قوي ولكن ايوه فشلوا كلهم كلهم, انا ما كملتش ولا واحد. اكيد ممكن يكون بسبب تهور, تسرع, عدم نضج, عدم تفكير بشكل كافي اكيد. فما اخترتش صح, مش علشان القدامي وحش ولكن علشان احنا ببساطة جديدة مش لاقيين على بعض, مش بنكمل بعض, مختلفين عن بعض بشكل يخلينا ما نقدرش نكمل. في اختلاف يخليكوا تكملوا, في اختلافات صعبة جدا ان انتوا لو هي موجودة تكونوا بتكملوا, في التفكير, في المبادئ, مبادئكم مش واحدة, كل دي اعتقد لو فيها اختلافات بنسبة كبيرة جدا الموضوع هيبقى مذبذب قوي يعني. فواحدة من الحاجات اللي بتخلينا نختار غلط هو ان احنا بنخلط ما بين ان انا بقول ان انا بحب هذا الشخص او ان انا معجب بهذا الشخص. ايه الفرق ما بين الحب والاعجاب, وايه هو الحب وايه هو العجب؟ لما ناخد كل واحدة لوحدها ونتكلم فيها هنطلع بالفرق, ونخش في المرحلة اللي بعدها ان احنا بنتمرن انه مش بس تبقى دي معرفة ولكن تبقى معرفة عملية. فانا مش بس باخد الكلام ده وبقع في الغلط بتاع كل مرة, ولكن علشان بقت معرفة عملية قبل ما اقع في الغلط بقفش نفسي. ها انت معجب ولا بتحب؟ معجب هنتكلم فيها, بتحب هنتكلم فيها, وكل واحدة ليها اتجاهاتها وكل واحدة ليها الحدود بتاعتها, وده اللي هنتكلم فيه ولكن هنتكلم فيه بعد الفصل. فتعالوا نطلع فصل سريع ونرجع نكمل كلامنا.
1: لما تبقى قاعد لوحدك وفجأة تسرح على خدك كام ده معايا ويملاك ألف سؤال محورهم, هو بعيد في السماء ولا فعلا معايا؟ يا ترى شاعر بقلب المكسور, يا ترى عارف انه في حاجات ضلمة محتاجة تتعرض للنور, ولا اخب ضعف جوايا؟ لو شاعر بيا نفسي اقوله انا تعبت, انا يئست كفاية, وجاني صوته انا وياك, بس الخطة مظبوطة على ساعتي مش مظبوطة على هواك. بس تفتكر حاجة واحدة, انك بتكون اهم حد عندي وقت لما الكل ينساك. انت بتدور على راحتك وانا بدور على استخدامك وغناك.

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل, وتعالوا نكون بنكمل كلامنا في الموضوع بتاع النهارده. وزي قبل الفاصل احنا بنتكلم النهارده عن الفرق ما بين الحب والاعجاب. تعرف في البدايه نكون بنتكلم في اول جزء من حلقتنا, وهو ايه هو الاعجاب. يمكن لما نعرف ايه هو الاعجاب نعرف نفرق شويه ما بينه وما بين الحب, او ان انا بحب الشخص ده ولا انا فعلا بس مجرد اني معجب بيه. تعرف في البدايه نقول هل الاعجاب هو حاجه غلط؟ اكيد لا, ان انا اكون معجب بشخص حاجه مش غلط, ولكن اللي ممكن يكون يوقعني في حاجة تجرحني بعدين هو انه بس مجرد اعجاب يحركني ان انا افكر في حاجات كبيرة جدا جدا جدا وطريق طويل جدا جدا, واخد قرار بناء على بس اعجاب, ابني حاجة كبيرة جدا على بس مجرد ان انا فعلا معجب بهذا الشخص. ده اللي ممكن يورطني او ممكن يدخلني في حاجة تجرحني بعدين. ايه هو الاعجاب؟ الاعجاب هو ان انا بنجذب لشخص. عارفين كلنا يمكن منجذبين لبعض الممثلين المعينين. انا منجذب للممثل ده لانه بيمثل بشكل قوي, او شفت له فيلم انا اتأثرت بالفيلم ده قوي وشفت ان الشخصية دي قريبة جدا من شخصيتي وبيقول كلام انا نفسي جدا اقوله فانا انجذبت ليه. ده على مستوى يمكن ناس بعيدة عنا, ناس بعيدة ممثلين بنشوفه في افلام. ممكن على مستوى قريب شوية بانه دول ناس حوالينا منجذبين للحاجات اللي جاية نبتدي نكون بنتكلم فيها. منجذبين مثلا للشكل, انا كولد ممكن اكون بنجذب لبنت علشان شكلها, علشان هي امورة, شعرها مثلا مش عارف ايه عامل ايه, الشكل مؤشر بيحركني في اوقات كتير قوي. الشكل ممكن يخليني اخد الخطوة ان انا اتكلم مع الشخص ده مع انه ما عملش اي حاجة حلو او وحشة, بس شكله يجذب فانا هاخد الخطوة ان انا افكر طول الوقت انا ازاي اكلم هذا الشخص. طبعا البنات اكيد بتنجذب للولد اللي ممكن يكون امور, مش لازم يكون شكلا امور, ولكن ممكن على حسب, طبعا بتختلف من كل شخص لشخص, ولكن الشكل عامل بيجذب. ممكن الشخصية, ودي يمكن حتى أعمق شوية, إنه ممكن ما يكونش أمور خالص أو هي أمورة خالص, ولكن شخص بيعرف يهزر كويس, بيعرف يضحكنا, بيعرف يكون مش بيشيل الهم, بياخد كل حاجة عادي, الدنيا سهلة وبسيطة, ممكن ناس تنجذب لده. ممكن شخصيته تبقى مختلفة, هادي رزين ملهوش قوي في الكلام, بيضحك ضحكات بسيطة, تقيل. شخصيات ممكن الشخصية تخليني فعلا انجذب للشخص ده. فالشكل ممكن يكون عامل, الشخصية ممكن تكون عامل, الكاريزما. عارفين كلنا معنا الكاريزما, الكاريزما بانه شخص مختلف جدا, دي شخصية معينة, نظراته, طريقة كلامه, حس فيه كاريزما كده وهبة كده. أكيد جذاب, أكيد جدا جدا كذاب. أنا اتلخبط كاف والجيم دخلوا ضربوا في بعض, الموضوع كان كارثة. الاهتمام واحدة من الحاجات اللي ممكن نكون بنلعب عواطف الشخص اللي قدامنا, إن احنا نكون بنهتم بيه بجرعة زيادة شوية. فمثلا واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون جذابة انه الشخص ده اللي في الشلة دايما بيسأل علينا كلنا, بيهتم بينا كلنا, لما بيحصل عيد ميلاد هو اول واحد بيفكرنا, جماعة عايزين نكون بنعمل عيد ميلاد الشخص ده. اكيد ده بيجذب الشخص, بتعرف تهتم وتفكر في صحابك وتشوف احسن حاجة بيحبوها وتعملها, اكيد ده حاجة جذابة جدا, لان انا بتخيل نفسي في علاقة معاه, فهذا الكم من الاهتمام انا هاخده لوحدي, هاخده انا, فاكيد الموضوع بيبقى جذاب, بيخليني اكون مهتم ان انا اتعرف اكتر على الشخص اللي قدامي, او عايز اكون بتكلم معاه اكتر. فضول, الاعجاب ممكن يكون فضول، ممكن يكون شخص غامض جدا ما فيهوش يمكن الحاجات اللي فوق دي كلها، او ممكن يبقى في حاجه ان شخصيته غامضه جدا ما بيتكلمش مع اي حد، لما بيروح حتى بيروح لوحده، ولما بيخلص بيمشي. الله، هو فيه ما لازم نعرف قصه هذا الشخص ايه بقى، مين ده؟ اكيد بنتحط احيانا في موقف بنعمل فيها كده، مين ده؟ هي مين دي؟ صن دايما لوحدها كده، فضول ده ممكن يكون اعجاب مخفي شويه، فبيبقى عندي فضول ان انا اروح واتكلم مع هذا الشخص. المثاليه اكيد اكيد جدا جدا جدا، ده ممكن يكون بيحصل في الافلام، انه قد ايه السوبر هيرو او الشخص البطل بتاع الممثل المسلسل ده او ايا كان حكى في قمه الروعه، ما بيغلطش. فانا معجب بشخص السيناريو مطلعه مثالي جدا جدا، حتى غلطاته حلوة يا أخي، يعني حتى الحاجة اللي ممكن يكون بتجل منه قشطة حلوة عجباني برضو، مثالية. حتى مثالية يمكن ما تكونش في الواقع، وأعتقد ناس كتير أو ممكن تحط في مواقف بأنه إحنا ليه مش كده، عشان ده فيلم وده سيناريو مكتوب والناس دي حافظة هتعمل إيه. الواقع ما فيهوش حفظ، ما فيهوش في واحد اتنين تلاتة يحصل، لا ما تمشيش كده خالص. الانبهار ممكن يكون شخص شايفينه ما بيخافش من اي حاجة، او انه بيعمل حاجة انا بشوف انه هو واو بيلعب كرة حلو جدا، شخص جسمه قوي كبير عضلات مش عارف ايه، ممكن ده يكون بيشكل نوع من الانبهار، فانا انبهرت بهذا الشخص فانجذبت ليه. حاجات كتير جدا جدا ممكن الواحد ينبهر بيها، وبتختلف اكيد من شخص لشخص، فده الاعجاب. ولكن واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون بتميز الاعجاب او بتخليه مختلف عن الحب انه بيبقى مؤقت ما بيدومش. واديكم مثال، تعالكم بنتخيل انه انت كبنت لقيتي ولد شكله روعة، الشكل كويس، مهتم بنفسه، يعني ده اللي كنت بتتخيليه في دماغك، وفجأة هو بقى موجود قدامك، فانت منجذبة جدا جدا جدا، وفي يوم من الايام حصل بينكو كده انه كنتوا اجتمعتوا وفي موقف جمعكوا وهتتكلموا مع بعض، وفعلا ده يحصل. ولكن اول ما تلاقيه بيتكلم بتحس انه كل الانبهار اللي انت كنت منبهرة بيه بيروح. ليه؟ اول ما فتح بقه حسيت بانه لا ده حد تاني خالص عن الصورة اللي ممكن تكون من بره خالص اللي انا كنت معجبة بيها، فانت من نفسك بتحس ان انا محتاج اخد خطوتين لورا، شكله كان حاجة وشخصيته كان حاجة تانية خالص. واعتقد دي جملة بتتقال بشكل كبير قوي يعني. طبعا خد المثال ده على ولد، انه ممكن يكون منبهر ببنت جدا جدا جدا، لكن اول ما يتكلم معايا يحس انه مش ده، مش هو، في حاجة غلط. فانت مع الوقت ما بقيتش تهتم او تنبهر نفس الانبهار انت كنت منبهره، تحس ان في مشكلة. والعكس، ان ممكن تكون ناس مش جذابة شكلا خالص، لكن اول ما تتحط معاها في مواقف وتتكلموا شخصيته تخليك تشوفه اجمل من اجمل بنت في العالم او رجل في العالم، علشان الشخصية في حد ذاتها بتدي تقل كبير جدا ممكن يخلي الشكل ده انا مش شايفه، انا شايف اجمل انسان قدامي على كوكب الارض وما فيش منه اتنين. فالاعجاب مؤقت، سواء كان بانه خلاك ما تنجذبش او تنجذب اكتر، لمت مؤقت لوقت معين لحد ما تحصل حاجة إما تخليك معجب أكتر إما تخليك مش معجب خالص، فتاخد خطوتين لقدام أو تاخد خطوتين لورا. وده مختلف خالص عن الحب. كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها دي حلوة، تكون شخص أمور مهتم بنفسه، تكون بنت جميلة مهتمية بنفسها وبأنوثتها، كل الحاجات دي مش حاجات وحشة خالص، علشان ما حدش يفتكر إن أنا بقول الحاجات دي وحشة، ولكن كل دي قشرة من بره، ودي الشهراية اللي بين الاعجاب والحب. تعالوا نكون بنطلع فاصل سريع، وحب جدا جدا تشاركوني كان ايه مفهوم الاعجاب بالنسبة لك او بالنسبة لك. نرجع ناخد فاصل ونرجع لكم تاني على طول بعد الفاصل.

ربي وإلهي، ها أنا آتي إليك بكل احتياجي، أثق أنك ترحب بي، أثق في حبك، أثق أنك ستقبلني، ستمتعني بحبك الشافي لأعماقي، وستلمس ضعفي بقوة جديدة، وتقودني من قوة إلى قوة، ومن مجد إلى مجد، وتعظم العمل معي، ربي وإلهي. ها أنا آتي إليك، سأفرح وأفرح، ولن يقدر أحد أن ينزع فرحي. أسلمك نفسي وحياتي، فافعل بي ما تشاء يا رب.

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنشوف كومنت كان كتبه صديقنا بوبا اشرف. بيقول الاعجاب كنت بشوفه بيقف عند المشاعر، لكن الحب بيبقى قرار مبني على مسؤولية وتفكير اعمق بكتير من مجرد مشاعر تتحرك بعشوائية كبيرة. غالبا بوبا حرق كل اللي احنا عايزين نقوله الوقت اللي جاي، فشكرا جدا جدا جدا، ولكن حقيقة مبسوط جدا جدا بالمشاركة دي، لانه الكلام فعلا مظبوط بشكل كبير جدا جدا جدا، ان الاعجاب بس بيقف عند فكرة مشاعر. فانا مشاعر اتحركت لهذا الشخص بسبب ان انا انجذبت لحاجة معينة في شكله، شخصيته، في طريقته، في كلامه، حاجات كتير قوي، ممكن من ريحة برفانه نحس ان احنا انجذبنا. ولكن هل ده الحب؟ فبيقول الحب هو قرار مبني على مسؤولية وتفكير اعمق بكتير من وجود مشاعر. وطبعا ده مش بينفي انه المشاعر تكون موجودة، بالعكس دي حاجة عاملة زي الشعلة جميلة جدا جدا جدا، ان احنا محتاجينها في العلاقات العاطفية بتاعتنا، ان يكون في مشاعر تكون بتحركنا او مشاعر حسنها تجاه الشخص الاخر، مفيش مشكلة. ولكن الموضوع مش مجرد كده، لانه لو كمل وكمل الحياة وتعالوا نكون متفقين ان اي علاقة حب لازم يكون ليها مسمى، ولازم اكون عارف ايه منها. المسمى ان احنا بنحب بعض، وهنتكلم اكتر في الحتة دي ده هنتكلم فيه دلوقتي. الهدف بتاعها ان احنا نكون بنكمل مع بعض، مش بس بنكمل مع بعض حياتنا، يعني العلاقة داخلة في ان احنا عايزين نرتبط، نتجوز. ودي الحاجة اللي علشان يكون القرار ده موجود لازم يكون في حاجات كتيرة جدا جنبه، مؤهلات تخليني فعلا اخد القرار ده، وانا شايف انه قرار منطقي انه يتقال. زي مثلا محتاج اكون شخص خلصت تعليمي، اشتغلت شغلانة ومستقر فيها، في عائد مادي يقدر يخليني اصرف على نفسي واكيد على الشخصية اللي معايا، واكيد علشان انا الوقت اللي جاي هكون مهتم ان انا اشتري شقة، ان انا اكون بشطبها، ان احنا نتجوز فيها، ان احنا لما نعيش يبقى معانا العائد المادي خلينا نعرف نعيش. فكل الحاجات دي لو مش موجودة عندي واللي عندي انا بس، ده كويس جدا، كمل اشتغل على نفسك وعلى الحاجات التانية، وبعدها يبقى في وقت انك انت تكون فعلا بتعرف ترتبط بيه، او سوري تعرف ترتبط فيه. فلما تاخد خطوة الارتباط يبقى عندك هدف انت عارفه والمسمى موجود، ان احنا مش بس احنا متصاحبين، ولو ان فترة المصاحبة مهمة ان احنا نكون بنتعرف على بعض، لكن احنا دلوقتي في علاقة حب، احنا بنحب بعض. مش انا داخل معاكي علاقة علشان انا عايز حاجة معينة منك بس، والعكس، لكن انا عايزك وعايزك على بعضك ونكمل مع بعض، ده الهدف بتاعنا. مع الحاجات التانية كل ده بيعزز فكرة ان انا فعلا اخد خطوة الارتباط. ايه هو الحب؟ الحب مش بيجي بس انه ده مجرد زي ما صديقنا كان بيقول مشاعر، او ان انا اتجذبت لهذا الشخص، ولكن الحب اعمق من كده بكتير. الحب هو المعرفة، ان انا بعرف الشخص اللي قدامي، بنتكلم مع بعض، بعرف شخصيته ايه، بيحب ايه وبيكره ايه، لما اتحط في مواقف يبقى مضغوط فيها بيعمل ايه، لما هي بتتوتر التوتر ده بيخليها تعرف تتصرف ولا بتلجأ لحد ولا ايه اللي بيحصل. المعرفة بتخليك تشوف حتى مش بس القشرة اللي بره اللي احنا بننجذب ليها. ممكن يبقى شخص تعرف عليه أمور جدا جدا. واحنا بنتكلم حسيته لذيذ على فكرة، ولكن اتعرفي عليه في وقت هو مضغوط فيه وتعصب، هيعمل ايه؟ هل لما بيتعصب بيعرف يهدي نفسه؟ هل لما بيتعصب بيعبر عن ده بانه مثلا بيمسك بايده حاجة ويجزها؟ هل ممكن يرمي حاجة؟ هل ممكن يشتم او يقول لفظ؟ كلها بعض الحاجات. العكس الصحيح على البنات، انا يمكن عشان ولد فبتكلم من نظرة تانية مختلفة. البنات اكيد عندهم برضو حاجات مختلفة. هل في الوقت اللي هي مضغوطة بتعلي صوتها؟ حاجات كتيرة جدا جدا ممكن تكون بتحصل تخليك لما تعرف هذا الشخص ما تحسش انك انت قادر تكون بتكمل معاه. الحب هو قبول انه انا مش بس يعني تعرفت عليك، ولكن انا شفتك في احسن اوقاتك، وشفتك في اكتر اوقات الدنيا فيها عندك مش كويسة. شفتك وانت كويس، شفتك وانت مش كويس، شفتك وانت هادي، شفتك وانت عصبي، وانا مدرك انك عصبي، ومدرك انك انت بتعمل واحد اتنين تلاتة لما بتتعصب. انا مدرك كويس قوي انه انت عندك مشكلة في الحتة الفلانية، في التعامل في الحتة الفلانية، ولكن برغم ده وبرغم المعرفة اللي عندي انا قابل هذا الشخص، انا عارفه ولسه عندي نفس قراري، انا عايزه وقابله. هو ده الحب، ان انا مختار. الحب مش انه اكون في علاقة واول يعني بيحصل انه احنا في علاقة وبقالنا مدة ونفس المشكلة بتكرر كل مرة كل مرة، واتكلمنا مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، ولكن دايما بيحصل نفس الحاجة. هل الحب هو معناه انه اقول يا جماعة انا اسف انا همشي مش قادر اكون بكمل واطلع واقفل الباب وراي وامشي؟ هل ده الحب؟ لا. الحب ان انا اكون بختار الشخص ده برغم من اي حاجة بتحصل بعدها، انا بختارك انا بختارك. حتى لو فضلنا 100 مرة بنعيد نفس الموضوع ده تاني، انا هختارك وانا هختارك. وده اللي احنا لما بنعرف ربنا اكتر ونبقى في علاقة معاه اكتر بنشوف حبه لينا ازاي اكتر. اعتقد انا كشخص مغلب ربنا معايا. كم المرات اللي قعدت فيها قدامه وبصلي بانه انا مش هغلط في الحاجة الفلانية واتحكم ان شاء الله في نفسي في الحتة الفلانية وبوعدك وارجع تاني واعمل نفس الغلط وتفلت مني مش عارف ايه ومعرفش ان اكون باخد بالي لما اتعصب ان انا اقول ايه او ان انا امسك نفسي، كل الكلام ده بيروح. ولكن برغم من معرفة ربنا بمين هو فادي، هو ستيل مختار انه في اي وقت فادي هيرجع له فيه ويقعد قدامه ويصلي انا هقبله وهدينه محبة. ده اللي انا بتعلمه من ربنا وبعلاقتي من ربنا. فكرة العطاء اللي مش محدود ومش مستني مقابل. طبعا الموضوع ده محتاج حكمة في بداية العلاقة، لسه لو في مرحلة المعرفة الموضوع بيختلف، ولكن بتكلم على اتنين عرفوا بعض وبيحبوا بعض وقابلين بعض ففي عطاء، فوصلت لمرحلة ان انا بدي ومش منتظر ان انا اخد منك حاجة لان انا في غايتي اسعادك، والعكس انا في غايتي انا اسعادك. فطول الوقت احنا بنتحارب ازاي نكون بنبسط بعض، ازاي نكون بنريح بعض. فلو انا هعمل كده هعمل لك كذا، لو هعمل لك كذا انا هعمل لك كذا، ما هي انا هبسطك وانت تبسطني. فلو الاتجاه بتاع قلبنا بالشكل ده انا هكون بدي ومش مش مستني ان القدامي يديني حاجه، لانه انا عارف انا بحبه قد ايه وعارف قلبه وقبله ومختاره. لو وصلت مرحله ان انا مختار اكيد الموضوع بيختلف بشكل كبير جدا جدا جدا. الحب زي ما كان صاحبنا بابا بيقول مسؤوليه، كل اللي احنا بنتكلم فيه ده مسؤوليه كبيره، مسؤوليه شخص انت معاه في اسعاده، معاه في وقته هو متضايق فيه، مكتئب في وقته، ممكن يكون في حد منا ساب الشغل وقاعد في البيت، كم الحزن اللي ممكن يكون حاسه بشكل كبير. دي مسؤوليه انك انت مسؤول عن هذا الشخص، انك تكون بتأزره، تكون معاه، تسبورت. مش مشكلة فلوسي أنا لوحدي، هتكمل البيت، هنكون مع بعض، ولا يهمك أكمل. وحتى لو مش هلاقي شغل دلوقتي هلاقي حاجة بعدين. أنت بتبقى مسؤول عن شخص معقد جدا، كم المشاعر، كم الأيام والمواقف والحاجات اللي كانت أوريدي قديمة لسه معلمة فيه. أنت مسؤول عن شخص، حاجة كبيرة جدا. فأعتقد ده الحب، حب اللي أنا أكون بحترم. ودي واحدة من الحاجات اللي يمكن عايزين نكمل فيها كلام، انه لو شايف ان الحب هو مجرد مشاعر، فحب اقول لك انه الجواز فيه مشاعر حلوة قوي، ولكن اللي بيخلي الجواز يكمل مش مشاعرنا اتجاه بعض، ولكن احترامنا قدام بعض. انا بعرف احترمك وانت بتعرف تحترميني، ده بيجي في الفرونت لاين، ده بيجي في اول خط، اول حاجة. لو قدرنا نكون بنحقق ده، كل المشاعر اللي احنا نفسنا نكون بنحس بيها بشكل تلقائي بحت هيبقى موجود. دي نتيجة احترامنا لبعض، المشاعر نتيجة الحاجة، مش هي الحاجة اللي من خلالها بتحصل نتيجة، العكس. الاحترام بيجي الأول، نتيجة الاحترام مشاعر، نتيجة المشاعر كل الرضا اللي احنا عايزين كنا بنحس بيه، بان احنا في علاقة سوية وعلاقة جميلة، وانا بحب الشخصية اللي معايا وهي بتحبيني، وعايزين نكون بنكمل مع بعض وعايشين وكل حاجة. طبعا انا ما اقصدش ان الحياة تبقى وردي كلها، لانه الحياة مش وردي، واكيد الحياة فيها تحديات كبيرة طبعا في الجواز وكده، ولكن اقدر اقول انه ده اللي بيكمل احترامنا لبعض. مش انه بس الموضوع فيه مشاعر، لانه المشاعر دي حاجة موجودة. الاهتمام، ان انا اكون مهتم بهذا الشخص، مهتم هو بيحب ايه، مهتم متطلعاته ايه، نفسي يكون بيعمل ايه الوقت اللي جاي واشاركه احلامه، نفسي اكون بسافر في الحته الفلانيه، حاضر تعالي نكون بنفكر نكون بنعمل كده، وناخد خطوات، نقعد بنفكر ممكن نعمل 1 2 3. مش اي مثلا فكره تتعرض تقول لا، طب ما هو اللي قدامك بيحب ده، فمحتاجين اخد خطوه لورا عشان اعرف اطلع الخطوه قدام معاه. هي حابه تكون بتعمل كده، كذلك انا بحب الحاجه الفلانيه، فهي محتاجه ممكن في اوقات تضحي، وده بيحصل برضو بشكل تلقائي. الاحترام هو الامان، هو الثقه، ان انا اكون حاسس بامان بوجودك، انا مش مستني انك تكون بتعمل اي حاجه، وجودك في حد ذاته هو امان بالنسبه لي، انه احنا قاعدين في وش بعض وما بنتكلمش، انا حاسه ان انا مبسوطه وحاسه بامان، ما عنديش مشكله. الحب هو الثقه، انا مش شاكك فيك بسبب مواقف انت مثلا عملتها وبسبب مواقف انت عملتيها. اعتقد غياب الثقه في العلاقه العاطفيه ما بيخليهاش تكمل، مفيش علاقه بتكمل مفيهاش ثقه، سوري مفيش علاقه اهو صح يعني اقصد انه لازم عشان العلاقه تكمل يبقى في ثقه. فدي واحده من الحاجات المهمه. التضحيه طبعا، من غير ان احنا نكون عندنا فكره ان احنا نكون بنضحي علشان بعض، هنفضل طول الوقت نقر ونقر، وبنفكر بعض بانه انت ما عملتش، طب عشان انت ما عملتيش، طب انا ما احنا محتاجين فعلا في وقت كل واحد ينحي نفسه على جنب ويسيب اللي قدامه ويخليه هو الاول عشان نعرف نكون بنكمل. وانا ما اقصدش هنا ان اكون بدي النصايح، على قد ما انا بحاول اذاكر الكلام ده علشان انا اكون بحققه انا كمان في علاقتي. انا اكيد شخص بغلط، دي الحاجات اللي ممكن تخليها متضايقه وزعلانه، ولكن هي بتحبني، هي مختاراني، هي عايزاني. في الوقت اللي ممكن اكون شايف نفسي فيه انا بطريقة وحشة، هي مش شايفاني بالطريقة دي، بالعكس هي مستغربة ان انا بشوف نفسي كده، لان انت شخص فيك 1 2 3، فازاي انت مش شايف الحلو اللي فيك ده وباصص في حاجات تانية. دي واحدة من العلامات اللي بتقول انك انت اخترت صح، اخترت الشخص اللي في اضعف وقت انت ممكن موجود فيه يكون معاك وبيحبك وبيسندك، وهو ده الحب، وده اللي يقدر بخلاله انه انا اعرف منين انا امتى بحب وامتى معجب، لمجرد بس ان انا عرفت تعريف ده وتعريف ده. حابب نكون بنكمل كلامنا في الموضوع ده، بس ممكن نتكلم في باقي الحلقة اللي جاية، لانه الموضوع كبير مش صغير. ووصلنا لنهاية حلقتنا، وكنت مبسوط جدا جدا من النهاردة والموضوع اللي بنتكلم فيه. موضوع أنا كنت حابة أتكلم فيه أكتر، و هنتكلم فيه أكيد أكتر الحلقة اللي جاية، الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني. انبسطت جدا جدا معاكم، منتظركم الوقت اللي جاي يوم الثلاث الجاي. احنا بيبقى معاد البرنامج بتاعنا يوم الثلاث من الساعة 9 لـ10 بتوقيت القاهرة. ربنا معاكم، أشوفكم الأسبوع اللي جاي. مع السلامة.
0: لو متضايق وعايز حد يسمعك، اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلاً أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلاً أليفاز التيماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التيماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب: أنا مش مستني تقول لي كده، كان مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه الألم. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التيماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية تالتة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أنه الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. الحقيقة أن الله ظهر وقال أنه كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عني. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقي عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج إن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمك.

0: الصباح السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ سبع مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله عشرة من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر العشرة؟ فأين التسعة؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله، أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
2: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط: من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم، سيكون في تلك الليلة اثنان على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
3: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
2: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
5: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
0: صباح الثاني عشر.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
2: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم نعم، هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها. لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم، من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
0: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
2: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
2: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
2: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
2: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم، ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم. بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
3: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
2: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا. وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحماة كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
2: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق، لئلا يسوقك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
5: راديو سما معك طول السنة. الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف ويقول أنا مش عطشان. بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار، والنتيجة واحدة مفيش شبع. السيد المسيح قال: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء
6: ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع. ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
3: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
2: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
4: يوحنا قام من بين الأموات،
2: وبعضهم:
4: إيليا ظهر،
2: وآخرين:
4: نبي من القدماء قام.
2: ولكن هيرودس قال:
5: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
2: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
6: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
2: فقال لهم يسوع:
3: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
2: فقالوا:
7: كل ما عندنا 5 أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
2: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
3: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
2: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
3: من أنا في رأي الناس؟
2: فأجابوا:
7: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
4: وآخرون نبي من القدماء قام.
2: فقال لهم يسوع:
3: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
2: فأجابه بطرس:
6: أنت مسيح الله.
2: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
3: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
2: وقال للجموع كلهم:
3: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
2: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
8: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
2: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
9: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
2: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
10: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
2: فأجاب يسوع:
3: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
2: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
3: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
2: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
3: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
2: فقال يوحنا:
4: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
2: فقال له يسوع:
3: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
2: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
4: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
2: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
11: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
2: فأجابه يسوع:
3: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
2: وقال يسوع لرجل آخر:
3: اتبعني.
2: فأجابه الرجل:
12: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
2: فقال له يسوع:
3: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
2: وقال له آخر:
13: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
2: فقال له يسوع:
3: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان.
1: وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
2: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
3: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
5: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه، وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
2: أنت ابن الله!
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
3: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهوديه.

0: ألو؟ لا يا ويلي، مين؟ زياد؟ لا لا يا رب دخيلك، وين أي مستشفى؟ طيب طيب أنا جاي. الله يخليك، حكيته مع أبوه؟ طيب طيب طيب يا أخوي، هلا منيجي هلا منيجي.
1: أم زياد وينه؟ شفتيه؟ يا رب يا رب، هذا اللي طول عمري خايف منه. الله يعيننا على ساعة الغفلة.
0: ولا شفته ولا إشي، قالوا لي إنه بغرفة العمليات، هاي صار له نص ساعة. يا بيي، منين جتنا المصيبة؟ يا حبيبي يا زياد، يا حبيبي يما، لو يخلوني بس أدخل أشوفه.
1: ادعي له يا أم زياد، الله يقيمه بالسلامة. يا رب لا تتركنا يا كريم، يا رب يا رب.
0: يا أخوي أبو زياد، حدا خبرك شو صار معه؟ كيف صار الحادث؟ يعني هو كان بتاكسي ولا بباص؟
1: لا بباص ولا بتاكسي، يا ويلة عليه، ماشي على الرصيف بأمان الله. بيجي شب طايش معطيه أبو سيارة وحضرته بلعب فيها وبلف بخمس وبيعمل عرض لأصحابه، راح طلع على الرصيف وهذا اللي حكوا لي إياه. على كل حال هسه مش وقته، بعدين بدبره. خلينا نصلي لزياد الله يقيمه عنه هالشدة وما يضره يا رب.
0: يا أبو زياد خليني أفوت لجوا وأسأل الدكتور، قلبي زي النار، ما في حدا طالع يطمنا عنه.
1: ما بصير، هاي غرفة عمليات. يلا هانت إن شاء الله هسه بطلع الدكتور، وانت قوي لي قلبك شوية.
2: على العافية يا جماعة، أكيد حضرتك وأهل الشاب زياد.
1: آي دكتور طمنا الله يوفقك.
2: زياد تعرض لعدة كسور في جسمه، بس هذا منقدر نستنى عليه شوي، وكمان ساعة بيجي دكتور العظام وبجبرها. بس هلا في شغلة ثانية أهم.
0: إيش يا دكتور؟ مشان الله،
2: إحنا وقفنا نزيف كان على الدماغ نتيجة الصدمة، والدم اللي تجمع على الدماغ بده وقت ليخف، وربنا قادر يقيمه. وحتى ما يتم هالشي وما بنعرف قد يبخد وقت، ابنكو راح يضل غايب عن الوعي لفترة.
1: يعني يا دكتور ما بتقدر تسحب هالدم وتصحيه؟
2: صدقني يا أخي، هاي منطقة حساسة جدا، وأي لعب فيها نتيجته مش مضمونة بالمرة. خلينا نستنى أسبوع زمن، وبس يصفى مكان الضربة منقرر قدي مقدار الإصابة.
1: يعني أنا ما فهمت إشي يا دكتور، يعني بصحى ولا لا؟ يعني هالشي بترك أثر على جسمه وحركته؟ فهمني الله يخليك.
2: كل إشي هلا سابق لأوانه، المهم إنه عملنا الشي اللازم، وخلينا نصبر ونشوف كيف الوضع بتطور. بس أنا مطمئن، وإن شاء الله هالشي ما يترك أثر على حركة جسمه.
0: يا ويلي عليك يما، من وين اجتك هالمصيبة؟ يا دكتور خليني افوت اشوفه.
2: الله يعينك، واستني كمان ساعة، خلي الدكتور الثاني يخلص شغله ويجبر هالكسور قبل ما تتورم.
1: يعطيك العافية يا دكتور ويسلم ايديك، نشكر الله اللي ابننا عايش، وهاي اهم اشي، واحنا ما منيأس من رحمة ربنا.
0: يما زياد، يما حبيبي، يما رد علي، سامعني شايفني يما.
1: نشكر الله اللي ما صار اللي خايفين منه، هاي زياد بسمع وبحرك حاله، بس هو نايم من الأدوية اللي بتخفف ألم الكسور.
0: هاي صار له أسبوع يا أبو زياد، لازم يتحسن شوية.
1: كل شي بده وقت، وإن شاء الله مع نهاية هالأسبوع بيقوم بقعد بالتخت وبيحكي معنا.
0: يا ويلي شوف قديش نزل وزنه، ما دخل بتمه إشي.
1: طيب يا أم زياد، أنا طالع برا شوي أقعد مع الجماعة، هذول يا حرام ما تركوا المستشفى من يوم الحادث.
0: هم إلهم عين بعد اللي سواه ابنهم؟ أنا مش قادر أطلع فيهم، منيح إنهم ما عم بدخلوا لهون.
1: صدقي يا أم زياد، أنا كنت ناوي أعمل العماية بالولد وأهله، بس لما شفت أمه وأبوه حزنت عليهم قد ما هم متأثرين وخايفين على زياد.
0: وشو بنفع خوفهم وحزنهم؟ هيهم عطلوا الولد عن جامعته، والله بيعلم إمتى بيرجع يمشي ويتحرك زي أول. آه لا تجيب لي سيرتهم، الله يرضى عليك.
1: يعني أنا حاط حالي محلهم، شو ذنبه هالأب يتحمل وزر ابنه؟
0: ذنبه إنه ما رباه، وفوق هيك معطيه سيارة يلعب فيها بالشوارع؟
1: يعني جيل اليوم لا برد لا على أم ولا على أب.
0: طيب روح اطلع عندهم وياهم يدخلوا على هالغرفة، أنا ما رح أسامحهم إلا لما بشوف ابني رجع زي الأول وأحسن.
1: إن شاء الله غير يرجع زي الأول وأحسن، وهاي الدكاترة مش مقصرين معه بإشي، رعاية غير عادية.
0: ومن وين بدنا ندفع للمستشفى يا أبو زياد؟ أنت ناسي العملية والغرفة وهالقعدة هون.
1: أنا ما قلت لك الزلمة راح حط بالحساب دفع للمستشفى، وبلغني إنه مستعد يظل يدفع على زياد لحد ما يطلع بالسلامة، وكل اللي بده إياه إنه نسقط الدعوة ضد ابنه المسجون صار له 10 أيام.
0: عشان يرجع ويشحت بالسيارة ويصدم له بني آدم ثاني؟ لا خليه بالسجن يتربى شوي طالما أبوه مش عارف يربيه.
1: أنت هسه بتحكي من الزعل، بس الواحد شفقان عليهم على هالورطة اللي حطهم فيها ابنهم، وبعدين هو كمان طالب وعنده امتحانات وما بدنا نضيع عليه السنة كمان.
0: اسمع، طول ما ابني مرمي على هالتخت هيك ما تطلب مني أسامح حدا. يما زياد سامعني يما، بتحب يما شربك مية؟ الله يجازي اللي كان السبب، قال أسامحه قال.
3: عزيزتي المستمعة، تفاجئنا الأيام بأحداث متنوعة لا نتوقعها، منها ما هو السعيد ومنها ما هو المحزن. فمنذ بداية الخليقة على هذه الأرض والإنسان يتعرض لمخاطر متنوعة نتيجة المجازفات التي يأخذها مع كل اكتشاف وتطور. فقد كان اكتشاف النار على سبيل المثال مفيدا للبشرية، وفي ذات الوقت كان مجازفة لكون الإنسان سيتعرض للحريق إذا أهمل استعمالها، وكذلك السيارة التي قدمت للبشرية خدمة كبيرة لتسهيل التنقل والوصول لأماكن بعيدة وتسهيل أمور الحياة المختلفة، لكنها في نفس الوقت قد تكون هي نفسها أداة قتل للإنسان الذي يسيء استخدامها. وهنا يأتي دور المؤسسات في مجال التوعية والإرشاد والخضوع للقوانين التي تضمن سلامة الفرد، ويعتبر البيت من أهم المصادر للتربية المرورية عن طريق التوجيه الأبوي الذي يتلقاه الطفل منذ نعومة أظفاره، لكي يتدرب على احترام سلامة الآخرين وتوخي الحذر في كل الأدوات التي يستخدمها ولا سيما المركبات المرورية. لقد أثبتت الإحصائيات في الدول العربية أن أكبر نسبة وفيات بين فئة الشباب هي نتيجة لسوء استخدام المركبات والتعرض لحوادث سير عنيفة حصدت أرواح الكثير منهم. عزيزتي، تعلمنا كلمة الله في سفر الأمثال الأصحاح 3:15 أن الحكمة أثمن من اللآلئ، وكل جواهرك لا تساويها. وينبغي لنا أن نعكف على التأثير في أولادنا لإقناعهم بتقدير الالتزام بالقوانين واحترام كل ما تمتد له أيديهم والحفاظ على أرواحهم وأرواح الآخرين، لأن هذه البركات التي قدمها الله لهم لكي يسلكوا بحكمة ووعي وتدقيق بعيدا عن جهالة القلب. وأيضا علينا كآباء وأمهات أن نضع مخافة الله أمام عيونهم وعيوننا، لكي يعطينا الله طول حياة وسلام ونعمة في نظره وفي نظر الآخرين. فلنستمع لهذه الكلمات المباركة عن الحكمة من سفر الأمثال الأصحاح 3:16-19، والتي تقول: في يمينها طول أيام، وفي يسارها الغنى والمجد، طرقها طرق نعم، وكل مسالكها سلام. هي شجرة حياة لممسكيها، والمتمسك بها مغبوط. الرب بالحكمة أسس الأرض. نعم عزيزتي، هذه هي طريق النجاة والفهم، هي في شخص ربنا يسوع المسيح الذي هو الحكمة بعينها. هو الذي يستطيع أن يرشد وينير الطريق لك ولأولادك، كيف لا وهو الذي بذل نفسه كفارة عنا لكي يضمن لنا حياة أبدية ويبعد عنا الدينونة، لأن أفكار الله من نحونا هي أفكار سلام. فلنحافظ على هذا السلام بالالتصاق بشخص الرب يسوع، ودعوانا المستمرة إليه أن يحفظ أولادنا وعائلاتنا في رعايته، ويبعد عنا ضرر سهام إبليس التي يترصد بها للبشرية. ولنا في أمثال سليمان حكم وعبر كثيرة نستطيع أن نأخذ منها سبيلا لخطواتنا اليومية، ومنها ما جاء على لسانه في أمثال الأصحاح 4:10-14: اسمع يا ابني واقبل أقوالي فتكثر سنو حياتك. أريتك طريق الحكمة، هديتك سبل الاستقامة. إذا سرت لا تضيق خطواتك، وإذا سعيت فلا تعثر. تمسك بالأدب لا ترخه، احفظه فإنه هو حياتك. لا تدخل في سبيل الأشرار ولا تسر في طريق الأثمة. وأخيرا عزيزتي، فلنتعقل فيما وهبه الله لنا من بركات، ولا نجعل نعمة عطائه لنا نقمة علينا وعلى أولادنا. فلا تسمحي بأن يستخدم أولادك السيارة للاستهتار واللعب بأرواح الآخرين، فالتهاون في مثل هذه الأمور قد يجلب الويلات على حياتنا وحياة أولادنا. نصلي أن يعطيكم الرب سلامة وطمأنينة في أيامكم، ولنا فيه كل الخير والرجاء. وإلى أن نلتقي من جديد، نتركك في رعاية الله.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. اغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمة

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم، هو روح القدس. كتير منحكي عن روح القدس بس قليل منا بيعرف مين هو فعلا وشو دوره بحياتنا اليومية. اليوم رح نتأمل سوا عن روح القدس حسب تعليم الكتاب المقدس. الروح القدس له مكانة أساسية وجوهرية بإعلان الله عن ذاته وبعلاقته مع الإنسان، والكتاب المقدس ما بيقدم الروح القدس كقوة مجردة أو تأثير غامض. بالعكس، بيعلن بوضوح أن الروح القدس هو إقنوم إلهي حي عامل وحاضر بكل مراحل تاريخ الخلاص. بيشرح هربرت لوكير بكتابه كل تعاليم الكتاب المقدس أنه تعليم الكتاب عن الروح القدس تعليم متكامل، بيبدأ من أول صفحات العهد القديم وبيوصل لكماله بالعهد الجديد بعد تمجد المسيح. الروح القدس بالإعلان الإلهي. أول ذكر للروح القدس بيجي من تاني آية بالكتاب المقدس، مكتوب: وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. ووفقا للآية، الروح القدس كان حاضر من البداية، يعني من الأزل. هو شريك بالخليقة ومصدر للحياة والنظام. بيوضح لوكير أنه هالرفرفة مش حركة عابرة، بل فعل إلهي بحضر الخليقة لتكون قابلة للحياة والنمو. ثانيا، شخص الروح القدس مش مجرد قوة. كتاب المقدس واضح بهالنقطة كتير. الروح القدس شخص إلهي مش مجرد طاقة أو تأثير. الروح القدس بيتكلم. مثال كتابي: قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل. كمان بيحزن، مكتوب: ولا تحزنوا روح الله القدوس. وبيعلم: وأما المعزي فهو يعلمكم كل شيء. ألوهية الروح القدس. الروح القدس هو الإقنوم الثالث بالطبيعة الإلهية المساوي لله الآب والابن، بل هو الله نفسه وجوهره. بعلمنا الكتاب المقدس أنه الله هو واحد بالجوهر بس مثلث الأقانيم. شو الفرق بين الإقنوم والجوهر؟ الجوهر باللغة اليونانية أوسيا هو الطبيعة الإلهية الوحدة، وهالشي بيعني أنه الله هو الله مش منقسم وغير قابل للتجزي. يعني الله ما له ثلاث جواهر، هو جوهر إلهي واحد بسيط غير مركب. أما كلمة إقنوم هي كلمة عربية مترجمة عن هيبوستاسيس الأصل اليوناني، والإقنوم مصطلح لاهوتي دقيق يستخدم لوصف التميز الشخصي داخل وحدة الجوهر الإلهي. بالأصل السرياني تعني كلمة الكائن الحقيقي أو الشخص القاعدي أو الأساس. والأصل اليوناني بيتكون من كلمتين: هيبو معناها تحت، وستاسيس معناها قائم. فالمعنى الحرفي من الكلمة هيبوستاسيس هو ما يقوم عليه الشيء أو الوجود. من الناحية اللاهوتية، الإقنوم كائن حي ذو شخصية متميزة لكن له ملء الجوهر الإلهي. إذن الإقنوم مش جزء من الله، هو الله كاملا من حيث الجوهر الواحد، لكن يتميز عن الإقنومين الآخرين بخواصه الذاتية. أمثلة كتابية: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والابن والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. مثال تاني: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم، آمين. كمان بطرس قال لحنانية: لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. وكمان منشوف مساواة الروح القدس مع الآب والابن بصيغة المعمودية، مكتوب: عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وبيشرح اللاهوتي هربرت لوكير أنه ذكر الروح القدس بصيغة الثالوث بيثبت أنه واحد بالجوهر مع الآب والابن. وهلأ خلونا نعمل فاصل قصير ونرجع نكمل مع بعض.

الروح القدس بالعهد القديم. بالعهد القديم الروح القدس كان يشتغل بطريقة انتقائية ومؤقتة حسب قصد الله، حل على القضاة ليقودوا الشعب، وعلى الأنبياء ليعلنوا كلمة الرب، وعلى الملوك للمسح والخدمة. بس الملفت إنه هالحلول ما كان دائم مثل حالة شاول. مكتوب فزال روح الرب من عند شاول. هالشي بيوضح لنا أنه عمل الروح القدس بالعهد القديم كان تمهيدي، عم بيجهز الطريق لعهد أفضل.

فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. 2. بمعموديته. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. كمان الروح القدس كان حاضر بخدمة الرب يسوع. مكتوب: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي المأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. أيضا بقيامته: وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. وخدمة السيد المسيح العلني كانت مرتبطة بعمل الروح القدس لحتى يبين أنه الفداء والخلاص هن عمل الثالوث كامل. 7. الروح القدس بالعهد الجديد وبحياة الكنيسة. بعد صعود المسيح صار الروح القدس الساكن الدائم بالمؤمنين. مكتوب: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ والروح القدس هو يلي بيولد الإنسان ولادة جديدة، الولادة الروحية. مكتوب: أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. الروح القدس بيقدس الإنسان. مكتوب: وأما نحن فينبغي أن نشكر الله كل حين من أجلكم أيها الأخوة المحبوبون من الرب، لأن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. الروح القدس بذكرنا بالحق وبيعلمنا. مكتوب: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. كمان الروح القدس بيوزع المواهب الروحية حسب مشيئة الله. وهلق رح نحكي عن ثمار الروح القدس والحياة العملية. عمل الروح القدس بحياتنا له ثمر واضح. مكتوب: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، وسلام. امتلاء بالروح القدس بينقاس بثمر الروح مش بالمظاهر الخارجية أو الاختبارات المؤقتة. أحبائي، الروح القدس هو أعظم عطية عطاها الله للكنيسة. هو حضور الله الساكن بقلب المؤمن، وبدونه العبادة بتصير شكل والخدمة بتصير مجهود بشري. كمان الإيمان بصير معرفة عقلية ناشفة. أما بالروح القدس الحياة المسيحية بتصير شركة حية مع الله، سلوك بالنور وقوة حقيقية للشهادة. مكتوب: إن كنا نحيا بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. وكمان الروح القدس بيأكد هويتنا كمؤمنين وأولاد لله. مكتوب: لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. والامتلاء بالروح هو مطلب إلهي لحتى تظهر فينا ثمار الروح، وما نكون متشبهين بهذا العالم ونشهد للحق، وما ننسى أنه نحن سفراء لله على الأرض بعد مصالحتنا بالمسيح وسكن الروح القدس فينا. مكتوب: لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

ضعيف. من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا. من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط. من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها. من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم. من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان. من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل.

0: لو بصينا على الكتاب المقدس هنلاقي انه في اماكن كتير بيقول لنا افرحوا افرحوا طول الوقت، واحس انه هو الكتاب ده مش عايش معانا دلوقتي ولا ايه؟ ازاي افضل فرحان طول الوقت والعالم اللي انا عايش فيه ده صعب؟ طب مشاعر الحزن اللي عندي هل هو مش شايفها ولا مقدرها؟ الافكار دي كلها حقيقيه، فتعالوا النهارده نفكر فيها مع بعض وناخد ناحيتها خطوه جديده في بودكاست سكه جديده. ازيك يا كيرو؟
1: أنا كريم.
0: الأخبار؟ كله كويس؟
1: كله جميل حبيبي.
0: أنا فرحان إن إحنا مع بعض النهاردة.
1: وأنا أكتر.
0: وبالحديث عن الفرح. كذا مرة حتى أنت في الحلقات اللي فاتت كنت تتكلم عن الرسول بولس كان فرحان وهو في السجن.
1: أيوة.
0: ما عرفش مين كان فرحان وهو فين. إنه رغم الظروف الصعبة نفرح. ولما نيجي نحط الحاجات دي كلها جنب بعضها دايما أول سؤال هيجي في بالي. يا عم ماشي حاضر، بس الحياة مش كلها فرح.
1: ده حقيقي. ليه بنقول الحياة مش كلها فرح؟ لأن احنا عندنا مفهوم يمكن يكون خاطئ شوية عن الفرح. الفرح بالنسبة للناس اللي حوالينا هو شعور بيجي نتيجة حاجة حصلت مفاجأة بالنسبة له. يعني مثلا حد جاب لك هدية، أو أنت مثلا كلت أكلة حلوة ما كنتش متوقعها قبل كده، خرجت في مكان جديد. فالفرح قايم على عوامل خارجية بتحصل في حياة الإنسان بشكل أو بآخر. ولكن الفرح اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس مختلف. فهو فرح مش مرتبط بالظروف اللي حواليك شكلها عامل ازاي من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه هو مش مجرد مشاعر. يعني ممكن انا اعمل معاك موقف النهارده كويس تفرح، بكره اجي انكد عليك فتحزن. لكن بالنسبه للكتاب المقدس هو بيقول لنا انه احنا كمؤمنين مسيحيين فرحنا مختلف. ليه؟ انه رقم واحد الفرح ده مش مصدره الظروف اللي حوالينا ولا مصدره الناس، لكن مصدره الله نفسه. فبولس في غلاطية 5 بيتكلم انه الفرح هو احد ثمار الروح القدس، انه لما انا بآمن بالرب يسوع وبتبعه وبصدقه واتملي بروحه القدوس، اللي بيحصل الروح القدس يبتدي يدخلني في مرحلة من الفرح المستمر. فالفرح يتنقل من كونه شعور او حالة وقتية لكنه حاجة مكملة معايا على طول، بكون فرحان على طول بعمل ربنا في حياتي.
0: فكأنه الفرح احنا طلعناه بره دائرة المشاعر
1: بالظبط،
0: ودخلناه في دائرة تانية اعمق
1: بالظبط.
0: بس انا ده لخبطني شويه، امال الاحساس اللي انا بحسه لما بتبسط ده ايه؟
1: برافو عليك. في فرق ما بين الانبساط والسعاده اللي احنا بنحسهم وبنشعر بيهم، وفي فرق ما بين انه الثقه الكامله في ربنا والارتباط بيه اللي بتخليني دايما حاسس بحاله الرضا وحالة الفرح. زي ما قلت وأقول تاني معاك، هذا الرضا وهذا الإشباع اللي بنتكلم عنه، يقول ده شخص مثلا مشبع وحاسس بشبع بشكل كبير لأنه عنده في داخله قوة كامنة من الفرح نتيجة علاقته بالله. فممكن بقى تصعب أو تسهل في حياته، ممكن بقى تضيق أو توسع، ممكن الدنيا تبقى فيها غنى مادي او فيها فقر، لكن هو في كل الاحوال فرحه مرتبط بشخص مش بظرف. فالفرح الالهي ما يميزه انه مش مجرد انبساط وسعاده، مش احنا قضينا وقت حلو يا جماعه يعني نايس داي يعني النهارده كده ونايس تايم قضيناه مع بعضينا وخلاص، موضوع اكبر من كده بكتير. وده اللي خلاني اقول وهفضل اقول انه ده سر فرح بولس، انه كان قاعد في السجن مقيد ومستقبله ممكن يكون محاط بالغموض شوية، ممكن يكون هيتقتل ويموت نتيجة سجنه لأجل اسم المسيح، لكن يوصي ناس لهم افرحوا في الرب كل حين. وأقول أيضا افرحوا. ليه؟ لأنه فرح الرب بنفسه هو قوتكم. أنا فرحان بشخص مش فرحان بحاجة، لأنه لو أنا علقت فرحي بأشياء وأمور ممكن تظهر وممكن تختفي، ممكن تكون موجودة وممكن تضيع في وقت من الأوقات. لكن لو انا علقت فرحي بشخص فنشكر الله انه شخص المسيح ثابت ولا تغير، لا يعتري تغيير ولا ظل دوران. فانا فرحي هنا وبهجتي بيه لانه هو موجود، لانه هو حاضر، لانه هو ثابت مش بيتغير، لانه في استمرارية لحضوره في حياتي، فانا شبعان بيه بشكل كبير جدا.
0: طب خليني اتحداك كده فكرة يا كيرو، انه لو احنا بنقول انه الفرح هو من الرب وفرح الرب هو قوتكم وبصينا على كل الحاجات الجميلة دي، أنا الصراحة هاجي بقى من كلامك اللي احنا عندنا نحكي فيه فترة وأقول لك أنت قلت قبل كده إن السيد المسيح بكى.
1: ايوه
0: منين بقى هو بيحزن وبيبكي ومنين عايزني ابقى فرحان على طول؟
1: حلو قوي السؤال ده. فكرة ان ابقى فرحان على طول مش انا عندي حالة نفسية كده وبله وماشي اضحك في كل حتة وها ها ها ومثلا تيجي تقولي مثلا ما اعرفش ان فلان مريض نعوله مريض ازاي، مش هو ده معنى الفرح. معنى الفرح اني بتفاعل بمشاعري مع كل الظروف الموجودة، لكن عارف ان كل ده في الاخر هيقول لامر معين مختلف، هتبقى نتيجته تمام ان هبقى شبعان بربنا وربنا يحول المشهد لمشهد فيه فرح ومشهد فيه حب ومشهد فيه سلام. هدي مثال مثلا زي ما انت قلت لما يسوع بكى. اوكي يسوع بكى طبعا بكى، وقلنا بكى لانه كان حزين على العازر وصديق عمره وميت. لكن يسوع كان عارف ان عمر العازر، لكنه بكى لانه بيتشارك مع الناس اللي حواليهم، وده اللي بولس قاله فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. تمام هنا احنا بنتكلم ان احنا بنشارك الناس احزانها ومشاعرها ومخاوفها وقلقها، لكن احنا بنعمل حاجة زي كده بيبقى عندنا يقين وإيمان انه مجيء الحالة العامة. في فرق ما بين الحالة العامة وفي فرق بين الاستثناءات اللي ممكن تحصل في الحياة في النص. فانا حالتي العامة اني شبعان بالرب، حالتي العامة اني مؤمن به واثق فيه وقريب منه، لكن ايه اللي ممكن يحصل في النص؟ ممكن تحصل ضربة تمام تقلمني شوية، ممكن يحصل موقف مثلا يحزنني ويكئبني، ممكن تحصل حاجة تفاجئني وتخليني مخضوض شوية وخايف، كل ده برضه يحصل. لكن في الاخر بقول انه حالتي العامة شكلها عامل ازاي. زي مثلا واحد مثلا صحيح جسديا اوكي، لكن في اوقات بيمرض، في اسبوع مثلا عنده دور برد او انفلونزا مثلا، اسبوع تاني مثلا كل اكله مش كويسه فحصل له تسمم، بس بيرجع في الاخر ويسترد صحته. ده المؤمن الحقيقي بيتفاعل مع الناس، بيتفاعل مع الظروف، لكن بيرجع يسترد فرحه تاني في المسيح. فاحنا بنأكد وبنقول الفرح مش مجرد حاله نفسيه احنا بنتحط فيها، لكنه قرار ارادي نابع من ايمان وتبعيه المسيح. فانا هقرر النهارده ان اعيش فرحان، هقرر النهارده اعيش في سلام، هقرر النهارده انا عندي رجاء. تمام وده اللي قاله ايوب في وسط الازمه، اما انا فقد علمت ان ولي حي، الهي اللي انا بعبده حي. تمام ولانه حي فانا بستلهم منه، بستمد منه معنى الحياه في حياتي ومعنى الفرح ومعنى السلام والرجاء والمحبه وهكذا.
0: عارف يا كريم انت بتحكي كده نطت فكره في بالي، ويمكن تكون تامليه بسيطه يعني مش اكتر، بس دايما الحاجة اللي الإبليس يحب يلعب فيها نشوف دايما النسخة البايظة بتاعتها. فمثلا عندنا مرض اسمه الاكتئاب،
1: أيوه،
0: ما عندناش مرض اسمه الفرح.
1: حلو قوي الفكرة دي يا كريم، صح،
0: يعني ما عندناش حاجة اسمها فرح مفرط لدرجة أيوه. المرض
1: أيوه صح،
0: لكن عندنا حزن مفرط لدرجة الاكتئاب، وكأنه أنت المفروض الطبيعي بتاعك هو حالة الفرح، ولكن الحزن المميدة ده مش طبيعي ولا عادي، وحالة الحزن دي مش عادية.
1: أيوه.
0: والاكتئاب فعلا حقيقي لأنه ملوش دعوة بالحزن. أنا ممكن أحزن بس مش معناه مكتئب.
1: أيوه.
0: مش معناه أنا مريض بالاكتئاب.
1: صحيح.
0: بس خليني أنا أحط بقى الفصلة دي وأحب إنك أكتر توضحها. إنه إزاي أحزن صح علشان ما أقولش إن أنا مش فرحان. مدرك الفرق يعني انا على طول فرحان بس حصل موقف زي ما انت قلت والمسيح بكى، واضح ان في حاجات ينفع احزن عليها او يجوز اني احزن عليها، وحاجات تانية حزني فيها يبقى لا يجوز.
1: يعني هلخص الاجابة في كلمة واحدة بس، احزن على الحاجة اللي تستاهل. يعني ايه؟ يعني ما تحزنش مثلا على فلوس ضاعت، تمام، ما تحزنش مثلا على خطيئة انت عملتهاش، ما تحزنش مثلا على علاقه كانت مؤذيه في حياتك بشكل من الاشكال مش موجوده، لكن افرح ان الرب انقذك، افرح ان الرب افتقدك في هذا الامر. دور دايما على كل ما هو ايجابي في دائره حياتك شكله عامل ازاي وافرح بيه. ولكن لو حصل مثلا حاله فقد مثلا في حياتي انه حد قريب مني مثلا مات او حد مثلا قريب مني مرض، لو وقتها احزن معاه فعلا وتشارك معاه، ودي بنسميها المشاركه الوجدانيه. لكن في نفس الوقت خلي حزنك في رجاء، يعني وانت حزين معاه وتتعاطف معاه وبتشاركه وجدانيا في ألمه وحزنه، قوله بس أنا متأكد أن الرب صالح، أنا متأكد أن الرب مش هيسيبك، أنا متأكد أن الرب هيعوضك الوقت اللي جاي وهيخرجك من الأزمة دي وانت كويس. أنا عملت إيه؟ أنا قررت أن أنا مش هستسلم للحزن، وقررت أن أنا هكون مصدر رجاء وأمل وإيمان وفرح للناس اللي حوالي. وده دوري كمؤمن أن أعمله، ان امشي انشر الفرح والاجواء دي وسط الناس. فانا مش بس استسلم لاي حاجه تافهه، يعني مثلا انا ماشي في الشارع مثلا فبنطلوني مثلا اتوسخ وقعت عليه حاجه مثلا بسيطه. في مثلا ناس وزاره البنات يقول لك انا يومي اتقفل، انا يومي باظ خلاص النهارده، تمام. تخبط مثلا خبطه صغيره في صباعه يقول لك لا خلاص انا
0: يعني اروح انام.
1: اروح في اليوم خلاص بقى يكفي اليوم شره. لا لا انا اسف، دي اسباب تافهه كلها، تمام. طبعا في حد ممكن يسمعني يقول لي طب والشخصيات الحساسه اللي بتتاثر بال بال بالامور سريعا جدا،
0: اللي بالنسبه لك يضايق ممكن يبقى بالنسبه لي ما يضايقش، او العكس اللي بالنسبه لي ما يضايقش ممكن يبقى بالنسبه لك كبير.
1: اشكرك. هنا بقى هقول له انه اربط نفسك دايما بشخص المسيح الاغلى والاغنى من ده كله. فكل ما المسيح يكون غني وغالي في عينيك، كل ما الامور دي تكون مش مهمه بالنسبه لك او اهميتها تقل بشكل كبير. لكن الشباب بالذات اللي متمسكين بالخروجه والفسحه واللبس والشكل والميك اب والكلام ده كله، وبيقيسوا دايما حالتهم النفسيه على هذا الاساس، واللي يقوم مثلا يلاقي عنده مثلا حبايه هنا فيتضايق، واللي تقوم مثلا تلاقي مش عارف رمشها في ايه فتزعل. الامور دي كلها تمام اقدر انا احطها في حجمها ومساحتها الحقيقيه. فمن فضلكم يا شباب اللي بتسمعوني، هقولها بالبلدي كده، بلاش افوره، بلاش نكبر الامور وبلاش نتثم الامور، تمام. المسيح دايما كان بيعودنا ان احنا نحط كل حاجه في حجمها ووضعها الصح، تمام،
0: ووضعها الصح مقارنه بالله شايفها ازاي
1: بالظبط، وبقدرتنا احنا على تحويل كل امر في كآبة او حزن لفرح. ده المسيح دايما كان بيعمله. يعني يخش بيت مثلا زي البنت الصغيرة بنت ييروس لما كانت مريضة وتعبانة وماتت في الاخر، يقول لهم ما تحزنوش، لماذا تبكون وتهلولون، لم تمت الصبية لكنها نائمة. فهو كان عنده رجاء يحطه جوه الناس. بقول دايما قد لا يكون عندنا نفس القدرة بتاعت المسيح في تحويل الامور او صنع المعجزات، لكن دايما الرب يسوع المسيح مدينا قدره ان احنا نحول الامزجه بتاعه الناس والافكار بتاعه الناس والحاله بتاعه الناس بحاجه وانا كبيره وحاجه وانا عظيمه. فنقدر ان احنا نحول الحزن لفرح، نحول الكآبه لبهجه، نقول للناس ان ربنا بيعزي، ربنا بيشفي، ربنا بيتدخل يا جماعه، ربنا قريب لينا بشكل او باخر.
0: انت عارف يا كيرو، وانت بتحكي وانت بتقول انه انا محتاج احزن على الحاجات اللي تستاهل فعلا، ووسط حزني اكون بشوف في الحزن رجاء وامل، فكرتني جدا ببولس. لانه احنا كل ما نتكلم عن بولس نقول انه الراجل ده لما كان في السجن هو وسيلة كانوا بيسبحوا وبيصلوا. لما اتسجن بعدها تاني بفترة كتب رسالة اصلا مضمونها الفرح، رسالة فيليبي. بس في مرة بولس قال انه حزين جدا، وانا وقفت عندها حزين ليه؟ الشخص اللي بيفرح وهو مسجون وبيفرح وهو داخل على الموت، ايه اللي ممكن يخليه حزين؟ وشفت انه هو حزين لانه الناس قريبين ليه وما يعرفوش المسيح
1: بالظبط.
0: وساعتها هو حتى بالغ في التشبيه وقال انا كنت اتمنى ان اقدر اخسر المسيح بس انتوا تكسبوه. وكانه هو بص على حاجة أعمق بكتير من أي حزن يبان بالنسبة لنا كبير. يعني أقول لك أنت تتضايق لو دخلت السجن؟ أكيد
1: أكيد
0: أكيد ده مش حاجة يعني محتاجة سؤال. طب تتضايق لو عرفت إن في ناس ما تعرفش ربنا؟ تحس إنه أنا شخصية رد فعلي اختلف على الاثنين.
1: ده اسمه حزن بحسب مشيئة الله. الله بقى يفرح لما ليك أنت كمؤمن موجوع، وزي ما بولس قال كده في قلبي يعني حزن ووجع لا ينقطع بسبب اخواتي اقربائي وانسبائي في الجسد اللي لسه عارفوش مسيح. ده الحزن بقى الجميل قوي اللي خليك فعلا دي حاجه تستاهل، انه في ناس لسه ما عرفتش الرب، لسه في ناس ما امنتش، انه في ناس بتبعد عن المسيح كل يوم، ان في ناس بتنكر المسيح كل يوم. دول بقى انا ان وتوجع امام الله بسببهم. ده حزن مطلوب جدا، لانه الناس دي لما هترجع بفضل صلواتي وبفضل تشفعي قصاد ربنا اللي يحصل انا اكون فرحان جدا جدا
0: طبعا،
1: والسماء هتفرح بخاطي واحد يتوب اكتر من 99 مره يحتاجون التوبه. فالحزن اللي بحسب مشيئة الله دوت بينشئ بعد كده فرح ابدي لا ينقطع. ليه؟ لانه الله بيقدر جدا هذه المشاعر وبيتعامل معاها وبيكافئ هذا الحزن بفرح حقيقي.
0: يعني خليني كده اخد من اللي انت بتقوله ده معناه ان الله بيحزن وبيتوجع
1: جدا جدا. قال كده في كتاب المقدس في كل ضيقهم تضايق وعمل ايه بقى؟ وملاك حضرته خلصهم. فنتيجة ان الله بيحزن لما بيشوف ولاده وبناته مؤمنين بيه واتباعه بيتألموا في الحياة بيدخل. وارجع اقول تاني، الحزن بالنسبة لله مش شعور لكنه موقف او قرار. الفرح بالنسبة لله مش شعور لكنه موقف او قرار. كل الامور اللي احنا بنتكلم عنها في المسيحية ليست شعور، مش انا النهارده فرحان، مش انا النهارده خايف، مش انا النهارده قلقان، مش انا النهارده حزين، مش انا النهارده مكتئب. اوكي، القصه الموديه او المزاجيه دي مش موجوده بشكل كبير، لكن دايما كتاب بيقول لنا انه ده قرار ارادي انا بعمله. فانا بقرر ان احزن لان احس بناس وقرب منهم، وبطلب من ربنا ان هو يفرحهم ويعزيهم ويشجعهم. فرق كبير جدا من شخص بيحزن ويستسلم لحزنه. في ناس كتير حوالينا احنا عارفينهم يا كريم بيحبوا انهم يعيشوا دور الضحيه
0: جدا،
1: وانا موجوع وانا متالم وسيبوني ومحدش يكلمني وانا هفضل كده شويه وهقعد في الزون دي شويه واكتر احزاني. مش ده ربنا عايزه مننا. ربنا عايزنا نحزن بس الحزن ما نطولش فيه. الله محتاج مننا ان احنا نتعامل مع المشاكل اللي احنا بنعيش معاها باكثر نضج وباكثر فعاليه وباكثر رجاء ويقين ان الله موجود وهيتدخل ويحلها ويعطينا فرح حقيقي.
0: واو، انت انا بحكي الحلقه دي كتير، بس انت كل ما تقول حاجه
1: قول يا حبيبي
0: على طول ترن في
1: دماغي تشارك سوا
0: في قصه. بس افتكرت برضو وانت بتتكلم موقف دايما بيوقفني في الكتاب المقدس لما بيحكي عن السيد المسيح لما بيسمع عن موت يوحنا المعمدان اللي هو كان يعني قريب ليه جدا، كان انتيمو يعني هما اتولدوا تقريبا مع بعض، وهو شاور عليه وقال انه اعظم مواليد النساء وكان بالنسبه له شخص عظيم فعلا. وفي الاخر يوحنا المعمدان اتقتل بطريقه هزليه جدا، بطريقه سخيفه جدا، بطريقه فيها قسوه وظلم. ويسوع حزن.
1: ايوه،
0: والطبيعي انه يحزن واختلع على جنب علشان يقدر مشاعره، بس على طول اللي يحصل بعدها انه يشوف جموع جايين وراه ومحتاجين وتعبانين وعايزين، فيقرر انه انا شفتكم محتاجين، فابتدى يعلمهم ويشفيهم. كانه ما اظنش ان احنا وقتنا هيتقال له كده، هيتقول لا انت محتاج تقدر مشاعر الحزن اكتر من كده، خد وقتك وخد بريك وارتاح شويه ومحتاج تفصل شويه واعتزل ما يؤذيك. احس انه فين الكلام ده في القصه دي؟
1: ايوه،
0: وما ظنش ان يسوع كان بيعمل كده متضايق. حاسس انه يسوع اكيد كان فرحان وهو بيعلم الناس ويشفيهم.
1: بالظبط، وده اللي مطلوب من كل حد فينا، ان احنا نكون فرحانين وبننشر الفرح ده في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. ودايما بقول الشباب بخدمهم كده، احنا لو دورنا على سبب واحد للحزن هنلاقي 50 سبب،
0: صح؟
1: ولو دورنا على سبب واحد للفرح مش هنلاقي اسباب خالص. لكن الشاطر اللي يعرف يبقى عنده العين اللي تدور على الحاجه الايجابيه والحاجة الجميلة في وسط عالم مليان بظلام وعالم مليان بحزن وكآبة وخوف وانعزال الناس عن بعضها بشكل كبير. احنا محتاجين نكون موجودين جنب بعض عشان نسند بعض ونفرح بعض ونشجع بعض. ممكن افرحه بكلمة، ممكن افرحه بآية كتاب مقدس، ممكن افرحه بصلوة، ممكن افرحه بترنيمة، ممكن افرحه بعمل يدخل البهجة والسرور لقلبه. فلازم نبحث ان احنا نكون مصدر للبركة والفرح في حياة بعض.
0: طب انت هكيله في الاول كنت قلت جملة كده انه الفرح هو واحد من ثمر الروح القدس.
1: نعم.
0: يعني
1: يعني انا مش بجتهد علشان خاطر افرح، لكن انا بصلي وبطلب من الرب ان هو يغرس هذا الفرح في قلبي.
0: يعني مش انا اللي بجيبه لنفسي، مش انا خالص اللي بجبر نفسي عليه،
1: مش انا اللي بصطنعه. تمام. ممكن واحد يقولك انا عايز اروق على نفسي، عايز اخرج خروجه جديده، اشوف ناس جديده، اكل اكله جديده عشان خاطر يعمل ايه مود يتغير. حلو، وانا بعمل كده على فكره، واكيد انت بتعمل كده
0: طبعا.
1: تمام، فانت هنا بتتكلم عن المود، فانت بتربط مودك بحاجه خارجيه،
0: واحنا اتفقنا انه الفرح ده مش شعور.
1: بالظبط. لكن ارجع تاني واجيب سيري بولس، ازاي كان في السجن وفرحان؟ ازاي كان في السجن بيوصيني فرحه كل حين؟ ده يقول حاجه مهمه جدا، ان بولس فرحه ده مش نابع من هو شخصيا، لكنه نابع من عمل الروح القدس في حياته.
0: وكأنه الفرح اللي أنا باخده ولا جاي مني ولا جاي من حاجة في العالم، فلا أنا أقدر زي ما بنقول يعني أنزعه مني، لو الله ادهوني، وفي نفس الوقت ما فيش حاجة في العالم تقدر تاخده لأن العالم ما ادهوليش.
1: بالظبط.
0: فاللي جه من الله باقي وأبدي
1: حقيقي، ويفضل مكمل ومستمر رغم كل التحديات والصعوبات في الحياة، ما يخلصش أبدا. ويفضل نبع شغال ويزيد جواك ويفيد باستمرار.
0: طب هقولك على تحدي بقى جوايا، أنا هصدق في الكلام ده، هختار أني هصدق فيه، وهختار أنه أقرر أني أفرح بغض النظر عن الظروف وبغض النظر عن الوجع اللي ممكن أعدي فيه. إزاي أنا أقدر أنقل ده للناس اللي حواليا؟ يعني أنت قلت طريقة عملية أنه أشاركهم بتسبيح وآيات من الكتاب وما إلى ذلك، بس برضو أنا إزاي أقدر أعمل ده من غير ما بلهم متوهم؟
1: أوكي.
0: لأنه ببساطة ممكن أقول لحد موجوع نفس وجعي حتى أقوله على فكرة في أمل، في حاجة جديدة، في حاجة ربنا بيعملها، فيقول لي يا عم أنت
1: مش معانا هنا،
0: أنت في مش معانا، أنت ربنا يعينك على دماغك مثلا.
1: الحقيقة لازم الشخص الفرحان بالرب لازم يكون واقعي في نفس الوقت. فأنا مش بفرح وأنا بنكر الوجع، لكن أنا بفرح بالرغم من الوجع، ده حاجة مهمة جدا. يعني مش بنكر، بقول يا جماعة ما فيش حاجة اسمها حروب في العالم، العالم ما فيه سلام دلوقتي، فنفرح. فواحد يقول انت بتكذب يا ابني على مين؟ على علينا ولا على نفسك؟ او يا جماعة لا، ده الحمد لله الواحد معاه فلوس كتير وفرحان ومبسوط، انا في غاية السعادة. انت جبت منين الكلام ده؟ لكن الشخص المؤمن الحقيقي هو اللي بيقول يا جماعة الوضع الاقتصادي صعب، والوضع السياسي اصعب، وضع الاجتماعي أصعب وأصعب، لكن رغم ده كله أنا قادر أن أنا أفرح بالله. ده بيفكرنا بواحد اسمه حبقوق في الكتاب المقدس. الراجل ده كان عنده شبه اكتئاب، لأنه شايف أنه الشعب اللي هو عايش وسطيه خلاص كلها أيام معدودة وساعات، ويدخل ملك غريب وياخد الشعب ده ويسبيه ودي أرض غريبة تانية بعيدة، فحسس أنه مفيش ما يدعو الفرح بأي شكل من الأشكال خالص. فرح قال الكلام دوت، وصراحة يعني الآيات دي تلحنت وكتبت الترانيم لأنها آيات حقيقية. فالراجل دوت بيقول على الرغم من، فمع أنه لا يزهر التين، يعني ما فيش زهور موجودة، ما فيش إثمار، ولا يكون حمل في الكروم، يعني الكروم اللي فيها العنب دي مش مليانة، الأغصان كلها فاضية عبارة عن ورق فاضي، يكذب عمل الزيتونة، أشجار الزيتون على فكرة من أكتر أشجار بتطلع ورق كتير قوي،
0: صح،
1: لكن يقول لك فانت لما تشوف ورقه تفتكر ان هي مثمره، تقرب تلاقي ده مجرد ورق ما فيش ثمر. مش بس كده، الحقول لا تصنع طعاما، يعني الحقول دي اللي بيبقى فيها مثلا البهائم والبقر والخرفان والمعيز اللي بتاخد بقى منها اللبن والزبادي والجبن والحاجات دي، يقول لك لا تصنع طعاما. ينقطع الغنم من الحظيره، كان زمان ثروه الناس هي البهائم اللي عندها، يقول لك الغنم دي بطلت تولد وتجيب اي صغار يعني، ولا بقره في المزاود، مفيش تكاثر بيحصل، تمام؟ بيقولك فمع أن بقى كل الوضع الحالي السلبي والسيء ده، يقولك في إني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. أنا شايف في وسط الغمامة السودة دي كلها بصيص من النور. أنا شايف زي ما إلي كده شاف غيمة قدر كف في وسط ده كله. أنا شايف إلهي حاضر في وسط ده كله. وعلى فكرة الفرح ده بيكون حقيقي، لأنه بيكون فرح بالرغم من الظروف. يعني تخيل كده لو أنا قلت لك أنا هشيل من حياتك كل حزن وكل اكتئاب وكل قلق وكل خوف، وأحط بس أفراح وبهجة وسعادة، تمام؟ أنت مش هتحس بطعمهم بعد وقت، اللي يحصل هتزهق. لكن لو شخص رغم كل الظروف دي قادر بنعمة المسيح وبمعونة الروح القدس يفرح بالرب ويفرح بإله خلاصه، ده بقى بيبقى فرح مميز جدا، فرح قوي، فرح ثابت لا تزعزع. ويكمل وبيقول إن إيه سر الفرح ده في حياتي؟ إن الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. أنا عندي إله غلب الموت، عندي إله غلب الشر، عندي إله غلب كل الأمور اللي ممكن تأذيني بأي شكل من الأشكال. فعشان كده لما الرب يسوع المسيح قام الموت وظهر التلاميذ، يقول الكتاب أنهم لما رأوه فرحوا فرحا عظيما جدا. ليه؟ لأن وجود الرب وحضور الرب نفسه بيطرد كل هذه المشاعر السلبية من حياتي.
0: يعني كيرو كلامك شجعني قوي، واحب قوي انه في ختام الحلقه نصلي باخر جمله انت قلتها، انه حضور الرب في حياتنا يطرد كل حزن ويملى حياتنا بفرح.
1: امين.
0: وفرح حقيقي، فرح أيوه. باقي، فرح ابدي، مش حاجه هتتاثر بالظروف.
1: امين
0: امين.
1: يا رب انا جاي قدامك وبرفع يا رب كل شخص النهارده بيسمعنا يا رب، محبوس في حزنه، محبوس في كآبته، حياته كلها نكد وفشل وخنق الوقت اللي فات. يا رب بصلي يا رب الصلوه الجميله اللي داود قالها، يا رب اقترب الى نفسي، فكها فكها يا رب على نفوس وناس كتير يا رب عايزه تعيش معاك يا رب، وعايزه تفرح بيك يا رب، وعايز تختبر يا رب امور جديده وعظيمه في حياتها. يا رب بصلي يا رب انك تزور يا رب قلوب مكسوره ونفوس مجروحه وبيوت يا رب فيها ناس بتبات يا رب ودمعتها على خدها كل يوم. تعالى وفرحنا بشخصك، فرحنا بحضورك، تعالى يا رب ودينا الفرح لنبع الروح القدس يا رب وحده. يا رب انا بشكرك لانك موجود، لانك حي، لانك حاضر، لانك يا رب بتشبع قلوبنا فرحا وبتملأ قلوبنا نعيما يا رب. خلينا دايما بصين عليك، متمسكين بيك، فرحانين بشخصك الغالي، وليك الكرامة وكل المجد. امين
0: امين. شكرا يا كيرو.
1: شكرا ليك،
0: وشكرا لكل حد كمل معانا البودكاست ده والحلقه دي للاخر. واحب اشجعك انه ايا كان اللي مضايقك، او ايا كان التحدي اللي قدامك، او ايا كان ايه الحاجه الصعبه اللي بتعدي بيها، صدق انه المسيح عدى بكل ده. ولما العالم حب يجيب اخر المسيح ما جابش اخره، لما وصلت للموت المسيح امن الموت. وده الشخص اللي احنا بنصدق فيه، وده الشخص اللي احنا متحدين بيه، هو ده الشخص اللي بيدينا فرح ونصرة زي ما اتكلمنا قبل كده. فشجعك انك افرح بالمسيح وانشر الفرح ده للناس اللي حواليك، واستنانا في حلقات تانية وجديدة من البودكاست بتاعنا سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليكي. اللبن أو الحليب أعتقد واضح جدا وشكله ولونه بيبقوا واضحين، لكن هل عمرك جربت أنك تشرب أي سائل لونه قريب من اللبن الحليب؟ غالبا ممكن لو أنت ما تزوقتش، يعني لو اعتمدت بس على اللون ممكن تتخدع، لأنه زي ما بيقولوا المظاهر خداعة. لكن الحقيقة الأصلي حاجة والمظهر أو التقليد حاجة تانية. في رسالة بطرس الرسول الأولى إلى الأصحاح الأول، الكتاب المقدس بيكلمنا عن 5 مدن الرسول بطرس بيكتب ليهم أو للمتغربين فيهم. بيقول كده: بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بونتوس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبيثينية المختارين. كل مدينة من دول ليها معنى، كل مدينة من دول ربنا بيكلمنا على حاجة بتتوهنا، على منطقة ممكن نتوه فيها بعيد عن الرب. غلاطية، غلاطية معنى اسم غلاطية أبيض كالحليب. غلاطية أو غلاطية كانوا بيسموها زمان غلاطية التي توسعت على حساب جيرانها، كان بيحكمها ملوك أقوياء وحكام أقوياء، فكانوا بيعملوا اتساع في غلاطية على حساب المدن اللي حواليها. غلاطية زي ما قلت معنى الكلمة أبيض كالحليب، ودي بتكلمني عن الشكل أو التدين الظاهري، الشكل الخارجي لكن بدون حقيقة معاشة. الإنسان اللي عايش شكله من بره حلو لكنه من جوه مفيش مخافة للرب، مفيش علاقة أصيلة بالرب، لكن في منظر بس، في شكل خارجي يخدع البسطاء، يخدع الناس العادية. في يوم من الأيام الرب يسوع المسيح لكل المجد وقف وتكلم مع الكتبة والفرسيين وقال لهم كده: إن أنتوا من بره عاملين زي قبور مبيضة، قبور مبيضة شكلها حلو من بره، لكن من الداخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. انتوا من بره شكلكم حلو لكن من جوه مليانين عظام أموات. شكلكم من بره حلو جدا، تخيل قبر خارجي من الخارج شكله جميل، من الخارج شكله معمول مثلا بالرخام، لكن داخليا هو يحتوي على عظام أموات، على ريحة الموت. إيه ده؟ ده إشارة إلى إنسان عنده تدين ظاهري، عنده شكل خارجي، هو مش عايش حياة أصيلة، هو مش بيتبع رب تبعية حقيقية، لكنه عنده شكل خارجي، أو بلغة الرسول بولس: لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. ليا صورة التقوى، مجرد صورة، عندي شكل خارجي، عندي علاقة خارجية بالرب، شكلها ببان قدام الناس أنها بتاع ربنا، فبحاول أعمل شوية أعمال خيرية ولازم أبان، لازم أظهر، يعني بحاول أني أعمل خير قدام الناس، أتكلم كويس، أحاول أظهر أخلاق كويسة قدام الناس، صورة التقوى. طب هل داخليا عندي تقوى؟ هل داخليا عندي علاقة بالرب؟ لا. غلاطية بتكلمني عن التدين الظاهري اللي ممكن أتغرب عن الرب وعن تبعيتي الحقيقية للرب وراء التدين الظاهري، فاكتفي برأي الناس، اكتفي بأحكام الناس، يقولوا فلان ده يا سلام ده بيعمل خير كتير، يا ده فلان ده بيرنم كتير، يا ده فلان ده بيعمل خدمة حلوة، يا ده فلان ده شكله كويس. هم مش هيبصوا على جوه، لأنه اللي بيبص على جوه هو الرب. الكتاب المقدس بيقول إنه الإنسان ينظر إلى العينين ولكن الرب ينظر إلى القلب. فالناس بتبص على بره والناس ممكن تتخدع صدقني، لكن إلهك لا يخدع، الرب لا يخدع، الرب مش بيضحك عليه، الرب مش بيتأثر بالشكل الخارجي ويقول عادي يعني مفيش مشكلة وتعدي، لكن الرب هيظل ينظر إلى القلب مهما كان الحال، مهما كانت الظروف، هيفحص الرب القلب وهينظر إلى القلب. عشان كده
أنا بصلي من كل قلبي أن النهاردة ما نكونش زي غلطية، ما نكونش أبيض كالحليب، لكن نكون أبيض بجد، حليب بجد، واضحين جدا، مش لينا شكل خارجي بالتقوى، لكن قلوبنا مليانة بالعلاقة الحقيقية مع الرب، قلوبنا مليانة بمخافة وتقوى حقيقية قدام ربنا. يا رب شكرا من كل القلب لأنك النهاردة جاي تتوبنا عن كل شكل خارجي. يا رب سامحنا، نقي قلوبنا، ودينا نعمة نهتم بالداخل. يا رب ادينا نعمة ندور على الباقي، ادينا نعمة ما نتخدعش بالخارجي وما نخدعش الناس بالخارجي، لكن نبص على الداخل ونهتم بإصلاح علاقتنا الحقيقية معاك. املانا بالمخافة، املانا بالتقوى، اضبط قلوبنا أمامك يا رب، اضبط قلوبنا أمامك. نشكرك لأنك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

تعمل إيه لو الوعاء فسد؟ تعمل إيه لو كنت واقف مكان بطرس في الموقف اللي فيه قدام سيده قدام المعلم وهو واقف مليان بالخجل وهو مش قادر حتى يمكن يبص في عينيه؟ لكن محبة ربنا كانت أكبر من الفشل اللي كان بطرس غرقان فيه. ولك على حاجة، ده الشكل ودي الصورة ده ربنا بيشوفني وبيشوفك فيها، إنه هو مش شايف عيوبك، هو بس فارق معاه إنه يسأله سؤال واحد، بس سؤال واحد. كان ممكن يسأله أسئلة كتير، كان ممكن يقول له يا بطرس أنت ليه أنكرت، كان ممكن يقول له أنت ليه قلت إنك ما تعرفنيش، كان ممكن يقول له يا بطرس أنت هربت ليه، كان ممكن يقول له أنت نسيت لما قلت عليك الصخرة وهبني كنيستي على الصخرة دي. لكن هو سأله سؤال واحد، قال له كده أنه في يوحنا 21، بعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى غنمي. قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني، فقال يا رب أنت تعلم كل شيء. ربنا رب يسوع كان قاصد يسأله السؤال ثلاث مرات، يقول له أنا مش فارق معي أي حاجة حصلت، أنا عندي سؤال واحد ولو إجابته آه أنا خلاص، أنا مش مستني حاجة تانية. والنهاردة ربنا بيسأل كل واحد فينا أتحبني بتحبني؟ يسوع قال كده في متى 22 إنه هي دي الوصية الأولى والعظمى، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. مش مهم حالتك عاملة إزاي، مش مهم أنت متكعبل قد إيه، مش مهم النهاردة أنك صاحي محبط من نفسك، مش مهم أي حاجة، لكن مهم أنك تقوله يا رب النهاردة أنا حالتي بايظة جدا، أنا ظروفي صعبة جدا، يمكن كل اللي حواليك ملخبط، لكن النهاردة أنت واقف قدام تقول يا رب أنا بحبك. يمكن غرقان في الخطية، يمكن نفس الخطية بتنام وتقوم فيها، لكن لو أنت جواك النهاردة محبة للرب، محبة الرب تيجي تخترق قلبك وتغيرك. وده اللي ربنا عمله مع بطرس في أصعب موقف يعمله معاك النهاردة، بيقول كده أنه من نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل. عشان كده تعالى النهاردة بص في عيني أقول له يا رب أنا بحبك. أيوة رب أنا عارف أني وحش لكن بحبك، أنا عارف أني خاطي لكن بحبك. وده اللي عمله العشار، أنه قال له ارحمني يا رب أنا الخاطي. يقول كده أنه مضى إلى بيته مبرر لأنه ببساطة كان جواه محبة للرب. عشان كده تعالى النهاردة أقول يا رب أنا بحبك. تعالى وإحنا بنقول الكلمات اللي جاية مش كلمات ترنيمة محفوظة، لكن بنقول له يا رب إحنا عايزين نرجع نحبك تاني من كل القلب ومن كل الفكر من كل القدرة. يا رب أشكرك، رجعنا تاني للمكانة، رجعنا يا رب للحتة اللي احنا فيها نعرف نقولك بنحبك بجد من كل قلوبنا. يا رب من كل قلوبنا بنحبك. سامحنا يا رب على كل مرة انكرنا وهربنا وعملنا زي بطرس. قوله يا رب انا بحبك، احبك يا رب.

قبل ما نقوله تاني من كل قلبي تعال عند الصليب، قوله يا رب أنا جاي بذنوبي، أنا جاي بخطيتي، أنا جاي بكل يا رب أساوة في قلبي يا رب، لأنه محبتك فاقت خطيتي يا رب، محبتك سطرت عيوبي. باجي عند الصليب يا رب لأنه مكتوب كده أنه دمك يطهرني من كل خطية يا رب. ويكفي النهاردة أن أنا أقول لك يا رب أيوة يا رب أنا بحبك وعايز أكمل أحبك من كل قلبي كل قدرتي يا رب، لأنه محبتك يا رب كمان تطرح خوفي، مش هخاف أجي أقف قدامك يا رب لأنك هتسترني، لأنه مش هقف خجلان يا رب، لأنه أنت تعريت علشان أنا تستر علشان أنا اتغطى يا رب. والنهاردة بقول لك يا رب رجعني ليك مرة تانية، رجعني ليك أرجع أقف في المكان الصح، أحبك من كل قلبي من كل فكري من كل قدرتي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أعزائي المستمعين، موضوعنا في حلقة اليوم: من هو عيسى عليه السلام؟ في يوم من الأيام كان في مدينة القدس زحمة كبيرة، وشافوا الناس واحد راكب على حمار ومعاه وحدين شايلين سعف في ايديهم ويهتفوا له: خلصنا يا ولاد داود، مبروك اللي جاي باسم ربنا، خلصنا في العلالي. وكثرت زحمة الناس وكبر الحشد وعلى صوت الهتاف، ويقول الكتاب المقدس إن المسيح لما خش للقدس اهتزت المدينة كلها وتلخطت عقول الناس، وتموا يسألوا في بعضهم: من هذا؟ من يكون هذا؟ سيدنا عيسى لما بدأ رسالته على الأرض جمع تلاميذ الأطناش ودزم عشان يبشروا الخلق بملكوت الله ويشفوا المرضى، وتجمعت عليه الناس وقعدت تتبع فيه من مكان المكان. وهذا دار هزة خوفت الشيوخ ورجال الدين اليهود، وصلت شكوتهم من الملك هيرودس، فاستغرب وقال: إن نبي يحيى أنا قطعت راسه، فمن يكون هذا؟ ونقرأ في كتاب النبي شعيب عليه السلام نبوة على سيدنا عيسى اللي قالها بمئات السنين قبل ما يجي سيدنا عيسى. قال: اسمه يكون عجيب، يفسر قدرة الله، وقبل النهاية ورئيس السلام يكون. والحاجات اللي كان يديرها كانت عجيبة. ففي مرة كان ماشي في الطريق فشاف شجرة كرموس، فحضر شهورة عشان يأكل منها، فما لقاش فيها شيء، فدعا عليها في بسة الجرة، ولما التلاميذ شافوا اللي صار تعجبوا. ونقروا في إنجيل متى في الآية رقم 7: فلما كمل المسيح كلامه افتحت الناس فهمها من تعليمه، لأن كان يعلمهم كأن عنده قوة مش كيف الشيوخ اليهود. وكانت معجزاته رهيبة، فكان يشفي المرضى، والمشلول يمشي، والأطرش يسمع، والعمى يحق، واللي رابطه جن ولا شيطان كان يحرره، وأي شيء في الطبيعة كان يخاف منه ويتبع أوامره. حتى الريح كان يتحكم فيها، وموج البحر يهديه، والناس تعجب من أعماله غريبة، وقعدوا يسألوا بعضهم: من يكون هذا؟ لأن سيدنا عيسى كان يدير في كل المعجزات الخارقة اللي الناس والله الشيوخ اليهود ما كانوش يقدروا يديروها، كان عنده قدرة عجيبة. وسيدنا عيسى أكثر من هكي هزم حتى الموت نفسه، وكان ينوض في الناس من قبورها، وكيف ولد الهجالة مرات نايين، وبنت شيخ يهودي، واللي عازر خو مرثا، وحتى روحه لما صلبوه ناض من الموت بعد 3 أيام وطلع من قبره وشافوه التلاميذ. يعني حتى الموت ما وقفش قدام سيدنا عيسى. الناس لما شافوا معجزات سيدنا عيسى وأعماله وكلامه احتاروا وتعجبوا. فمرة سأل المسيح تلاميذه وقال لهم: من يقول الناس أنا هو؟ فجاوبوا التلاميذ: في ناس تقول أنت النبي يحيى، وآخرين النبي إلياس، وغيرهم يقولوا واحد من الأنبياء. فهل سيدنا المسيح عليه السلام كان كيف ما قالوا عليه الناس؟ طبعا لا، هو كان ولادة عجيبة من غير أب، وعاش حياته من غير ذنوب، ودار معجزات فوق قدرة البشر، وغفر ذنوب الناس، وناض من قبره وصعد للسماء. كان يتكلم بسلطان وعلم الناس، ودار اللي كان ينصح به الناس، وما لغش الشريعة لكن كملها. أخوتي المستمعين، أنتقل بكم لاستراحة قصيرة نسمع فيها تسبيح الحمد لله، وبعدين نكملوا موضوعنا إن شاء الله.

أخوتي المستمعين، أعود بكم الموضوع حلقتنا، وإن شاء الله تكون التسبيحة اليوم عجبتكم. كيف ما قلنا على سيدنا عيسى أن ولادته كانت عجيبة، وأن كان يتكلم بسلطان ويعلم الناس بقوة ما عندش حد غيره. الله كلم الناس بالمسيح لأن كلمة الله صارت بشر وانزلت بيننا، وكان كلمة الله هو الله وكان عند الله. وقال للناس: سمعتم؟ قالوا: أما أنا فنقول لكم. ولما سمع السيد المسيح كلام الناس وشن قالوا عليه من يكون هو، سأل تلاميذه: شنو تقولوا أنتم من نكون أنا؟ فرد عليه بطرس وقال له: أنت هو ولد الله الحي. وتوما قال له: أنت ربي وإلهي. ومارثا قالت له: أنت المسيح ولد الله اللي جيت للدنيا. والوزير الحبشي قال: أنا نؤمن أن المسيح هو ولد الله الحي. وبيلاطس اللي كان حاكم القدس من جهة الرومان قال: ما لقيتش عيب في الإنسان هذا. وفي ضابط روماني قال: كان الإنسان هذا صالح. وحتى المجرم اللي كان مصلوب معاه قال: تذكرني يا رب لما تجي في ملكوتك. والمسيح قال للناس علي نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، وأنا هو الراعي الصالح اللي ضحي بروحه عشان شواهيه. أنا هو نور العالم، من يتبعني ما يمشيش في الظلام لكن يكون له نور الحياة. أنا هو المسيح ولد الله المبارك، وحتشوفوا ولد الإنسان مجمز على يمين القوة وجاي على سحاب السماء. أنا والأب واحد، إن عطالي سلطان عليه كل اللي في السماء واللي على الأرض. وللمسيح أسماء واجدة وردت في الكتاب المقدس، واللي إن شاء الله نحكيكم عليها في الحلقة القادمة. ونحب نذكركم إذا عندكم أي استفسارات أو أسئلة أو حاجات مش فاهمينها، راسلونا على عنوان البرنامج حنذيعوه في آخر الحلقة، ونحن على استعداد إن شاء الله نجاوبوكم ونقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة. وسلام المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: تحكمش على حد لمجرد انك سمعت من الناس حاجة عليه، لان الناس دايما مواقفها بتتغير ومن وقت للتاني ارائها بتتغير في الناس، ومفيش حد للامانة حد متفق عليه ولا كل الناس موافقة عليه ولا كل الناس بتمدحه او كل الناس بتزم فيه. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح. الناس اللي كانت بتقول وصلنا في الاعالي وكانت بتهتف باسمه وكانت بترحب بيه وحطت هدومها تحت رجليه، هم نفس الناس اللي جم بعديها بكام يوم وقالوا اصلبه اصلبه. موقف الناس بيتغير واراء الناس بتتغير. علشان كده من فضلك لا تبقى بتحكم على نفسك برأي الناس ولا تبقى بتحكم على حد تاني برأي الناس. خلي ثقتك في نفسك، خلي ثقتك في ربنا اللي اداك قيمة اكبر بكتير من مجرد رأي الناس اللي حواليك.
1: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابع والعشرون.
2: وجئنا عند فجر الأحد إلى القبر وهن يحملن الطيب الذي هيأنه، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا فما وجدنا جسد الرب يسوع. وبينما هن في حيرة ظهر لهن رجلان عليهما ثياب براقة، فارتعبنا ونكسنا وجوههن نحو الأرض. فقال لهن الرجلان:
3: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ما هو هنا، بل قام. اذكرنا كلامه لكنا وهو في الجليل حين قال: يجب أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم.
2: فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا التلاميذ الأحد عشر والآخرين كلهم بما حدث، وهن مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب، وكذلك سائر النساء اللواتي رافقنهن. وظن الرسل أنهن واهمات فما صدقوهن، ولكن بطرس قام وأسرع إلى القبر، فلما انحنى رأى الأكفان وحدها، فرجع متعجبا مما حدث. وفي اليوم نفسه كان اثنان من التلاميذ في طريقهما إلى قرية اسمها عمواس على مسافة 7 أميال من أورشليم، وكانا يتحدثان بهذه الأمور كلها. وبينما هما يتحدثان ويتجادلان دنا منهما يسوع نفسه ومشى معهما، ولكن أعينهما عميت عن معرفته، فقال لهما:
4: بماذا تتحدثان وأنتما ماشيان؟
2: فوقفا حزينين، فأجابه أحدهما واسمه كليوباس:
5: أنت وحدك غريب في أورشليم، فلا تعرف ما حدث فيها هذه الأيام؟
2: فقال يسوع:
4: ماذا حدث؟
2: قالا له:
5: ما حدث ليسوع الناصري، وكان نبيا قديرا في القول والعمل عند الله والشعب كله، كيف أسلمه رؤساء كهنتنا وزعماؤنا للحكم عليه بالموت، وكيف صلبوه، وكنا نأمل أن يكون هو الذي يخلص إسرائيل. ومع ذلك فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث التي وقعت.
0: لكن بعض النساء من جماعتنا حيرننا، لأنهن زرن القبر عند الفجر فما وجدن جسده، فرجعنا وقلن إنهن شاهدن ملائكة ظهروا لهن وأخبروهن بأنه حي. فذهب بعض رفاقنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النساء، وأما هو فما رأوه.
2: فقال لهما يسوع:
4: ما أغباكما وأبطأكما عن الإيمان بكل ما قاله الأنبياء؟ أما كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الألام فيدخل في مجده؟
2: وشرح لهما ما جاء عنه في جميع الكتب المقدسة من موسى إلى سائر الأنبياء. ولما اقتربوا من القرية التي يقصدان إليها تظاهر لهما يسوع أنه ذاهب إلى مكان بعيد، فتمسكا به وقالا:
5: أقم معنا، لأن المساء اقترب ومال النهار.
2: فدخل ليقيم معهما. ولما جلسوا للطعام أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناولهما، فانفتحت عيونهما وعرفاه، ولكنه توارى عن أنظارهما. فقال أحدهما للآخر:
0: أما كان قلبنا يحترق في صدرنا حين حدثنا في الطريق وشرح لنا الكتب المقدسة؟
2: وقاما في الحال ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الرسل الأحد عشر ورفاقهم مجتمعين، وكانوا يقولون:
6: قام الرب حقا وظهر لسمعان.
2: فأخبراهم بما حدث في الطريق وكيف عرفا الرب عند كسر الخبز. وبينما التلميذان يتكلمان ظهر هو نفسه بينهم وقال لهم:
4: سلام عليكم.
2: فخافوا وارتعبوا وظنوا أنهم يرون شبحا، فقال لهم:
4: ما بالكم مضطربين، ولماذا ثارت الشكوك في نفوسكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو، المسوني وتحققوا. الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي.
2: قال هذا وأراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. فقال لهم:
4: أعندكم طعام هنا؟
2: فناولوه قطعة سمك مشوي، فأخذ وأكل أمام أنظارهم، ثم قال لهم:
4: عندما كنت بعد معكم قلت لكم لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير.
2: ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة وقال لهم:
4: هذا ما جاء فيها، وهو أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلن باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على ذلك. وسأرسل إليكم ما وعد به أبي، فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلا.
2: ثم خرج بهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء فسجدوا له. ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.

كنت وبقيت. ما كنتش بعرف أواجه اللي قدامي لو عمل موقف يضايقني، وكنت بشيل في نفسي وما كنتش بعرف أتعامل معي. بقيت دلوقتي بعاتب اللي بيضايقني علشان أهدى وسامح وأتعامل معي صح.

0: يا الله ما هو هذا الصوت؟ الوقت متأخر، كذا الساعة 3 الفجر، من جاء لبيتي هذا الوقت؟ يا الله استرك ورضاك. رضية
1: ما هو يا عمة؟
0: خلي عبد الله يسير بسر، ما هو هذا الصوت في هذا الوقت؟
1: يا عمة هذا عبد الله ابنش، عاد ورجع الآن من سهرته مع الخبرة.
0: ما هو؟ ابني رجع ذا الحينة؟ أنت متأكدة؟
1: أيوة متأكدة، لأنه كل يوم على هذا الحال يرجع لي أنصاص الليالي وأنا ما بين أتحاكاش، عسب ما أغثيكم شنتو وعمي.
0: ذا الحين أسير افتحي لها الباب وغطوالي كلام معه، أبصر أيش هذا اللي بيخليه يجلس طول الليل خارج البيت مع الخبرة وناسي إن معه مروجها.
1: وفتحنا لك الباب مثل كل يوم ودخلت، ممكن بس المرة واحدة تقول لي الصدق فين كنت مع من؟ وليحين عن ظل على هذا الحال، أنا مليت من هذا الوضع.
2: وانتي ما دخلش ناقص على آخر عمري أخذ الأذن منش أو كيف؟ أم بتسير أم بتجي وما لهم أصحابك؟ ياي لا تنساش نفسك، أنتي غير مره ما تتدخلش في أي حاجة ولا يحق لش تحاسبيني. نهاي
1: يمكن مالش حق برأيك، بس أنت الذي نسيت أنك أب الطفل وما تستاهله فعلا طول الوقت وأنت مشغول عنه، وترجع لنا الفجر ريحتك مليانة الدنيا من هذا البلاوي الذي تشربها مع أصحابك، وأنا أح ولا داخلي وعمري ما شكيت، بس خلاص طفح الكي وأنا مش مستعدة أسكت أكثر.
2: ياي أنا بين أنبهش، لو تتكلمي بشيء عترجعي البيت أهلش وآخرتش غير ورقة توصلش وعمرش ما عتبسر بنش، لا أحرمش من الطلع عمرش، وهذا الكلام حط حلق في أذانش. يا سيري من قبالي خليني أسير القوت، غضوة معي شغل من بحينه خاطرش.

0: عبد الله
1: يا الله رضاك.
0: هيا قوم الساعة 7 وابنك جاهز تشلم معك المدرسة، راح عليها الباص اليوم.
1: ناهي عاد اقوم، وانت شريف علي لي قلص قهوة قد رازي عين فجر من السهرة حكام صلع عشي سهر الطول الليل مع الخبرة.
0: الله يهديك ويصلحك. وللمعلومية عمتي يشتوك في الديوان، قدهم مريع لك من بحين ويشتوي تجابروا معك، وانا ما دخلني في شي.
1: وامي ما يشتو مني من وجه الصبح، قسما لو تكوني قلتي لهم شي عني لا عملش الذي قلت ليش بالحرف الواحد، وصدق عتكوني خربتي بيتش بيدش.
0: انا ما جابرتهم بشي. انت امس وقت ما كنت بتدق الباب هم سمعوك وقالوا لي اخليك تنزل تبصر من ذا الباب، قلت لهم اصلا هذا هو عبد الله، وما قلت لهم شي ثاني عن البلاوي الذي بتفعلها او البلاوي الذي بتشربها. يعني انا ما ليش دخل بالذي حصل امس.
1: يا فتاح يا علي من صباح الله، عن سرني جرى النصايح ذا حين من الصبح. انا مش انا ناقص وجع قلب، قدر ساعة يطفحني وامي عيكملوا علي الباقي. هيا سيري من وجهي، خلاني انقلع لشغلي وبسر امي ما اشتو. يلا.
2: طبعا يا ابني انا كنت عارف ان عمرك ما عاد تغير، قلت ازوجك تعقل تشعر بالمسؤولية، الله رزقك بولد، لكن ما بش فايدة، هذاك انت ما بتتغيرش وما عاد تعرفش قيمة الاشياء في حياتك ولا عاد تحس بالمسؤولية. انا اش تعرف شي واحد بس يا ابني، وما ازعلش منك ولا ارفع صوتي، بقول لك شي بس، ليش بتخلي السلوك السيء يسيطر على حياتك؟ ليش تغضب الله منك وانت معاك جاهل؟ يا ابني عقل وعرف قيمة زوجتك وابنك.
1: ناهي امه انتو بس دعولي بالهداية وصلح.
2: بندعي لك يا ابني وخايفة عليك من نتيجة الذي بتفعله، ايش عيكون مردودة، وقد حذرتك خيرات، هذه مشي اول مرة وكل مرة نفس الشيء، ولا كأني جابرتك بحاجة.
1: اكيد ما عيقول الله كل الخير يا امه، طول ما انتو بتدعولي ربنا عيوفقني وش اتغير اكيد، وكل الشباب اصحابي الذي بسني بيفعلوا نفس الشيء، مش وانا لوحدي بس، وبعدين انا بنسهر جابر الخبرة ما بنفعل شي خطأ. انتو اطمنوا، والان اسمحوا لي اسير لشغلي، عاد انا شاوصل عمر للمدرسة خاطركم. ها
2: الله يفتح عيونك يا ابني على الصواب، ويرفع عن عيونك الغشاوة، وينجيك من كل شر.
1: آبي
2: قولي لي يا رضية، كيف حال زوجك؟ ولا تخبي علي شيء أبدا، لأنه مش راضي يعترف لي ما بيفعل طول الليل مع خبرته.
0: هو تمام الحمد لله يا عمة، بيصير للعمل ويشل ابنه للمدرسة، وأحس أنه مبسوط ومرتاح في عيشته هذا، وصعب أحد يقدر يغيره طول ما هو مش راضي يتغير.
2: إيش من انبساط يا بنتي في هذا العيشة؟ طبعا مثل ما هو ما تغيرش، نفس السهر ونفس العادة السيئة، وما بيحترمش يا بنتي ولا بيقدرش، وأنا بحس بهذا. وقلبي موجوع عليش وغافي عليش، يعلم الله بالذي في قلبي.
0: يا عمة إذا علي أنا عادي، أنا خلاص تعودت على هذا الموال، وهو عمره ما حبني. بس يا عمة كلامش معه ما جاب أي فايدة، بالعكس أصبح طول الوقت وهو مع أصحابه، ويرجع الظهر من العمل وهو مش عارف بنفسه أو فين الله طارح له، وريحة المشروب الذي يشربه ملان السيارة وملابسه، حتى ابنه ما يهتم به، مش فارقة مع شيء، المهم راحته. وأنا تعبت، إلى متى هذا الحياة؟ والصدق ما عاد ينفع أخبي عليكم شيء بعد الآن، حتى ولو هو هددني بالطلاق، بس أنا شتحاكة لأن السكوت مش حل، خلاه يتمادى زيادة بالخطأ.
2: يا بنتي مش أنا عارفة إيش أفعل معه، أعرف أن أنت مظلومة معه وتعبتي، بس أقول لش حاجة، الصبر مفتاح الفرج، أنت بس دعي لب الهداية وعسى أنه يتغير ويتحول لشخص ثاني. الذي ما قدرتش أفعلها أنا معه متأكدة أنش أنتي تقدري تفعليه.

0: ما روحش مع أبوه وما رضي ياكل كل لما بابا يجي شاكل معه وتراشى يتم راشى أنه ياكل له لقمة مع أنه جاء تعب من المدرسة.
1: يا الله أسرك ما هو ذا يا بنتي؟
0: مدري
1: انزلي انزلي انزلي بسري ما هو
0: عمر عمر عمر يا ابني عمر ابنك مات قتلت ابنك يا عبد الله عمر
2: كيفه؟ أنا ما بصرتش وينه وينه عمر؟ أيها الخارج من البيت أنا ما شفتش
0: ما بصرت لأنك سكران لأنك إنسان مش صاحي قتلت ابنك قتلت ابنك وأنت مش حاسس نتيجة أخطائك وقعت على رأس ابنك الذي ما له شيء ذنب

0: عبد الله، عبد الله.
1: هاي أمه.
0: قوم يا ابني، قوم أكل ولا أشرب. أنت لك سنة يا ابني وأنت على هذا الحالة، أنت مش عايش، كأنك ميت. الذي وقع يا ابني كان إرادة الله، خلاص يكفيك حزن وحسرة. الذي وقع قضى وقدر، الحمد لله على كل حال.
1: الحمد لله على كل حال، بس الذي صار يا أمه كان نتيجة أخطائي، والمشكلة إني جيت على راس ابني. أنا يا أمه ما استحقش إن أنا أعيش، وما استحقش إني أكون أب. لي سنة وأنا أتعذب من النوم، ما أعرفش أنام طول الليل. كل ما أنام أحلم بكوابيس مزعجة، أشوف أيدي مليان بدم ابني. أنا يوم قاتل، أنا الذي قتلت ابني بيدي.
0: لا يا ابني، استغفر الله، أنت مش قاتل، أنت فعلا أخطأت، بس خلاص أنت اعترفت على هذا الخطأ وندمت وتبت عن ذنوبك، وقفت الذي كنت تعمله مع أصحاب السوء. ومع الأيام يا ابني الحياة كثير لأنها تنسيك كل شيء. الله قادر يا ابني يسامحك ويخليك تبدأ حياة جديدة.
1: طيب كيف أبدأ يوم ابني سهر؟ حرمته يعيش في الدنيا الذي ما استاهل إني أكون أنا فيها. ولو كان الله أخذني وطول في عمر ابني كان أحسن يمه.
0: ابني استغفر الله، اسمع كلامي، الحزن والدموع وتعزل نفسك عن الدنيا مشو حل. هذا الشيء ما يرجع لك منك عمر، هذا الشيء يحطمك ويحطم زوجتك أكثر. حرام يا ابني، زوجتك تعبت معك بما فيها الكفاية، الآن هو وقت أنك تعوضها وتكون معاها وجنبها.
1: رضيها تحملت معي كثير وأنا أذيتها خيرات، هي ما تستحقش كل هذا، وما تستحقش أنها تنحرم من ابنها. هي سامحتني خيرات على أخطائي، لكن ما عاد سامحش على موت ابننا عمر.
2: لا طبعا عاد سامحك، لأن الحزن عمره ما عيرجع عمر. الحزن بيوجع قلوبنا أكثر وبيحطبنا أكثر وأكثر.
1: معقول عاد سامحني يا رضية؟
2: أكيد أكيد سامحك، أنت ما كان قصدك أنك تقتل ابننا، وجرحك مثل جرحي ويمكن أعظم، لأنك بتحس أنه مات بسببك. وبعدين إذا الله بيسامحنا على الذنوب، كيف إحنا ما عنسامحش الناس؟
1: تتوقعي الله سامحني يا رضية؟
2: أنا متأكدة أن الله عيسامحك طول ما أنت اعترفت بغلطك وبطلت تعمله، وخليك واثق بغفران الله، واعتقد أن الله سامحك من زمان، وهذا الوقت الذي أنت لازم تغفر لنفسك وتعيش برحمة الله وغفرانه. وشي نبدأ من جديد يا عبد الله؟ أنا محتاجة أني أكون أم ثاني مرة، أنت ليش حارمني أكون أم لي سنة وأنت رافض ذلك تماما؟ أنت يا زوجي هكذا بتظلمني
1: يا رضي؟ مش ظلمش، أنا خايف أني أجيب طفل ثاني وأكون مقصر في حق الساعة ما قصرت في حق عمر، أو أكون أب مستهتر لأني صارت عندي عقدة صعب أن أنا أتجاوزها بعد موته.
2: لا خطأ، لازم تتجاوزها علشان تعرف تعيش وتخلي الذي حولك يعيشوا. ان احنا نجيب طفل ثاني مش معناه انه نسينا عمر، لا لا لا، معناه ان احنا محتاجين نداوي وجعنا ونعوض الالم والدموع، ولانك صلحت من اخطائك عتعرف تهتم فيه وتتجاوز اي خطا في الماضي، لان عدم الخلفة ابدا مش هو حل.
1: اذا به نصيب نجيب طفل ثاني ليش لا؟ اذا كان هذا الشيء بيخلينا نعوض عن الذي راح، تصدقي يا رضية الكلام معش بيريحني قوي، وساعدني لأني كنت أتمنى أموت وألحق عمر، لأني كنت أشوف نفسي أب فاشل وما يستحقش كلمة بابا.
2: أنت مش أب فاشل وتستحق أنك تكون أب، أنت بس انجريت ورا بليس وصحبها السوء، والحمد لله صحيت من الذي كنت فيه وناوي تبدأ حياة نظيفة وجديدة.

0: وأنا أوعدش إني أتغير تماما علشانش وعلشان عمر، وإذا الله رزقنا بطفل ثاني باكل له خير مثال وأحن أب في الوجود إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ابني، واشتيك توعدني إنك ترجع لشغلك اليوم قبل بكرة وتبدأ حياة جديدة بعيدة عن أي خطأ، ويكون هذا درس لك طول عمرك، فاهم؟
0: إن شاء الله يا أمه. حاضر.
2: إن شاء الله إن شاء الله يا عمه.
0: والله يصبرنا على فرق عمر ويرزقنا ذرية الصالحة ويقدرنا على تربيتهم وعلى تعويضش أنت يا زوجتي، وأعرف كيف أفرحك وأدخل البسمة لحياتك.

0: أقول لك البياس كمله مع باقي شمعي ولا ريال، تفهم؟
1: شوفي يا مرة، أنا لا بصيح ولا بنفعل بهذه النقطة بالذات. أنا أعتبر نفسي شريك معك بارتكاب الأخطاء.
0: طيب ومو هي هذه النقطة؟
1: جالسين نصرف الفلوس بدون ما نحسب إيش لنا وإيش علينا، وبدون ما نحسب حساب بكرة، بدون ما نحسب حساب الطوارئ يا مرة.
0: أنت داري إنك أنت بالذات تستهلك شهرياً نص الفلوس، وأحياناً أكثر من النص.
1: بيش؟
0: تشتري قات.
1: لا لا لا لا، هذه ضمن الكوارث الطبيعية. بس قولي بيتنا كبير شوية بالجوهال، وهذه مشكلتك.
0: أني ماليش دخل، هذه مشكلتك أنت، لا ترجعي أشقهتي.
1: خلاص كلنا بالهوى سوا. دحين قولي لي كيف ندبر بقية الشهر وباقي لنا أسبوعين لاستلام المرتب؟
0: دبر نفسك، اتسلف ولا تكلف.
1: أنا أقولك يا زعفر، اتسلف ولا تكلف.

0: والله للأسف. إيش أقول لك، بس لو كنت كلمتنا أمس كنت بعطي لك كم مجدي، لكن اليوم الصباح رحت أحول الفلوس للولد.
1: خلاص عادي، رغم أن المسألة كارثة يا سفيان، كارثة.
0: كيف يعني؟
1: نحن والكثير من أمثالنا نعيش بدون تنظيم ولا ترتيب، قزنا نمشي يومنا وبس.
0: إيش قصدك؟
1: الشاطر مننا أو الذي يقول أنه شاعر بالمسؤولية يوصل المرتب لزوجته وهي الله من جهته وهو من جهته بدون ما يحسبوا حسابهم ولا يرتبوا أمورهم.
0: هذا واقع وما نقدرش نتخلص منه للأسف، خاصة والأسعار كل يوم ترتفع. لكن أنا عندي لك حل مؤقت يفكك من أزمتك.
1: أنا عند الله عندك. ها،
0: ليش ما تأخذ لك سلفة من أمين الصندوق؟
1: قلنا لقد حاولت معه وحلف يمين ما يقدر.
0: طيب صاحب البقالة شكله محترم وابن الناس، أكيد بيقدر ظروفك.
1: قلنا لقد جربته وقال ما يقدرش لأنه حلو التزامات للموزعين. يا سفيان، طرقت أبواب عز الأصدقاء وكل واحد منهم يدي لي عذر.
0: وأنا واحد منهم.

0: يا عبير عبير،
1: ايوه يما،
0: يقول لك ابوي كيف علي زعم طلب سلفة لحساب الراتب حقيقي، ما معناش مصاريف ولا
1: من فين يمه؟ وبعدين كم اديك وكم مرقه؟ الراتب حقي قليل واني هذا الشهر محتاجه له.
0: ملا يا بنتي ما فيش معانا حتى ريال.
1: يمه واني ايش افعل لكم؟ سيبوني بحالي، اني اشتي اشعر انني بنت زي كل البنات، زي زميلاتي بالعمل، زي صحباتي بالجامعه. حرام عليكم يمه، حرام.

0: اسمعي يا سفيان، حالة بيت حميد هذه اليومين تصعب على الكافر. إلا قل لي أنت إيش قلت لحميد؟
1: إيش بقول له يعني؟ قلت له ما فيش فلوس، من فين أجيبه له؟
0: حرام.
1: حميد عارف بنفسه ومعترف بسلبياته وسلبيات زوجته.
0: المشكلة إنهم ما فيش معاهم حاجة في البيت، كله من السوق ونقدي.
1: طبيعي، هذه نتيجة معروفة، لأن راتبه محدود وهم يصرفوا بلا حساب.
0: الجهال ما شاء الله كثير، يشتوا يأكلوا ويشتوا مصاريف يومية ويشتوا مصاريف الدراسة.
1: ولا تنسي إن حميد خلى بنته تشتغل وهي تدرس علشان تساعده بالمصاريف طبعا، مع ذلك برضو ما رتبوش حياتهم ولا وزنوا أمورهم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا عن إذنك باروح أشوف زعفران، باقي معانا شوية من فضل الله، شوية غداء باروح أجيبه للجهال حقهم.

0: اسمعي يا حق زعفران وانت يا بنتيها اسمعين.
1: ايوه يا با.
0: كمعالجة من الخروج من الأزمة الراهنة ووضع حد للعشوائية، أنا وضعت هذه اللائحة لتنظيم حياة البيت. ها اتفضل يا بنتي اقرأي لأمك. ها.
1: 1. بند المصاريف اليومية ويكون بتقدير متوازي ومتزن بحيث لا يتجاوز المقرر. 2. بند النثريات الاحتياطية، وهذا يتم الصرف منه بموجب أمر مباشر من الأب ممثل رئيس مجلس الإدارة. 3. بند الحالات الطارئة و...
2: ها ها ها ها وبند هاتي هاتي هاتي لو ما كتبتوش
0: بند هاتي هاتي قد موضح ببند النثريات الاحتياطية، تفهمي؟ ولن يتم الصرف منه إلا للضرورة، مثل لو جاءوا لنا ضيوف
2: أو أنك تشتي تخزن.
0: بالضبط.
1: طيب يابا، أنت وضعت هذه اللائحة على أساس أن الموازنة هي راتب وراتبك، صح كلامي ولا لا؟
0: صح.
1: بس أنا يابا لي رأي في الموضوع. زعفران؟ وزعفران؟
2: هي عن إذنكم، عن إذنكم شاسرة. شوف سامية.

0: الله يكرمك يا سامية، بصراحة ما قصرتش يا أختي، وبعدين قد حلت المشكلة الحمد لله.
1: الله كريم. لا قولي لي كيف دبرتم؟
0: أقول لك قد جبت الحميد حق البدلة والوزاق والخاتم على أساس إنه يبيعهن ويشتري مقاضي للبيت كله.
1: أوه لا لا لا لا لا، هذا مش حل. أنا مانيش راضية إنك تبيعي ذهبك أبدا مهما يكون.
0: ما لو كيف نفعل يا سامية؟ هذا بيت ما حدش يقدر يصبر.
1: اسمعي، ها شو لي هذا المبلغ البسيط، ها ومشي حالك فيه.
0: لا لا لا لا لا، خلي فلوسك معك.
1: امسكي بس يا أختي، إحنا خوات ونحنا جيران والجار للجار، يقول لك المثال وما صديق إلا وقت الضيق.
0: الله يحفظك يا سامية. خلاص أنا شاشل الفلوس وشاحطه تحت بند الحالات الطارئة.
1: كيف يعني؟
0: حميد فعل خطة على بنود من شان تنظيم نفقات البيت.
1: أهم حاجة هو يلتزم ويمسك يده من المصارف اللي ما منش، تفهمي؟ يعني مثل القات وغيره.
0: هذه رأس الأزمة، أكثر من نص الراتب والله إنه يستهلكه هو.

0: ما عليك يا بنتي ما عليك، وصلت لمان احنا بازمه وقلت شي اشتري تلفون. لا لا لا لا، انا رافض فكرتك تماما.
1: ليش رافض يابا؟ من حقي انا اللي تعب واشتغل، وشتي اكون يعني بمستوى زميلاتي وصحباتي. ايش معنى هن معهن تليفونات مطوره واني لا؟
0: معك تلفون يا بنتي، معك تلفون، بطلي التصاني بهذا والكلام الفارغ. هي
1: هذا هو تليفون الشاقي، انا بفعل بو كده.
0: ايش تفعلي؟ مالك مالك يا مجنونه، ليش كسرتي حقك التلفون؟
2: لا حول ولا قوه الا بالله العلي. خلاص ها ارجعي يا بنت ارجعي، تعالي.

0: ها هي يا بنتي، مالك كده رجعتي بنفسك رجلها فوق الفراش؟
1: سيبيني لوحدي يا ما سيبيني.
0: يا بنتي كيف اسيبك لوحدك وانت بهذه الحاله؟ زعليك ابويك؟ ايش قد قال لك؟
1: هربي يدك من فوقي، هربيني، خليني ارقد بس.
0: اذا انا تصايحتم على حقك الراتب ورفض يخليك تشلي من حاله، سهل سهل يا بنتي سهل. هو ده الحين كما هو طفران، لكن يوم ما يستلم المرتب ايه ها يرجع ولي من اولياء الله.
1: المفروض اعطيكم بمزاجي، لانني احتاج مصاريف للجامعه، احتاج اشتري مراجع وكتب، احتاج حق مواصلات للجامعه وللعمل.
0: انا داري داري يا بنتي انك تحتاجي كل يوم المصاريف.
1: ايوه كل يوم، لكن هو يداوم يوم وراقد 4 ايام، يحمد الله انه ما يصرفنيش زي ما بقيه الاباء اللي يصرفوا على بناتهم.
0: ده الحين ما فيش حاجه، قومي غسلي وجهك وجهزي نفسك واسرحي على عملك.
1: مش هروحش خلاص، انا جا بطل الشغل، هو يتحمل مصاريفي.
0: لا لا لا لا لا، انا في ذلك يا بنتي، اعوذ بالشيطان الرجيم، اشتغلي وشلي حاجتك والباقي لنا.
1: ولا
0: هي يا بنتي الله يصلحك، ولا شاسب لكم البيت واروح اجلس لي بالقريه عند امي.
1: طيب بس علشانك.

0: ايوه نزار احسن باصي حلو يا نزار شوت شوت شوت
1: ايوه يا عماد ها ايوه شوت باصلي باصلي عندي ها يلا جول هدف هدف
0: انتبه يا عماد المدير بايصدمك انتبه المدير
1: يا عيال المطر صدم عماد تعالوا نروح للبيت نشوف ماله

0: الله يا ولدي، ماله ماله، ايش فيبو؟ ايش اللي جراله؟
1: هو صدمه مطر،
0: صدمه مطر؟
2: هو راح يرجع الكرة والمطر صدمه وهرب.
0: عماد، عماد ابني.
1: اه يا ما يدي يدي يدي، ما فيش حبيك يدي يا ما يدي.
0: تصف عمري عليك يا ابني. عبير يا عبير، تعالي يا بنتي صيحي لابوكي كي يسعفها.

0: مالك مالك سيح ايش في؟
1: تعال يا بصيف عماد، صدمه موتور بالشارع وكسر له يده.
0: موتور صدمه بالشارع؟
1: ايوه
0: وكسر له يده. حلقت يا حميد حلقت.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا، فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا رب، محبة أبدية أحببتني، حياة أفضل منحتني، ابنا وريثا جعلتني، فليس لي سواك، في المصائب أعنتني، في الشدائد عضدتني، سكينة وسلاما منحتني، فليس لي سواك، في وسط ضيقي أرشدتني، على ذراعيك حملتني، مياه الراحة سقيتني، فليس لي سواك، من العبودية حررتني، برباط المحبة أسرتني، على جناحيك أطلقتني، فليس لي سواك، ليس مثلك يا رب، لا يأسرني غير حبك، فلو بحثت حتى للمنتهى ليس مثلك يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا، خاصة الآن فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب انت وحدك. في ترنيمة اخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله ايش يقول لنا. احنا شكينا له وحكينا له والان عم نسبح له، بعدها نشي نعرف ايش الله ايش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرا هذا كلام الله يا ناس، كلام الله، دشتوا تعرفوا ايش الله ايش يكلمكم. اقراوا في الكتاب المقدس، اقراوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عتتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عتكون 9775 9775.

وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: إذا حبلت امرأة وولدت ابنا تكون نجسة 7 أيام كما في أيام العادة الشهرية، وفي اليوم 8 يختن الطفل، ثم تنتظر الأم 33 يوما آخر لتطهر من نزيفها، فلا تمس أي شيء طاهر ولا تدخل المقدس حتى تتم أيام تطهيرها. وإن ولدت بنتا تكون نجسة 2 أسبوع كما في أيام العادة، ثم تنتظر 66 يوما لتطهر من نزيفها. ومتى تمت أيام تطهيرها لابن أو لبنت، تحضر للحبر عند مدخل خيمة الاجتماع خروفا ابن سنة لقربان يحرق، وكذلك حمامة صغيرة أو يمامة كضحية عن الخطيئة، فيقدمها الحبر أمام الله ويكفر عنها فتطهر من نزيفها. هذه هي شريعة المرأة التي تلد ولدا أو بنتا، وإن لم يكن في إمكانها أن تقدم حملا تحضر يمامتين أو حمامتين صغيرتين، إحداهما قربان يحرق والأخرى ضحية تكفير عن الخطيئة، فيكفر الحبر عنها فتطهر.

فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعي ونصلي له، وأن احنا نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين صلي معنا وتشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك. وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتوا تعرفوا ان في مسيحيين يمنيين. نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا
1: يا هلا
0: بيك. كيف حالكم؟
1: بخير. شو
0: اخبارك؟ انا صار الحمد لله. كيف انت يا اخ جواهر؟
1: الحمد لله بخير.
0: الله يخليك. هذا شايف ان كان يوم طويل قضيتيه.
1: بالضبط كان يوم مرة طويل، كان عندي مواعيد كثير من مكان لمكان،
0: لكن الحمد لله انتي جيتي فعلا في
1: الحمد
0: الموعد.
1: لله الحمد
2: اسمع لله. انا بقول لك حاجة، شوف بقول لك، انا التيس هذا
0: بتفكر كل ما تيجي عنده التيس،
2: شايف التيس بعدين شايف عنده قايب له ايش هذا، سمبرة ولا عتر تأكله تغديه
0: غدا دخن
2: دخن.
0: ايوه
2: لا بصراحة بيكون لحمه ما شاء الله،
0: تعرف ما
2: صراحة أكثر من أسبوعين لازم يندبح هذا.
0: لا هذا يحتاج لا أقل شيء سنة مالك.
2: كم عمره؟ كم سنة؟ بقول لك سنة. لا لا حبيبي كل.
3: كم عمره صار التيس؟
0: عاد عمره 6 أشهر، ما قد
2: مالك. خلاص بعد كذا بيكون لحمه مش كويس يا أخي.
0: لا لا بالعكس، يكون لحمه أحسن شيء. التيس لما تصبر عليه لحمه يكون أحسن.
3: صح.
2: الله نشوف أخي.
3: اتفق معه في هذا الموضوع.
0: أيوة شباب، أيوة أهلا وسهلا بكم، ورحب أيضا بحبتنا المستمعين الذي بيستمعوا لنا في الإذاعة، في الراديو، وفي الإنترنت، باجتماعة الصلاة حقنا هذه، الذي فعلا بتريحنا وبتخلينا نعرف أكثر ونستفيد من بعض أكثر. فأرحب بهم وباستفساراتهم. تقدرون تتواصلوا معنا أحبتي وأنتوا تسمعوا، قبل الحلقة هذه، قبل الاجتماع هذا أو بعده في الإذاعة، عن وسائل التواصل معنا. فأرحب بكم مرة ثانية. نكمل في الموعظة على الجبل، وعن ندخل في إنجيل متى في الإصحاح 7، وفي مواضيع رائعة جدا جدا، الذي هي عن إدانة الآخرين، وأن الله يعطي لمن يسأله. لأن احنا تكلمنا في الأسبوع الاجتماع الأسبوع السابق أن الله يعتني بنا، وهنا الله يعطي لمن يسأله. وأيضا نتكلم عن الباب الضيق، يعني من الآية 1 لآية 14، فمواضيع مهمة وتشيرها فعلا دراسة ونتناقش، لأن في أشياء كثيرة نستفيد منها من بعض. فلو أن يا أخ علي تبدأ وتقرأ لنا 3 آيات الأولى.
2: آمين آمين.
0: يلا تفضل.
2: لا تدينوا لإلا تدانوا، فإنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. لماذا تلاحظ القشة في عين أخيك ولكنك لا تنتبه إلى الخشبة الكبيرة في عينك؟
0: أيوة ممتاز.
3: أو كيف تقول لأخيك دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج أولا الخشبة من عينك، وعندئذ تبصر جيدا لتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا ما هو مقدس للكلاب، ولا تطرحوا جواهركم أمام الخنازير، لكي لا تدوسها بأرجلها وتنقلب عليكم فتمزقكم.
0: أيوة. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، فكل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. وإلا فأي إنسان منكم يطلب منه ابنه خبزا فيعطيه حجرا، أو سمكة فيعطيه حية.
1: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالأولى جدا يعطي أبوكم السماوي عطايا جيدة للذين يطلبون منه. إذن كلما تريدون أن يعاملكم الناس به فعاملوهم أنتم أيضا. هذه خلاصة تعليم الشريعة والأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فإن الباب المؤدي إلى الهلاك واسع وطريقه رحب، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يهتدون إليه.
0: يا سلام يا سلام، فعلا كلام.
2: الإدانات هذه في البشر، تلاقي الإنسان يشوف عيوب الآخرين وما يشوفش عيوبه، يعني صح. كأنه هو ملاك،
0: صح.
2: يعني بس شغلته بس يلاحظ،
0: صح.
2: ندين الآخرين،
0: ندين الآخرين من في علاقة محبة. أنا أشوفك يا علي بتدخن، ما أدينكش، أجيب كل محبة أقول لك يا علي ربي يبارك فيك، أنت أخي وحبيبي، وأنا خايف على صحتك، مش أخسرك، تمام. وأمام أدي لك كلام نصح بمحبة، ماشي أقول لك أنت إنسان سيء، أنت تدخل النار
2: ما يجوز يا أخي، خاف الله، ما يجوز، هذا هيكل الله، هذا قصد الله يعتبر، وأنت تدخن وهذا، وأنت وتقيل كنيسة، وما يصير، وأنت لك فترة بالإيمان، وأنت أو أقول للناس شوفوا هذا كمله بالإيمان، هو مكانه يدخن
3: أو بيصلي له يطلب له الخلاص ويفضح قدام الناس. في آية في كتاب مقدس، كتاب نشيد الأنشاد، عروس النشيد اللي هي كانت بتقول، هي بتقول أنه أنا يعني سمرافة قد الشمس قد لوحتني، يعني الكنيسة أو المؤمنين قدام الرب أنه شايفين نفسهم، بس الرب شايفنا جميلين.
0: صح.
3: يعني أنا حين أقول الشمس ضربتني أو واحد ضربت الشمس.
0: صح.
3: أو لوحت الشمس أنت، بس الغريبة أنه العريس هنا شايفها جميلة. فهم كيف؟
0: صح.
3: يعني زي ما يقول بعض الناس يقول لك الله يعني يرانا من خلال المسيح،
0: يرانا كاملة، بس احنا كبشر من انسان كامل. يعني انا بقول لناس ليش بالدين؟ ليش بتكلم اشياء سلبية؟ ليش بتقول كذا على فلان على زعطان؟ ليش بتسب الكنيسة هذه؟ يقول لك انا شي كنيسة كاملة. طيب الكنيسة هذه احنا، اوكي، واحنا ما فيش واحد كامل، الكامل هو يسوع المسيح. كل ما حاولنا نلتصق فيه، كل ما تقدمنا خطوة، بس الكمال لما نكون عنده. لكن احنا عايشين هذا، كلنا فينا نقص، كلنا فينا عيوب، تمام. من هو الذي في الدنيا هذه الذي يقول انا من غير عيب؟ يعني معناته المسيح ما جش لك، او ما جش لك. يعني في ناس للاسف كل شغلتهم انهم يجيبوا اشياء سلبيه، كل شغلتهم وهمهم. طيب يا اخي ارحم نفسك يا اخي، خلي عندك ما نقول امل المسيح، رجاء المسيح. المسيح عنده رجاء فينا، هو عارف اوكي نحن مليانين عيوب، وبعد ذلك عنده رجاء، وجاء ومات من اجلنا. من انت من انا حتى ان انا اجي استحقر اخ او اخت؟ من انت من انا حتى ان انا استحقر قسيس او خادم او كنيسه او جمعيه او من،
3: او حتى شخص من خارج الكهنوت او القصد الملكوت
0: او حتى ناس من الدنيا؟ لا، الواحد يحمد الله يقول يا رب رويني عيوبي من اجل ان انا بفضلك وبساعدتك تتصلح. يا رب لا تخليش ادين الناس من اجل ما حد يدينني. يعني كلام لو فعلا نستوعبه ان ان ان ان ان ان ان هو فعلا بيدمر.
3: عندي قصة،
0: اتفضل.
3: في اخت كانت في كنيسة، وبعدين الاخت هي تركت الكنيسة، راحت وسوت شيء، بس انها كانت واضحة، فالناس قالوا هذه تركت، شوفوا ايش سوت، راحت برا، كل الكنيسة يعني غضبوا عليها، لان هي بالنسبة لهم سوت شيء غلط، قد يكون غلط ايوه، بس انه الناس هي كانت واضحه قدام الناس، يعني كانت قالت انا كذا. بس الغريبه في ناس حبوها معي وقبلوها بعيو، يعني ما تغيرت المعامله. ليش؟ لانهم قال انا لو ما ادنتك معناته انا كامل، ما عندي غلط، بس الاحتواء والمحبه، وقالوا ان الرب وحده يدين. يعني في ايه في دائما انا هذه
2: المحبه تستر،
3: انا هذه تصدمني الايه اللي هي في سفر يعقوب، عفوا كتاب يعقوب، انه حتى احيانا نحن نقول للناس انت راح الجحيم، انت راح مش عارف ايه، سرنا ارسلنا ناس للجنه ولا السمر سنه الجنه، وهذا في يد الرب اللي هو فان كنت تحكم على الشريعه لا تكون عاملا بها، بل تجعل نفسك قاضيا لها، وليس للشريعه الا قاض واحد وهو الله، وضعه وهو وحده القادر ان يحكم بالخلاص او بالهلاك، فمن تكون انت لتحكم على الاخرين؟
2: لانه ما لح اصلا الله ما يعطيش صلاحياته للبشر في الارض مهما كان، خاصه بقتل البشر، لانه هذه من خصوص الله. يعني ليش الله اذا كان واحد خرج مثلا من الاسلام مرتد، هل انت معك؟ يعني انا مثلا ايماني الان بالمسيح مطلق، انا مؤمن مطلق ايماني 100%، لكن ما يحق ليش انا اجي افرضه عليك؟ انت حط نفسك يا مسلم في مكاني أنا كمسيحي.
0: صح.
2: انت لو جيت مثلا في دولة، ما فيش دولة الآن مسيحية، كل القوانين علمانية وضعية، لكن لو افرض انه جيت انت قبل 300 سنة ولا 400 سنة لما كان مثلا الكنيسة تحكم والملك مع الكنيسة، أجيت أنت كمسلم مثلا في بلد حكم مسيح يقول لك لازم تؤمن بالمسيح ولا بقتلك، هل بتقبل على نفسك هكذا؟
0: صح صح.
2: يعني يخرجك من دينك؟ لا، أنت الله أعطاك الاختيار. الله ما يجي لما يجي حق لك أنت تجي تقتلني، إذا كان أنت هل أنت أقوى من الله تجي تقتلني إذا أنا مرتد؟ ما الله خلي الحكم لله هو يقتلني. طيب شو عرفك إن أنا قد أرجع؟ شو عرفك إنه واحد الخاطئ هذا يرجع؟ تعطيه فرصة للإنسان، الله يعطيه للإنسان إلى آخر لحظة. عندما كان اللصين على الصليب، واحد خاطئ قاتل وكل شيء، لما آمن بالمسيح قال له اليوم تكون معي بالفردوس. فالإنسان ما يدينش أحد، الواحد يمتحن نفسه يقول له يا رب عرفنا أخطائي، لأنه كلنا الإنسان مولودين بالخطية، لأنه آدم لما أخطأ نحن ورثنا الطبيعة الخاطئة من آدم، مش الوراثة البيولوجية.
1: لما الإنسان يدين ربنا، هو قال لي النقمة أنا وجازي يقول الرب، لما الإنسان يدين إنسان يكون حاطط نفسه في كرسي ربنا. فهذا اللي عمله مين؟ الشيطان. الشيطان هو اللي حب إنه يحط نفسه في كرسي ربنا وينظر نظرة، يبدأ ينظر نظرة كأنه هو إله والناس بشر ومن حقه يقول هم سووا وهو هم خطأوا، وينظر لهم نظرة دنيا. أبرز شيء في صفات الشخصيات اللي تتميز بطبع الإدانة إنهم ينظروا نظرة دونية للأشياء إلا بيدينها، مو نظرة إنه يبغوا يصححوا، ولا تلاقي فيها نظرة بغض، نظرة حقد، نظرة دونية. وهذا ما ما ما يخلينا نفهم غلط موضوع إنه ربنا حط ناس عشان يدينوا أساسا. لما نيجي نقول ربنا قال لا تدينوا، نستثني أفراد وأشخاص ما هم داخلين تحت هذا الآية البند. ربنا حط لهم السلطة إنهم يردعوا الناس، الرعاة في الكنيسة، الرعاة بالعكس من واجبهم إنهم يدينوا. ولما أقول إدانة ما أقول تفضيح، يدينوا لما الواحد يروح بالضبط تصحيح وجلسة واحد لواحد يجلسوا مع الإنسان هذا ويصححوا ويقولوا له أنت يا بني آدم،
2: مش يدينوا، النصيحة
1: النصيحة هي يمكن تدخل في نفس موضوع الإدانة، بس ما هو داخلهم، ما هم داخلين تحت هذا البند. الرعاة والمسؤولين، يعني لو ما كان في أحد مسؤول في مكان ما كان لازم يدين ويشوف مين الموظفين اللي بيعملوا طيب والموظفين اللي ما بيعملوا طيب، كان الدنيا راحت في داهية. فهذولا ما هم داخلين تحت بند الإدانة. الآباء والأمهات واجب عليهم يدينوا، بالعكس ونشوف في الكتاب المقدس ربنا عاقب ولعن بيت عالي لأنه قال له أردع عيالك كانوا بيعملوا غلط وما ردعهم، فقال ربنا تحل لعنة على بيته. لأنه شوف الآية واضحة كانت جدا، من أجل الشر الذي يعلم أن بنيه، مع أنه كلمهم، راح كلمهم بمحبة، ربنا ما قال له كلمهم بمحبة، قال له أردعهم. وهو من باب زي ما نعمل أحيانا دائما هنا، لا المحبة الأخوية نطبطب على بعض. وربنا لما يكون الشيء مخالف لشريعته يبغى الإنسان يوقف موقف حازم ويقول للإنسان أنت في صف الشيطان ما أنت في صف ربنا. قال ربنا من أجل الشر الذي يعلم أن بنيه قد أوجبوا اللعنة على أنفسهم ولم يردعهم، ربنا حلت عليهم اللعنة هو وبيته، لأنه هو كان في منصب الرادع، في منصب اللي وكله ربنا عشان يشيك على اللي تحت يده تحت مسؤوليته، وما كان أمين في المسؤولية اللي ربنا أعطاه أوجب على نفسه اللعنة. فلما ربنا يقول لا تدين، وهذا بين الإخوة البعض مو بين مسؤول وإنسان تحت مسؤولية،
2: لا لازم أنا أعرفه. بس أنا كأخي لما أشوفه غلطان وحاجة زي كده ما أجيش مثلا قدام الجماعة وهو أخطأ ولا شيء أقول له لا أنت غلطان،
1: لأن ربنا قال المحبة تستر.
2: لا بس أنا كأننا أفضحه مش أنا أنصحه، لكن بيني وبينه وبالمحبة ألمح له يعني شوية على كده بالمحبة حتى يتقبلها مني، يقول لك آسف. لكن لو أنت تجي تنصح واحد قدام المجموعة حتى لو هو عارف إنه هو غلطان بيكابر وبيقاوحك وتصير حزازات كمان،
1: هذا الهدف منها ما
2: هذا توبيخ، هذا مش نصيحة،
1: هذا يظهر فيها موضوع لدانا إنه الهدف تصغير الشخص،
2: تصغير الشخص.
1: وهذا يبين لنا إنه هذا الشخص بيدين إدانة سيئة من اللي نفع اللي ربنا قال لنا لا تعملوه.
0: يعني الأخت جواهر جبتي الموضوع شرحتيه بكل وضوح، يعني أي إنسان مسؤول من مسؤوليات أمام الله، من مسؤوليات أمام أنا لو كنت مسؤول مدير أو مشرف أو مش منتظر الرب يجي لعندي يقول لي دين فلان أو لا، هذه مسؤوليتي أمام الله. لو شفت واحد خالف كلمة الله، لو شفت واحد عمل شيء ضد مشيئة الله، لو شفت واحد عمل أشياء ضد أولاد الله وهو من تحت سلطتي، ضروري ما أردعه.
1: بالعكس، إنه لو ما عمل كده يحل اللعنة عليه وعلى المسؤولية اللي تحته.
2: لكن أنا كواجبي، ليش الأوروبيين صدقوا يا أخواني إنه أنا بعرف واحد قسيس عزمنا بعدين أوروبي، لما عزمنا في البيت في يوم الحفلة حق بنته بتتخرج بتخش الكلية كلية الطب، خلصت التنمية، فيعرفنا أنا دائما يقول لي أنا عندي أخوان، وأنا سألته عندك أخوان؟ يقول لي أفراد. لما يوم الحفلة اجتمعوا يعرفنا، يقول لي القسيس هذا، يقول لي قال لي هذا شوفوا أخي، شايفه عنده شعارات حق بودا، والثالث ملحد. تصور أنت كيف عايشين بمحبة وسلام ولا كأنه في أي شيء. قلت له كيف أخوك بودي؟ بداية أنا لما أول مرة تعرفت على أبوك قلت له ليش تسيبه بودي وهذاك ملحد؟ قال لي أنا اللي علي نصحتهم بالمحبة، بشرتهم، لكن أنا مش ملزم، أهم شيء أنه هنا يطبقوا القانون والنظام حق الدولة، ما يغشوش، لو في شيء في الدولة، وإذا كان هم مش مؤمنين الرب اللي بيحاسبهم يوم الحساب، لا أنا ولا شيء، لكن هم أنا عاملهم كأخواني وكل شيء كأخوان. شفتي كيف؟ لا، نحن مشكلتنا نحن ما نقبلش الآخر. دي الحروب هذه ليش في الشرق الأوسط ولن توقف، ولا بيلاقوا سلام ولا أمم متحدة ولا غيره، لأنه عدم قبول الآخر. تلاقي إذا يقول لك أنا وهابي، إذا يقول لك لا صار صوفي، صار يروح عند المقابر، صار يروح يعبد الأولياء
3: أو رافضي.
2: يا أخي خلي إنسان إن شاء الله يعبد حجر، بس لا يرمينا بالحجر.
3: صح صح،
2: أنا أحترم كل الأديان، ما لي علاقة، أنا أبشره بالمسيح مرة مرتين ثلاث مرات بمحبة وكل شيء. إن قبل قبل، يشتي ناقش، عنده أسئلة من حقه يسأل. لكن أما يقادل ويطعن هذا هروب. لا تدينوا لك، لا أنا إيماني بالمسيح مطلق، لكن ما أجيش أفرضه عليك أنت لا مسلم ولا على البودي ولا أي شيء.
0: ما فيش مجتمع أصبح راقي وأصبح مجتمع ينعم بالأمن والأمان، وأساس هذا كله ما والمجتمع ما بنش على قبول الآخر.
1: بالطبع.
0: يعني إحنا على ما قلت أنت أخ علي، مصيبتنا الكبيرة في البلدان الإسلامية والعربية أنه عدم قبول الآخر. للأسف كل واحد بيقول أنا عندي الحجة والباقي غلط.
2: أنت إيمانك مطلق بس ما عندك دليل وإثبات كده مادي تورينا أنه أنت على حق.
0: على ولو عندك
2: خلي الديان هو خلي حاسبنا الله، مش أنت تحاسبنا.
0: هذا لك أنت، الدليل لك أنت، بس مش أنك تفرضها على غيرك.
3: على قول المثل اللي يقول أنا وبس والباقي خس.
2: يعني مثل لبناني هذا
3: صحيح؟ ما كنت
2: أعرف مثل لبناني.
0: يعني مثلا المسيح هو الله، وهو عارف، ويعني هو الله، هو جاء خلاص البشر. أوكي، يعني لما جاء عنده واحد وقال له أوكي إن أنا إيش أعمل من أجل أدخل الملكوت؟
3: صحيح. تمام.
0: فقال له بالوصايا إنه كذا، قال أنا وعيت عليها وأنا. ففي الأخير قال له أوكي روح بيع كل ما عندك، وكان رجل غني، وقسم على الفقراء وجي اتبعني. فالرجل خاف لأنه كان غني، يقول لك إيش هذا؟ تمام. المسيح هو قادر إنه كان يقول له أؤمن، ها، بس لا، احترم حريته. تمام. كان مفروض إنه يقول لا أنا على حق، أنا الله، أنا كذا، خلاص سابه. قالوا سابه والمسيح حزن عليه.
2: لأن الله يعلم الغيب، الله يعلم الغيب، عارف نقطة العيب هذا في الشخص.
0: أيوة. طيب يا أخ جودي، لو تنتقلي لنا النقطة الثانية.
1: يقول المسيح لا تعطوا المقدس للكلاب ولا تطرحوا جواهركم أمام الخنازير كي لا يدوسوها بأرجلها كي لا تدوسها بأرجلها وتنقلب عليكم فتمزقكم. فيمكن يقول هذا واحد يسمع هذا الكلام يقول يعني ما مبشر، بس المسيح ما بيقول كده. المسيح هو نفسه اللي قال الكلام ده، قال أنا أرسلكم للوسط كال كالخراف وسط الذئاب. فلما تدخلوا قرية قولوا لهم البشارة، سمعوكم مرحبا هم الكسبانين، ما سمعوكم أنفضوا.
2: أنفضوا
1: هذه الآية بتقول أنفضوا خلاص، ما يبغوا لا تفرضوها عليهم ولا تجبروهم. وهذه هي المبادئ اللي بتقوم عليها الدول المتقدمة، ما في إجبار. صح. أنت تعرض اللي عندك وأنا أعرض اللي عندي، لا أفرض عليك إلا أنت تبغى. لما يقول الخنازير هنا معناته الخنازير اللي ما تقدر قيمة اللي إحنا أيوة. نعطيهم هي. وهم هدول اللي وصفهم ممتاز. رب الخنازير، لأن الخنازير ما تقدر قيمة الجواهر، ما تعرف قيمتها،
2: كلمة مجازية.
1: فأنت بالضبط، فأنت لما تعطي الكلمة لإنسان ما هم قدر قيمة هذا ربنا. الشيء وشفت من ردة فعله أنه مو مقدرة ولا هو مهتم. الإنسان اللي يقدر تلاحظ فيه اهتمام ويبدأ يسألك ويبدأ يستفسر، إنسان اللي باين أنه مو مقدر رح يهاجمك، وهذا اللي بيقوله الكتاب رح تنقلب عليكم وتدوسها وتمزقكم، تدوسكم تدوس اللي أعطيته وتدوسكم. فإذا إنسان مو مهتم لا تحاول تدخل معاه في جدالات ما توصل لشيء.
0: لا لا.
1: وقال الكتاب إياكم الجدالات العقيمة.
0: الجدالات هذه دمان.
3: يعني هل المسيح يقول للغير المؤمنين إنه مثلا كلاب وخنازير؟
2: لا، هذا كان في العهد اليهود عندهم غرور عندهم إنه كل إنسان غير يهودي فهو كلب.
3: هذا غلط طبعا.
2: طبعا خطأ
3: طبعا.
2: بس يعني كانت هذه كانت المصطلحات في المجتمع اليهودي.
0: صح. فعلى أساس الناس يفهموا فاجت المصطلحات
2: بلا اسماء مجازية وحاجات مجازية، لكن الرب ما يقولش على الرب ما يقول على البشر
0: لا لا لا، بس
2: لأنه خليقته
0: فعلا شرحتها، لأن في ناس كثير عندهم لبس في الموضوع هذا وصعب أنهم يفهموه. ممتاز. طيب ال ال ال ال ال ال الآية الثانية، آية رقم 13 و14، يعني من الأشياء الرائعة الذي ال ال ال الواحد فعلا بيقول ادخلوا من باب الضيق فإن الباب المؤدي إلى الهلاك واسع وطريق رحب، وكثير هم الذين يدخلوا لمن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدي إلى الحياة وقليل هم الذي يهتدون إليه. يعني فعلا هذا بيثبت أن الناس الذي بيسعوا وراء الجاه والطمع والجشع في ظنهم أن يعني حتى ناس بيستخدموا اسم الله تمام ويقولوا ونبشركم ويبشركم وعندكم كذا والشهيد عنده كذا ها والمدري ايش وال، بس هنا بيقول كلام رائع جدا ان الباب الضيق. ليش الباب الضيق؟ لان محبه المسيح بتخلينا نعرض عن اشياء كثيره في العالم هذا، وقد تكون اشياء تؤلمنا نحن نتخلى عليها، قد تكون اشياء تجرحنا لان احنا اشياء غلط هي، او حتى اشياء ممكن هي تؤدي ان احنا ننظر للعالم هذا. فمن محبتنا للمسيح متخلى عنها. قد يكون في شخص مثلا اذاك، في شخص جرحك، من اجل المسيح بتسامح وتعدي، وفيها الم وفيها قصاصه. في الباب ضيق في الم، المسيح تالم على الصليب وما هوش احسن مننا ابدا.
2: الباب ضيق ما ترى انت لما تسأل الواحد يقبل المسيح يسيب أهله بلده.
0: صح.
2: ينحرم منهم، والمجتمع اللي يعرفك أنت في من بلد الفلاني، لو عرفك أنت يمني وتعيش في بلد في أي دولة يعرف أنك أنت يمني وصرت مسيحي بيضطهدوك وقد يقتلوك. وبعدين لما يقول لك مثلا زوجة واحدة ما فيش طلاق إلا بعلة الزنا، أنت تقول إيش هذا زوجة واحدة وبعلة الزنا؟ يعني دي صعيبة بالنسبة لغير المؤمن. فا أو مثلاً أحيان تشوف إنه يقول لك بيع ما قسم مالك للفقراء، مثلاً في عدد الإنسان يقول لك يا أخي أنا أشتري روح ديسكوات وأسهر، وبعدين أحيان عندي فلوس أروح أزني أروح أعمل طالما عندي فلوس واستمتع وأسكر وأعمل وكل شيء. فهذه كلها تحرمه من السماء من الخلاص، لأنه هذه الأشياء تحرمه. فهو يشتي يتمتع بالدنيا بالفلوس بالمال بالفسق بالسرقة بكل شيء، بالسلطان الذي معه بالافتراء، لكن يقول لك هذا حكاية إننا مشي مع المسيح، هذا باب ضيق.
0: أيوة.
1: وباب ضيق كمان نقطة إنه صح إنه الواحد يدخل في موضوع ذنوب وآثام ويسوي فسق وما عرفه. كمان نقطة إنه أعيش مرتاح، ما أبغى أكلف نفسي إني أسوي أي شيء لمملكة ربنا.
0: صح.
1: مرتاح كده، ليش أكلف نفسي وخليني كده الدنيا مريحة عندي؟ ليش الصداع وليش تقولي أعمل شيء لربنا وروح سوي وروح؟ خليني. الكتاب المقدس يقول إنه الإثم رفع الإثم لدرجة أعلى من مفهوم الناس، قال إنه اللي يعرف يعمل خير وما يعمله هذا آثم. فاللي جالس مرتاح كان لو الدكتور ماهر صموئيل القسيس كان دائما يقول أتجدد وأتمدد، خلاص ما تقول لي سوي شيء ولا أخدم ربنا ولا شيء. هذا برضو باب واسع يعتبر. صح. الإنسان ممكن أحيانا يحسب إني بما إني ما أذنب فأنا بالسليم، بس صح. برضو إنك ما عملت شيء يا ما أثمر، قال ربنا أثمر وأثمار تليق بالتوبة، ما في أي ثمار جالس. صح. لا ثمار خير ولا شر.
0: اسم هذا
1: يا بالضبط هذا في حد ذاته إثم.
0: طيب إيش رأيك يا أخ عبد الله؟
3: الحرية لها ثمن.

0: لو هم مشوا من الطريق الواسع هذاك، طريق فيه طريق، كان وصلوا بأربعين يوم صح؟ لكن خلاهم وداهم طريق طويل
1: 40 سنة.
0: طبعا عدم الإيمان وكذا، لكن عشان يتعلمون. بس هو رعاهم، وقف معاهم، ما خلاهم ما دخل، بس طريق طويل. قال لهم أنتوا على أساس تدخل الأرض لازم تخوضوا حروب، لازم تسووا أي شيء.
2: أيوة.
0: فهم كيف؟ لازم تخوضوا حروب. طيب فأنت حين تقول، أقول لك لا، الطريق هذا يوصلك بسرعة، لكن الطريق الضيق ذا أأمن وأحسن، بس هو ضيق وشوك وكذا، بس أأمن. شوف كيف المسيح قلب الأفكار.
2: صح.
1: خاصة حتى مثلا في أنبياء كذبة، مش من الصعب أنك تكون مسيحي، بس بعض الأنبياء الكذبة مثلا يبسطوا لك الأمور، كل شيء بحبح عنه وعلى أساس أنه من الله، وهو كله بحبح، خذ ما تريد، يعني كل قوانين الرب. لما يقول لك المسيح زوجة واحدة وما فيش طلاق إلا بعلة الزنا أو واحد من الطرفين أن يموت، يجي واحد يقول لك خذ كم ما تريد، سوي وافعل وافعل ما أدري إيش وكل شيء. فهذا هو لما المسيح قال سوف يأتوا لكم أنبياء كذبة أو معلمين تلاقيهم أحيانا في الكنائس، يجي يقول لك إيش إنه كنيسة، الزواج حرمة بحرمة، زواج برقم برقم، هذه لا نعتبرها كنائس نحن أصلا.
0: صح صح.
2: طيب لو ترفعنا يا أخ عبد الله في صلاة نختم بها الجلسة الحالية هذه والبركة، تفضل.
0: يا رب نشكرك على تعاليمك، أنت المعلم الصالح وكلمتك حية ولا تتبدل. نشكرك على تعليمك النقي، نشكرك لأن دائما نتعلم منك الكثير، ولأنك دائما تريدنا أن ننمو وأن نتعلم وأن نكون يا رب أنوار وملح، ونكون يا رب شهود، ونكون يا رب أواني تمجدك يا سيد. نشكرك على كلمتك الحية التي لا تموت، لأنك أنت هو أمس واليوم والأبد. ونشكرك على محبتك للجميع.
1: آمين.
3: هيا نصلي وله المجد.
2: فعلا فعلا اجتماعات رائعة، كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا. فقرة رائعة عن جيلها الآن هي أقوال المسيح لأختنا العزيزة سلوى حبيب. المسيح قال كلام رائع كثير، كلام فعلا يكتب بماء الذهب، لأنه إله حقيقي. فنعرف جزء من أقوال المسيح ومع أختنا الفاضلة سلوى حبيب.
4: أنوار كاشفة.
5: أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا، الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
4: يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
5: هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. أهلا ومرحبا بك مستمع العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نتابع تقديم هذه السلسلة وهي تحت عنوان أقوال المسيح. لقد تكلم المخلص يسوع المسيح بأقوال عديدة مليئة بالحكمة، مما أثار إعجاب الناس من حوله، كما أكدت أيضا على سلطانه الإلهي.
6: هل تتمسك صديقي بمواقفك؟ وهل تتجرأ على إعلانها أمام الآخرين؟ وهل تسعى للاستفادة من الفرص المتاحة أمامك لكي تؤكد عليها؟ أم تراك تهادن وتخجل من إعلان مواقفك، وتتهرب من تحمل المسؤولية، وتصمت عندما يجب أن تتكلم بالحق لكي لا تؤذي مشاعر الآخرين؟
5: هذه كلها تساؤلات هامة على كل منا أن يطرحها على نفسه، ولهذا نجد الكثيرين مع الأسف لا يتجرؤون على إعلان المبادئ التي يؤمنون بها، ويتلونون بحسب الظروف، ساعين وراء مصالحهم الخاصة. لكن في المقابل، لو سلك الجميع بما يدعونه من قيم ومبادئ لما عم الفساد المجتمعات.
6: هل تعلم مستمعي أن المخلص يسوع المسيح سبق له أن عالج

0: هذه المشكلة بالذات، أي مشكلة التناقض بين القيم والمبادئ التي يؤمن بها الإنسان وما يعلنه أمام الآخرين، لا بل حذرنا من التردد والخجل والخوف من إعلان ما نؤمن به.
1: قال المخلص يسوع المسيح لتلاميذه الاثني عشر الذين أرسلهم لكي يكرزوا بملكوت الله: فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات، ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات.
0: لقد أراد المخلص المسيح تشجيع تلاميذه لكي يكرزوا برسالة الإنجيل، رسالة ملكوت الله، دون خوف أو خجل، ولا يهاب أحدا، بل يعلن رسالة الله بكل جرأة ووضوح. لكن ما علاقتنا نحن اليوم بتصريح المسيح هذا؟ هذا ما سنجيب عنه بعد فاصل موسيقي قصير، فابقوا معنا.

0: صديقي المستمع، أكد المخلص يسوع المسيح على حقيقة هامة، وهي ضرورة أن نسعى لكي نعلن إيماننا به للآخرين. ونستطيع تشبيه ذلك باكتشاف المرء لأمر مبهج مفرح، أو بحصوله على كنز عظيم. أفلا يسعى عندها لكي يخبر الآخرين عما اكتشفه أو بما حصل عليه؟
1: إن الإيمان بالمسيح المخلص يجعلنا نحصل على غفران الله الكامل لخطايانا، ونصبح بالتالي من أولاد الله. هذا هو الخبر المفرح السار الذي يجب أن نعلنه للآخرين، لكي يأتوا هم أيضا ويختبروا مثلنا خلاص الله المجيد وغفرانه الكامل.
0: لهذا قال المسيح إن من يعترف به أمام الناس، أي يعلن رسالة الخلاص المفرحة للآخرين دون خوف أو خجل، سيعترف به أمام الآب السماوي. وفي المقابل إن من ينكره ويخجل بإعلان هذه الرسالة إلى الآخرين، فهو أي المسيح سينكره أمام أبيه السماوي.
1: هل تعلم مستمعي أن هناك عدة حالات يمكننا فيها أن ننكر المسيح أمام الآخرين؟ ففي أحيان كثيرة لا نرغب أن يعرف الآخرون أننا مسيحيون أو أننا قبلنا خلاص المسيح، ونتهرب من كشف هذه الحقيقة عندما تسمح لنا الفرصة بذلك.
0: وفي أحيان أخرى لا نبدي رأينا المسيحي بقضية تطرح أمامنا خوفا وخجلا من الآخرين، ونختلط بالمجتمع ونسايره إلى حد تضيع فيه هويتنا المسيحية، ولا يعرف أحد أننا مسيحيون. وهذا ناتج بالطبع عن ضغوط المجتمع علينا، فنرضخ لضغوطه ونهادنه.
1: صحيح أن المسيحية هي عار، وخاصة في بعض بلداننا العربية، ويتعرض الكثيرون للاضطهاد من جراء إيمانهم، لكن هذا لا يمنع أن نعترف بإيماننا بيسوع المسيح وبالخلاص المجيد الذي حصلنا عليه، وأن نتحين الفرص لمشاركة الآخرين في إيماننا واختبارنا الذي يكون أمرا جديدا وغير معروف بالنسبة لهم.
2: أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة هتتغير من يوم 25 أكتوبر، أي الشهر هذا. الترددات الجديدة هتكون 9775 9775.
0: مستمع الكريم، نستطيع أيضا أن نعلن إيماننا بالمسيح عن طريق سلوكنا القويم والحياة الأخلاقية الرفيعة التي نحياها، وأن نحب الآخرين ونساعدهم عند الحاجة، أي أن نعيش حياة المحبة العملية. فسلوكنا العملي هذا يترك أثرا بليغا في النفوس أكثر من الكلام.
1: وهذا ما يلفت انتباه الناس ويجعلهم يتساءلون لماذا نحن نختلف عنهم، فيبادرونهم إلى طرح الأسئلة علينا. ولهذا حث الرسول بطرس المؤمنين بالمسيح قائلا: بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف.
0: يستغرب الناس يا صديقي سلوكنا الأخلاقي الرفيع، ومحبتنا المضحية، ومواقفنا الصحيحة، وهكذا يبادرون إلى طرح الأسئلة علينا، وعندها نستطيع أن نحدثهم عن غفران الله الذي حصلنا عليه بواسطة المخلص المسيح، ثم ندعوهم لكي يأتهم أيضا ويختبروا هذا الخلاص المجيد.
1: إذن هناك وسائل عديدة نستطيع من خلالها أن نعترف بالمخلص المسيح وأن نعلن خلاصه، ولهذا علينا أن نطلب من الله أن يعطينا حكمة متى نتكلم وكيف نتكلم وبماذا نتكلم، وأن تكون حياتنا فعلا مقدسة وطاهرة، وأن نعيش حياة المحبة نحو الآخرين.
0: وهو الذي تحدث عنه أيضا الرسول بولس من رسل المسيحية عندما قال للمؤمنين بالمسيح: لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتون، تضيئون بينهم كأنوار في العالم. إذن إن المؤمن بالمسيح يكون كنور يضيء في وسط عالم فاسد وشرير.
1: ألا ترغب مستمعي يا من آمنت بالمخلص المسيح أن تعترف به دائما؟ ما عليك إلا أن تكون نورا للآخرين كما ذكرنا الآن. أما إذا كنت لم تختبر بعد صديقي خلاص المسيح وغفران الله، فإني أدعوك الآن لكي تقبل بالإيمان هذا الخلاص المجيد، فتحظى بأعظم العطايا وتنال الحياة الأبدية.

احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: يا سلام أروع وأحسن أقوال المسيح وكلام المسيح والحياة مع المسيح. جربوا وعيشوا مع المسيح. أنا عشت وشفت التغير في حياتي، تغير جذري 360 درجة، نعمة وبركة وسلام. أحبتي الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. نتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا. فصدقوني ما عاد تندموش أبدا، بالعكس هتلقوا كل الخير والبركة.
1: كتاب المزامير المزمور 88.

ربي وإلهي ومنقذي. قدامك أصرخ نهارا وليلا، ليت دعائي يصل إليك. قرب أذنك إلى صراخي، لأن نفسي شبعت من المصائب وحياتي اقتربت من القبر. أنا محسوب مع النازلين إلى الحفرة، صرت كرجل بلا قوة، بين الأموات فراشي مثل القتلى الراقدين في القبر الذين لا تذكرهم ولا تعتني بهم. وضعتني في قعر الحفرة في ظلام الأعماق، استقر غضبك علي وغمرتني بكل أمواجك. أبعدت عني أصحابي وجعلتهم يكرهونني، أنا محبوس ولا أقدر أن أخرج. انطفأت عيناي من الحزن، أدعوك يا رب كل يوم، أبسط يدي وأبتهل إليك. هل تصنع عجائب مع الموتى؟ أم تقوم أرواحهم لتسبحك؟ هل يتحدثون في القبر عن رحمتك؟ أو في الهاوية عن أمانتك؟ هل يعرفون عجائبك في الظلام؟ أو يذكرون أعمالك الصالحة في أرض النسيان؟ أما أنا فإليك أصرخ يا رب، في الصباح تأتي صلاتي إليك. يا رب لماذا ترفضني وتحجب وجهك عني؟ أنا مسكين منذ صباي وقريب من الموت، احتملت أهوالك وتحيرت، غضبك غمرني، أهوالك حطمتني، حاصرتني طول اليوم كالسيل، أحاطت بي تماما. أخذت مني أصحابي وأحبائي، فصار الظلام رفيقي.

تصبحوا على خير. ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غضوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي. مع السلامة.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح الحادي عشر.
2: وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن، فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه:
3: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه.
2: فقال لهم يسوع:
4: متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا، لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة.
2: ثم قال لهم يسوع:
4: من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي، أعرني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له. فيجيب صديقه من داخل البيت: لا تزعجني، الباب مقفل وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم: إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فهو يقوم ويعطيه كل ما يحتاج إليه، لأنه لج في طلبه. لذلك أقول لكم: اسألوا تنالوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. فأي أب منكم إذا طلب منه ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية؟ أو طلب منه بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه.
2: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل فتعجب الجموع، لكن بعضهم قال:
5: هو يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين.
2: وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه، فعرف أفكارهم فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت، وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ تقولون إني ببعل زبول أطرد الشياطين، فإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، فملكوت الله أقبل عليكم. عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان، ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلبه. من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة، وعندما لا يجدها يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا. لكنه يذهب ويجيء بسبعة أرواح أشر منه، فتدخل وتسكن فيه، فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها.
2: وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له:
6: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك.
2: فقال يسوع:
4: بل هنيئا لمن يسمع كلام الله ويعمل به.
2: وازدحمت الجموع، فأخذ يقول:
4: هذا الجيل جيل فاسد يطلب آية، ولن يعطى له سوى آية يونان النبي. فكما كان النبي يونان آية لأهل نينوى، فكذلك يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل. ملكة الجنوب تقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا الآن أعظم من سليمان، وأهل نينوى ويقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأنهم تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. سراج الجسد هو العين،
1: فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما. فانتبه لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه أنار بأكمله كما لو أنار لك السراج بضوئه.
2: وبينما هو يتكلم دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده، فدخل بيته وجلس للطعام. فتعجب الفريسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء، فقال له الرب يسوع:
1: أنتم أيها الفريسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنكم كله طمع وخبث، يا أغبياء، هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا؟ أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم، يكن كل شيء لكم طاهرا. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول، وتهملون العدل ومحبة الله، فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات. الويل لكم، أنتم مثل القبور المجهولة، يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون.
2: فقال له أحد علماء الشريعة:
7: يا معلم، بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا.
2: فقال:
1: الويل لكم أنتم أيضا يا علماء الشريعة، تحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا تمدون إصبعا واحدة لتساعدوهم على حملها. الويل لكم، تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم، وهكذا تشهدون على آبائكم وتوافقون على أعمالهم، هم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون لهم القبور. ولذلك قالت حكمة الله: أرسلوا إليهم الأنبياء والرسل فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى أحاسب هذا الجيل على دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح وبيت الله. أقول لكم: نعم، سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم. الويل لكم يا علماء الشريعة، استوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون.
2: وبينما هو خارج من هناك ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفريسيين، فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطادوا من فمه كلمة يتهمونه بها.

0: الإصحاح التاسع.
1: وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين، لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المكدونيين، وأقول لهم إن إخوتنا في أخائية مستعدون منذ العام الماضي، فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس. ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لئلا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر، ولتكونوا مستعدين كما قلت. فأنا أخاف أن يجيء معي بعض المكدونيين ويجدوكم غير مستعدين، فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالافتخار بكم.
2: ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقوني إليكم لينظموا ما وعدتم به من إحسان، ليكون مهيأ عن سخاء لا عن تقطير. وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا، ومن زرع كثيرا حصد كثيرا. فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه، لا آسفا ولا مجبرا، لأن الله يحب من يعطي بسرور. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم، وتزدادون في كل عمل صالح، كما ورد في الكتاب: فرق بسخاء وأعطى الفقراء، فجوده دائم إلى الأبد.
1: والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم، فيغنيكم في كل شيء، ليكون سخاؤكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد. فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القديسين، بل يفيض منه أيضا حمد جزيل لله. وهذه الخدمة برهان على إيمانكم، فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح، وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا، فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم. فالحمد لله على عطيته التي لا توصف.
3: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: كل يوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: صحاح العاشر.
2: وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب. لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا: ملكوت الله اقترب منكم. وأية مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب. أقول لكم: سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صورة وصيدا، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. ولكن مصير صورة وصيدا في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصيركما. وأنت يا كفر نحوم، أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. من سمع إليكم سمع إلي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني.
2: ورجع 72 رسولا فرحين وقالوا ليسوع:
4: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
2: فقال لهم:
3: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق، وها أنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاعي والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات.
2: وفي تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال:
3: أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم أيها الآب، هكذا كانت مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يظهره له.
2: والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد:
3: هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون. أقول لكم: كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا.
2: وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه:
5: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟
2: فأجابه يسوع:
3: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟
2: فقال الرجل:
5: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فقال له يسوع:
3: بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا.
2: فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه، فقال ليسوع:
5: ومن هو قريبي؟
2: فأجابه يسوع:
3: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وضربوه، ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه، ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه أشفق عليه فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمضها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟
2: فأجابه معلم الشريعة:
5: الذي عامله بالرحمة.
2: فقال له يسوع:
3: اذهب أنت واعمل مثله.
2: وبينما هم سائرون دخل يسوع قرية فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكان لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت ليسوع:
1: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
2: فأجابها الرب:
3: مارتا، مارتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الصباح الرابع.
2: والله برحمته أعطانا هذه الخدمة فلا نتوان فيها، بل ننبذ كل تصرف خفي شائن، ولا نسلك طريق المكر، ولا نزور كلام الله، بل نظهر الحق فيعظم شأننا لدى كل ضمير إنساني أمام الله. فإذا كانت بشارتنا محجوبة فهي محجوبة عن الهالكين، عن غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتى لا يشاهدوا النور الذي يضيء لهم، نور البشارة بمجد المسيح الذي هو صورة الله. فنحن لا نبشر بأنفسنا بل بيسوع المسيح ربا، ونحن خدم لكم من أجل المسيح. والله الذي قال ليشرق من الظلمة النور، هو الذي أضاء نوره في قلوبنا لتشرق معرفة مجد الله، ذلك المجد الذي على وجه يسوع المسيح. وما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز، ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا.
3: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننصحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا.
2: وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا. فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. وجاء في الكتاب تكلمت لأني آمنت، ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم لأننا نؤمن، عارفين أن الله الذي أقام الرب يسوع من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم بين يديه. وهذا كله من أجلكم، فكلما كثرت النعمة كثر عدد الشاكرين لمجد الله.
3: ولذلك لا تضعف عزائمنا، فمع أن الإنسان الظاهر فينا يسير إلى الفناء، إلا أن الإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. وهذا الضيق الخفيف العابر الذي نقاسيه يهيئ لنا مجدا أبديا لا حد له، لأننا لا ننظر إلى الأشياء التي نراها بل إلى الأشياء التي لا نراها، فالذي نراه هو إلى حين، وأما الذي لا نراه فهو إلى الأبد.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا

0: 아멘. 할렐루야.
1: 닉 레즈마란 알 라디오 3.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
4: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
4: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
4: وآخرين:
6: نبي من القدماء قام.
4: ولكن هيرودس قال:
7: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
4: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
8: اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
4: فقال لهم يسوع:
9: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
4: فقالوا:
10: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
4: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
9: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
4: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
9: من أنا في رأي الناس؟
4: فأجابوا:
10: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
11: وآخرون نبي من القدماء قام.
4: فقال لهم يسوع:
9: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
4: فأجابه بطرس:
12: أنت مسيح الله.
4: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
9: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
4: وقال للجموع كلهم:
9: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
4: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا
3: وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
12: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
0: هذا هو ابني الذي اخترته، فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
5: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
9: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
9: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
9: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
11: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
9: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
11: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
2: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
9: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
9: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
13: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
9: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
13: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
9: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

0: تعلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم، فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
1: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالاً في تفكيركم، بل كونوا أطفالاً في الشر وراشدين في التفكير.
0: جاء في الشريعة، قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين، بل لغير المؤمنين. أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفاً أن الله بالحقيقة بينكم.
1: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا. فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
0: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى

فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سمع.
1: الصباح السابع.
2: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فكم يحسن أبوكم السماوي العطاء للذين يسألونه. عاملوا الآخرين مثل ما تريدون أن يعاملوكم. هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك، وما أكثر الذين يسلكونها. لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم: أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي: يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئتي أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوءات، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
3: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان لا مثل معلمي الشريعة.

أهلا وسهلا بيكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة من الحلقات بنتكلم عن جدلية أو إشكالية ليها علاقة بصحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة دي هنأكد على صحة الكتاب المقدس، وهنرد على الناس اللي بتقول إن الإنجيل الصحيح أو الكتاب الصحيح هو إنجيل برنابة. فهنشوف مع بعض، هل الإنجيل الصحيح هو إنجيل برنابة؟ خلونا في البداية نعرف قصة إنجيل برنابة. إنجيل برنابة كتبه راهب إيطالي كاثوليكي اسمه فارمارينو، والشخص ده في الحقيقة اعتنق الإسلام وسمى نفسه باسم مصطفى العرندي. وعلشان يدي مصداقية للكتاب اللي كتبه أو الإنجيل اللي كتبه، نسبه إلى برنابة صديق بولس الرسول في رحلاته التبشيرية. وفي الحقيقة إنجيل برنابة إنجيل مكتوب بوجهة نظر إسلامية، وده بيتوافق تماماً مع الرواية الإسلامية. وشيء تاني مهم، إن إنجيل برنابة أساساً مكتوب باللغة الإيطالية واللغة الأسبانية، وده عكس الإنجيل اللي مكتوب باللغة اليونانية. مش بس كده، إنجيل برنابة عبارة عن 222 فصل، وده لا يتماشى تماماً مع الأناجيل الأربعة اللي بين إيدينا. والشيء العجيب إنه الإنجيل ده وإنجيل برنابة تم اكتشافه في سنة 1709 ميلادية، يعني من أول امبارح مش من 2000 سنة، لما عثر عليه كرومر مستشار ملك بروسيا. وعلى الأرجح إن إنجيل برنابة اتكتب ما بين القرن الستاشر والقرن السبعتاشر. واضح قوي إن إنجيل برنابة هو تأليف بشري أو إنجيل مزيف. مش بس كده، مليان بالأخطاء اللي بتثبت إنه إنجيل مزيف، وهنشوف دوا مع بعض. والنسخة الوحيدة اللي تم اكتشافها بترجع للقرن الستاشر والسبعتاشر، وكانت محفوظة في مكتبة فيينا داخل المكتبة الوطنية النمساوية. ويعتقد إن النسخة دي هي المصدر الرئيسي لكل الترجمات اللي جت بعد كده، ولا أي مخطوطة قديمة للإنجيل دوا، لا باليونانية ولا بالعبرية القديمة زي باقي أسفار الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد. مش بس كده، مفيش كمان أي مخطوطة في كل الكتب أو الجداول أو المجامع اللي منها مخطوطات من القرن الثاني، ومفيش أي إشارة لإنجيل برنابة في أقوال الآباء أو حتى أقوال الهراطقة القدماء، يعني لا المحبين ولا المعادين، مفيش أي إشارات عن إنجيل برنابة. بيقول الدكتور سال اللي هو ترجم القرآن للغة الإنجليزية، بيقول إن الراهب فارمارينو المقرب من البابا سوكستوس الخامس سنة 1585 عثر على رسالة للقديس إريانوس بيهجو فيها الرسول بولس مسنداً تنديده إلى إنجيل برنابة. طب إمتى العالم بدأ يعرف ويتعرف على إنجيل برنابة؟ في الحقيقة بدأ الاهتمام به في أوروبا في خلال القرن الـ18 والـ19، وبعدين انتشر أكتر في العالم الإسلامي في القرن الـ20. وده ليه؟ على الأقل في 3 أو 4 أسباب بيشجعوا على انتشاره في العالم الإسلامي. أول سبب إنه في تشابه ما بين إنجيل برنابة مع بعض الأفكار الإسلامية. السبب الثاني، إنجيل برنابة بينكر صلب المسيح. السبب الثالث، إنجيل برنابة بينكر إلوهية المسيح. السبب الرابع هو إن إنجيل برنابة بيتكلم عن النبي محمد، علشان كده بيرجح الباحثون إن النص ده نص متأخر قوي وبيشير بوضوح للعصور الوسطى، وده واضح من التعبيرات الأوروبية المتأخرة وكمان تأثره بالثقافة الإيطالية،
بالإضافة إلى الأخطاء الجغرافية والتاريخية اللي مش بتتناسب مع فلسطين القرن الأول. وممكن نطرح سؤال، هل في أي مخطوطة لإنجيل برنابة بس تكون مخطوطة قديمة قبل القرن الستاشر أو السبعتاشر؟ للأسف لا، لا توجد مخطوطات يونانية قديمة، لا توجد مخطوطات ترجع للقرون الأولى، لا يوجد أي أثر لإنجيل برنابة في اقتباسات المسيحيين الأوائل. وده اللي بيخلي معظم الباحثين إنهم مش بيثقوا أو مش بيعتبروا إنجيل برنابة إنجيل تاريخي أصيل. إنجيل برنابة تم ترجمته من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية سنة 1907 ميلادية، واللي قام بترجمة إنجيل برنابة من الإنجليزية إلى العربية الدكتور خليل سعادة. والسؤال الطبيعي اللي لازم نسأله، إذا كان الإنجيل بالطريقة دي مفيش مخطوطة، مفيش اقتباس، مفيش أي مؤرخ اتكلم عنه، ليه الناس أو بعض الناس بيقبلوا إنجيل برنابة؟ وده يمكن جاوبنا عليه قبل كده. الناس اللي بتقبل إنجيل برنابة بيقبلوا إنجيل برنابة لأن إنجيل برنابة بيقول المسيح مش ابن الله، إنجيل برنابة بيقول المسيح لم يصلب بل ألقي شبهه على يهوذا. والشيء التالت أنه إنجيل برنابة بيقول أن المسيح سيرسل نبي آخر من بعده. ودول الأسباب التلاتة على الأقل اللي بيخلوا بعض الناس يقبلوا إنجيل برنابة وبيعتبروه الإنجيل الصحيح، لأنه ممكن يكون في تشابه ما بين إنجيل برنابة وما بين الكتابات الخاصة بيهم. زي ما قلنا، أول ترجمة عربية لإنجيل برنابة كانت من خلال الدكتور خليل سعادة سنة 1907 ميلادية. طيب مين هو خليل سعادة؟ خليل سعادة ده كان طبيب ومفكر وكاتب لبناني، عاش ما بين سنة 1857 إلى سنة 1934. وخليل سعادة اشتهر بالترجمة والكتابة الفكرية، وهو والد أنطون سعادة. أيوة، هو والد أنطون سعادة، يعني اللي قام بالترجمة هو شخص مسيحي. الترجمة العربية لم تنقل مباشرة من مخطوطة قديمة أصلية، لكن ترجمت من اللغة الإنجليزية أو الإيطالية المتداولة. وبعض المصادر بتقول إنه اعتمد على ترجمة إنجليزية للنص الإيطالي. الترجمة دي أول ما نشرت في مصر بدعم من واحد اسمه محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، وده كان من سنة 1907 ل 1908 ميلادية. اللافت للنظر إن خليل سعادة نفسه اللي هو ترجم الكتاب من الإنجليزية إلى العربية لم يجزم بيه إنه إنجيل أصلي من القرن الأول، بل أشار في المقدمة بتاعته إلى وجود إشكاليات تاريخية، وده أمر بيستشهد به كتير من الباحثين. وهنا لازم أقف، إذا كان المترجم نفسه اللي ترجمه من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية لم يعتبره إنجيل أصيل وقال فيه إشكاليات تاريخية، وده موضوع لا خلاف عليه، لماذا يقبله الآخرون الآن إذا المترجم نفسه بيقول إنه مش إنجيل أصلي؟ تيجي أنت النهاردة اللي بتقرأ الترجمة العربية تعتبره إنجيل أصلي؟ وده يخلينا نقول النقطة اللي بعد كده، إنه ليه انتشرت الترجمة العربية؟ انتشرت الترجمة العربية بقوة في العالم العربي خلال القرن العشرين، وزي ما قلنا إنه في توافق مع أفكار إنجيل برنابة مع التصور الإسلامي عن المسيح، لأن إنجيل برنابة بيقول إن المسيح لم يصلب والمسيح مش هو الله. الحاجة التانية، انتشرت الترجمة لأنه بتستخدم كتير في الحوارات المسيحية الإسلامية. والشيء التالت، سهولة تداوله في طبعات شعبية رخيصة. كل ده ساعد على انتشار إنجيل برنابة في العالم العربي. الدكتور خليل سعادة اللي هو المترجم بيقدم دراسة نقدية لإنجيل برنابة نفسه، مش بس مجرد ترجمة حرفية. لكن المثير للاهتمام إنه مقدمة الإنجيل نفسه بتميل إلى التشكيك في أصالة الإنجيل أكتر من إثباتها. تعالوا نشوف بعض الأفكار في مقدمة ترجمة خليل سعادة لإنجيل برنابة.
نمرة واحد بالنسبة للنسخة الأصلية المعروفة فهي نسخة إيطالية، فبيقول إن أقدم نسخة معروفة أو عرفها العالم كانت مخطوطة إيطالية محفوظة في فيينا، وما فيش أي مخطوطات يونانية أو عبرية قديمة ليها، وده اللي خلاه يشك إن مش ممكن يكون إنجيل برنابا بيرجع إلى القرن الأول الميلادي. النقطة التانية، قصة اكتشاف الإنجيل غير موثقة، فمش منطقي إن يكون الراهب فارمارينو إنه لقي إنجيل في مكتبة البابا ولما أرى الإنجيل أسلم، لكن خليل سعادة بيقول إن القصة دي مليانة بالمشكلات لأنه مفيش أي دليل تاريخي عليها. الحاجة التانية، الإدعاء إن إريانوس استشهد بإنجيل برنابا بينما كتاباته المعروفة لا تحتوي على ذلك، يعني ده مجرد ادعاء. الحاجة التالتة، في المقدمة اللي بيقولها الدكتور خليل سعادة انه واضح قوي انه انجيل برنابا متأثر بالثقافة الإسلامية. لاحظ ان النص بتاع انجيل برنابا بيحتوي على عبارات قريبة قوي من العبارات الموجودة في القرآن، افكار كتيرة منه بتشبه الأحاديث الإسلامية، تعبيرات كتيرة عربية وإسلامية، حتى إنه ذكر وجود كلمات عربية مكتوبة على المخطوطة الإيطالية مثل الله عظيم، فكل ده بيشكك في صدق وصحة إنجيل برنابا. الشيء الرابع، إنه الدكتور خليل سعادة بيقول في تشابه كبير بين إنجيل برنابا مع أدب العصور الوسطى، وده بيأكد إنه ده إنجيل كتب في العصور الوسطى، مش ممكن يكون الكتاب دوا تم كتابته في القرن الأول الميلادي. مش بس كده، إنه واضح من كتاب إنجيل برنابا إنه الكاتب عاش بعد دانتي أو في عصر دانتي أو في العصور الوسطى، مش ممكن يكون عاش في زمن الرسل. وعلى الأرجح بيقول الدكتور خليل سعادة إن الكاتب يهودي أندلسي اعتنق الإسلام، وده اللي بيأكده الدكتور خليل سعادة إنه الكاتب يهودي الأصل وكان مطلع جداً على التوراة والتقاليد اليهودية. مش بس كده، بيعتقد إنه عاش في بيئة إسلامية وربما كان من يهود الأندلس اللي أسلموا لاحقاً، وده بيستند في كلامه على كثرة الأفكار اليهودية في النص، الاهتمام الشديد بالختان ووجود تقاليد تلمودية كتير، بالإضافة إلى التأثير الواضح بالإسلام. ومن النقط المهمة اللي لابد إن احنا نذكرها وإحنا بنتكلم عن إنجيل برنابا إن معظم علماء المسلمين القدماء ولا واحد منهم استشهد بإنجيل برنابا، رغم إنه حتى لو كان معروف لكان سلاحاً قوياً في الجدل مع المسيحيين، وهذا اعتبره دليلاً على أن الكتاب لم يكن معروفاً في القرون الإسلامية الأولى. كمان استند خليل سعادة على ذلك بإشارات داخل النص مرتبطة بنظام اليوبيل الكنسي. اليوبيل الكنسي ده ظهر في أوروبا بعد القرن الـ13، وده بيأكد إنه الكتاب غالباً اتكتب بعد القرن الـ14. وفي النهاية خليل سعادة في المقدمة بيقول إنه إنجيل برنابا ليس من القرن الأول وليس من كتابة برنابا الرسول، بل هو نص متأخر من العصور الوسطى. وده بينقلنا لنقطة تانية مهمة، هل في إجماع أكاديمي على إنجيل برنابا؟ في الحقيقة في الدراسات الأكاديمية الحديثة سواء الغربية أو الشرقية في شبه إجماع على إن النص الموجود حالياً نص متأخر. 2، ليس من كتابة برنابا. 3، مش ممكن يكون إنجيل برنابا بيمثل شهادة مباشرة من تلاميذ المسيح، لكن يبقى مثيراً للاهتمام من ناحية تاريخ الحوار الإسلامي المسيحي، تطور النصوص الدينية في العصور الوسطى، وكمان دراسة الأناجيل المنحولة. لكن خلينا كمان ناخد خطوة أبعد في الموضوع، إيه الاختلافات اللي بين إنجيل برنابا والأناجيل الأربعة المعروفة في كتابنا المقدس؟ أول اختلاف ما بين إنجيل برنابا
والأناجيل الأربعة إنه إنجيل برنابا بيفضل الرسول محمد على السيد المسيح. ففي الفصل رقم 44 والآيات من 30 إلى 31 بيقول كده على لسان السيد المسيح: ولما رأيته امتلأت عزاء قائلا: يا محمد ليكون الله معك وليجعلني أهلا أن أحل سير حذائك، لأني إن نلت هذا صرت نبيا عظيما وقدوسا. وهذا لا يتوافق مع الأناجيل الأربعة. كمان في الفصل 98 من إنجيل برنابا والأعداد من 14 إلى 18 قال الله: أصبر يا محمد، لأني لأجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجمعا غفيرا من الخلائق التي أهابها لك، حتى أن كل من يباركك يكون مباركا وكل من يلعنك يكون ملعونا. ومتى أرسلناك إلى العالم أجعلك رسولا للخلاص، وتكون كلمتك صادقة حتى أن السماء والأرض تهنان، ولكن إيمانك لا يهن أبدا. إن اسمه المبارك محمد. حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين: يا الله أرسل لنا رسولك، يا محمد تعال سريعا. وكل هذه الأشياء لا تتوافق مع الأناجيل الأربعة. وأيضا في الفصل 35 والأعداد من 25 إلى 27 يقول: حينئذ قال الله لأتباع الشيطان: توبوا واعترفوا بأني الله خالقكم. أجابوا: إننا نتوب عن سجودنا لك لأنك غير عادل، لكن الشيطان عادل وبريء وهو ربنا. وبصق الشيطان حين انصرافه على كتلة التراب، فكان للإنسان سرة في بطنه. هل الكلام ده وانت بتقراه وبتسمعه من إنجيل برنابا، هل ده كلام معقول؟ هل ده كلام علمي إن السرة اللي في بطن الإنسان نتيجة بصق الشيطان على كتلة التراب، فكانت النتيجة إن والله شل البصاق أو التفة دي فكان للإنسان سرة في بطنه؟ هو ده إنجيل برنابا اللي أنت بتعتبره الإنجيل الصحيح؟ مش بس كده، في أخطاء جغرافية زي إن الناصرة على البحر في الفصل رقم 20، وفي الواقع الناصرة في السهل. مش بس أخطاء جغرافية، لكن في أخطاء تاريخية. بيقول إن الفريسيين كانوا أيام إيليا سنة 900 قبل الميلاد في الفصل رقم 145، مع أن الفريسيين كجماعة لم يظهروا إلا في القرن الثاني قبل الميلاد. مش بس كده، بيقول كمان أن بيلاطس وحنان وقيافة كانوا أيام ميلاد المسيح، مع أن الحقيقة أنهم كانوا وقت صلب المسيح في سنة 33 ميلادية. مش بس كده، لكن تتعدد الأمور الغريبة العجيبة اللي مذكورة في إنجيل برنابا. فيقول مثلا في الفصل 36 والعدد 2: من لا يصلي فهو أشر من صلاة الشياطين. فهل الشياطين تصلي؟ في الفصل رقم 53 والعدد 19 بيقول إن النباتات لها دماء وبلزمة. هل ده كلام منطقي، كلام علمي؟ في الفصل 55 و35 بيتحدث عن بكاء الشياطين وعن بسقهم، مع أنهم في الحقيقة هم أرواح. في الفصل 99 بيحرم كل أنواع الحب، كحب الأب لابنه أو الأم لابنها، وكمان بيحرم محبة التلاميذ للرب في الفصل رقم 222. وبيقول إن كاتب مزمور 73 هو داود في الفصل رقم 25، مع أن أساف هو كاتب مزمور 73. وبيقول إن كلمات حسقيال الهيؤيل في الفصل رقم 165، مع أن قائلها حسقيال. وبينسب كلمات ملاخي إلى ميخا في الفصل رقم 158 والعدد 4. وبيقول إن اليوبيل 100 عام في الفصل رقم 82، مع أن اليوبيل كل 50 عام حسب سفر اللاويين أصح 25 والآية 11. بيقول كمان إن يونان حاول الهرب لترسوس، والحقيقة إن يونان حاول الهرب إلى ترشيش. بيقول كمان إن كورش الملك طرح دانيال في جب الأسود في الفصل رقم 50، مع أن داريوس المادي هو اللي طرح دانيال في جب الأسود. بيقول إن اللي نجوا من الطوفان عبارة عن 84 شخص، وده في الفصل رقم 115، مع أن اللي نجوا من الطوفان ودخلوا الفلك كانوا 8 أشخاص.
أنا مش عارف هل ما زلت متابع معايا؟ قد إيه كمية الأخطاء والمغالطات اللي موجودة في إنجيل برنابا؟ هل ما زلت بتعتقد إن إنجيل برنابا هو الإنجيل الصحيح لمجرد إنه في تشابه بينه وما بين أي كتاب تاني؟ خلينا نكمل شوية كمان مع بعض. إنجيل برنابا بيقول إن السماوات 9 والسماء 10 هي الجنة، مع أنهم في الحقيقة في الكتاب المقدس 3 سماوات وبعدين سماء السماوات. إنجيل برنابا بيقول أنه في 7 طبقات للجحيم، كل طبقة لنوع معين من الخطاة. إنجيل برنابا بيقول أن عدد الشياطين في المجنون اللي أخرج منه المسيح الشياطين كانت 6666، ولما خرجت الشياطين دخلت في 10,000 خنزير. فأنا مش عارف الفكرة، هل انقسم كل شيطان علشان يدخل في خنزيرين أو في خنزير ونص؟ منين الكلام ده؟ كمان إنجيل برنابا بيقول إن الله لما خلق آدم خلق كتلة من التراب وتركها 25,000 سنة دون أي عمل، وده موجود في الفصل رقم 35 والعدد 7. فمن أين أتى بهذه البدعة؟ وما الجدوى من تركها؟ يعني إزاي ربنا خلق كتل التراب ويسيبها 25,000 سنة؟ إيه الجدوى من عمل شيء زي كده؟ بيقول إن في 1,000,000 ملاك كانوا بيحرسوا ثياب الرب يسوع. 1,000,000 ملاك؟ أشياء كتيرة قوي زي ما احنا شايفين، متناقضة مع الأناجيل الأربعة. كمان هو بينكر صلب المسيح وبيقول إن يهوذا صلب بدل عن المسيح. مش كده بس، لكن كمان بيقول إن الرب يسوع قال للملاك سمعا وطاعة. هل ده ممكن يكون إنجيل بيتوافق مع الأناجيل الأربعة اللي موجودة؟ وخليني قبل ما أختم الحلقة دي عن إنجيل برنابا أقول بعض الملاحظات الختامية على الكتابات حوالين إنجيل برنابا. أول حاجة إنه أغلب اللي كتبوا عن إنجيل برنابا للأسف ما قروش إنجيل برنابا، واللي قرى إنجيل برنابا اقتصرت قرايته على المقدمات الثلاثة للمترجم والناشر ومقدمة الإنجيل نفسه. معظمهم لم يقرأ، معظمهم نقلا عن، والشيء الأهم أنه لم يستطيع أي كاتب أن يقدم دليل مقنع على صحة نسب هذا الإنجيل إلى برنابا، ولم يستطع أي كاتب أن يناقض أخطاء إنجيل برنابا بطريقة موضوعية. لكن رغم الاعتراف بعدم صحته، إلا أنه ناس كتيرة ما زالت بتستخدمه كوسيلة للهجوم على العقيدة المسيحية. لكن خلينا نشوف بعض الآراء سريعا. تعالوا نشوف رأي الأستاذ عباس محمود العقاد. عباس محمود العقاد بيقول إن إنجيل برنابا فيه أخطاء لغوية، وكمان بيقول إن فلسطين في الصيف كلها خضرة وزهور تكسو أرضها، وكمان بيقول إن المسيح سافر من الناصرة إلى الجليل في مركب. كل دي أخطاء بيذكرها الأستاذ عباس محمود العقاد. وبيقول كمان في جريدة الأخبار بتاريخ 26/10/1959 إن هذا الكتاب لا يستطيع أن يقبله أي مسيحي أو يهودي، ولا أستطيع أن أتورط في قبوله لوجود الكثير من التعليم التي تناقض ديني، فلم يقبله كثير من المفكرين، وعند ترجمته للغة العربية رفضوه بشدة، وفي مقدمتهم الدكتور خليل سعادة المترجم نفسه. وآخر شيء هو رأي الأستاذ محمد شفيق غربال اللي كتب في الموسوعة العربية تحت اسم برنابا إنه إنجيل برنابا كتاب مزور كتبه شخص يدعى مصطفى العرندي. فهل بعد ما كل ما شفنا الأخطاء والمغالطات وآراء المفكرين، هل ما زلت بتعتقد بصحة إنجيل برنابا؟ أنا بشجعك إنك تقرأ الكتاب الصحيح، الإنجيل الصحيح، وتفكر كويس وتعمل مقارنة ما بين إنجيل برنابا والإنجيل الصحيح. فين تقدر تشوف ربنا؟ فين تقدر تشوف الحق؟ وأنا متأكد إذا بحثت عن الحق فستصل إلى الحق، والرب معك.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: أحو السابع.
2: واجتمع إليه الفريسيون وبعض معلمي الشريعة القادمين من أورشليم، فرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة، أي غير مغسولة، فلاموه، لأن الفريسيين واليهود على العموم يتمسكون بتقاليد القدماء، فلا يأكلون إلا بعد أن يغسلوا أيديهم جيدا، وإذا رجعوا من السوق لا يأكلون شيئا إلا إذا غسلوه. وهناك أشياء أخرى كثيرة توارثوها ليعملوا بها، كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس والأسرة. فسأله الفريسيون ومعلم الشريعة:
3: لماذا لا يراعي تلاميذك تقاليد القدماء بل يتناولون الطعام بأيد نجسة؟
2: فأجابهم:
4: يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم كما جاء في الكتاب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني، وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر. أنتم تهملون وصية الله وتتمسكون بتقاليد البشر.
2: وقال لهم:
4: ما أبرعكم في نقض شريعة الله لتحافظوا على تقاليدكم؟ قال موسى: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. أما أنتم فتقولون: إذا كان عند أحد ما يساعد به أباه أو أمه ثم قال لهما: هذا قربان، أي تقدمة لله، يعفى من مساعدة أبيه أو أمه، فتبطلون كلام الله بتقاليد من عندكم تتوارثونها. وهناك أمور كثيرة مثل هذه تعملونها.
2: ودعا الجموع وقال لهم:
4: أصغوا إلي كلكم وافهموا، ما من شيء يدخل الإنسان من الخارج ينجسه، ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان. من كان له أذنان تسمعان فليسمع.
2: ولما ترك الجموع ورجع إلى البيت، سأله تلاميذه عن مغزى هذا المثل، فقال لهم:
4: أهكذا أنتم أيضا لا تفهمون؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الإنسان من الخارج لا ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى جوفه ثم يخرج من الجسد.
2: وفي قوله هذا جعل يسوع الأطعمة كلها طاهرة، وقال لهم:
4: ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجسه، لأن من الداخل، من قلوب الناس، تخرج الأفكار الشريرة، الفسق والسرقة والقتل والزنا والطمع والخبث والغش والفجور والحسد والنميمة والكبرياء والجهل. هذه المفاسد كلها تخرج من داخل الإنسان فتنجسه.
2: وانتقل من هناك إلى نواحي سور، ودخل بيتا وكان لا يريد أن يعلم به أحد، فما أمكنه أن يخفي أمره. وما إن سمعت به امرأة كان في ابنتها روح النجس، حتى أسرعت إليه وارتمت على قدميه وسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وكانت المرأة غير يهودية ومن أصل سوري فينيقي، فأجابها يسوع:
4: دع البنين أولا يشبعون، فلا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب.
2: فقالت المرأة:
5: يا سيدي، حتى الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات البنين.
2: فقال لها:
4: اذهبي، من أجل قولك هذا خرج الشيطان من ابنتك.
2: فرجعت المرأة إلى بيتها فوجدت ابنتها على السرير والشيطان خرج منها. وترك يسوع نواحي صور ومر بصيدا راجعا إلى بحر الجليل عبر أراضي المدن العشر. فجاءوا إليه بأصم منعقد اللسان وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه. فابتعد به يسوع عن الجموع ووضع أصابعه في أذني الرجل وبصق ولمس لسانه ورفع عينيه نحو السماء وتنهد وقال للرجل:
4: إفتا،
2: أي
4: انفتح.
2: ففي الحال انفتحت أذن الرجل وانحلت عقدة لسانه فتكلم بطلاقة. وأوصاهم يسوع أن لا يخبر أحدا، فكان كلما أكثر من توصيتهم أكثر من إذاعة الخبر. وكانوا يقولون بإعجاب شديد:
6: ما أروع أعماله كلها، جعل الصم يسمعون والخرس ينطقون.

0: الأصحاح الثالث.
1: وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يبشر في برية اليهودية فيقول:
2: توبوا لأن ملكوت السماوات اقترب.
1: ويوحنا هو الذي عناه النبي إشعيا بقوله:
3: صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة.
1: وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري. وكان الناس يخرجون إليه من أورشليم وجميع اليهودية وكل الأرجاء المحيطة بالأردن ليعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. ورأى يوحنا أن كثيرا من الفريسيين والصدوقيين يجيئون إليه ليعتمدوا، فقال لهم:
2: يا أولاد الأفاعي، من علمكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ أثمروا ثمرا يبرهن على توبتكم، ولا تقولوا لأنفسكم: إن أبانا هو إبراهيم. أقول لكم إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. ها هي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة، وأما الذي يجيء بعدي فهو أقوى مني، وما أنا أهل لأن أحمل حذاءه. هو يعمدكم بالروح القدس والنار، ويأخذ مذراته بيده وينقي بيدره، فيجمع القمح في مخزنه ويحرق التبن بنار لا تنطفئ.
1: وجاء يسوع من الجليل إلى الأردن ليتعمد على يد يوحنا، فمانعه يوحنا وقال له:
2: أنا أحتاج أن أتعمد على يدك، فكيف تجيء أنت إلي؟
1: فأجابه يسوع:
4: ليكن هذا الآن، لأننا به نتمم مشيئة الله.
1: فوافقه يوحنا، وتعمد يسوع وخرج في الحال من الماء، وانفتحت السماوات له، فرأى روح الله يهبط كأنه حمامة وينزل عليه، وقال صوت من السماء:
5: هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيت.

0: يا سرب.
1: اهلا،
0: اخبارك يا اخي؟
1: تمام
0: الصحه والامور؟
1: والله تمام.
0: شنو المحاضره كانت كيف؟
1: المحاضره كان جميل شديد
0: يا زول. انت شكلك الليله رايق، قاعدين محاضرتك ما زي محاضرتنا الليلة.
1: كان كيف حقتكم
0: يا زول؟ انت بس محاضره طويله. وين الشباب دل؟
1: الشباب دل هناك قدامك.
0: راتب.
2: اوه شباب كيفكم؟
0: ايمن طبعا انت الليله شكلك.
2: الله، انا الليله بس اسكت، كان عندي رسم هندسي، اي حاجه في راسنا طار. تعبان زهجان بس جعان بس دار اكل.
3: لا انت قاعد تتهرب الليل عشان ما تعمل الفته.
2: الله،
0: لا الليله الفته مع اخونا سرب، ولا رايكم شنو؟
2: هذا فكره كويسه.
0: الناس دي مش تفطر، واثناء الفطار احنا نخش في موضوعنا.
1: تمام، انا جاي تراهم
0: اراكم. طيب يلا يا شباب. يا اخوان الزيت ده كترته في ولا الجبنه ذات ناقصه ولا شنو يا اخوان؟ في شنو الحاصل بالضبط كده؟
3: اهم حاجه الحاجات مظبوطه. يلا يا جماعه،
2: حاجه نشكر ربنا عشانها كل مرات كثيره بنس. شنو حاجه ان احنا نشكر ربنا عشانها؟
3: على النعمه دي الهسه بناكل فيها.
0: دي واحده من الحاجات الجميله، النعمه الحلوه دي. وغير كده كمان المويه اللي الواحد بيجي طالع من جوه بس نفسه انه يشربها، دي الحياه ذات يعني نشكر الله غايه. الحمد لله. ها اخوانا، بعد اخر موضوع احنا تكلمنا فيه، لكن الذي عندنا موضوع جميل، موضوع شيخ حنكمل فيه الليله وكلام جديد ولا شنو هذه؟
3: تمام اكيد طبعا.
2: ظاهر عليك انت مذاكر كويس يا هيثم.
0: تقني يا اخي ما ذاكرت، لكن شنو يا هو غايه. الحمد لله
3: تمام. ورينا عسى قول لنا شنو الليله.
0: تقني يا هاديه وشباب، احنا هنقرا من تكوين 8 من عدد 15 ونشوف الحاصل شنو.
3: تمام.
0: وكلم الله نوح قائلا: أخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك والنساء بنيك معك، وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدوب على الأرض أخرجها معك، والتي توالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه، وكل الحيوانات، كل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كانوا كأنواعها خرجت من الفلك. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقة على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. ها هيكمل لنا أيمن؟
2: أنا بكمل لكم. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا وأكثروا وأملوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر. قد دفعت إلى أيديكم كل دابة حية تكون لكم طعاما، كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع، غير إن لحما بحياته دمه لا تأكل. وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط، من يد كل حيوان أطلبه، من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، ومن يد الإنسان أخيه. سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فأثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أقيم ميثاقي معكم، فلا ينغرد كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي وضع بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت غوصي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتصهر القوس في السحاب حتى أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفسة حية كل جسد، فلا تكون أيضا مياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت الغوص في السحاب أبصرها لأسكن ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أغمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض.
0: السلام. كلام جميل جدا. ودي أخوانا بنسميها شنو يعني؟ لأنه يعني كثير فيها بتلقى نقطة ميثاق. يعني زي كأنه في عنوان هنا بتاع عهد صح؟ يعني زي القصة دي النقطة بتاعت العهد بتاع الله ونوح بعد الخراب بعد الحياة اللي حصلت دي كلها. الله بيقطع عهد مع نوح إنه، وأجمل حاجة فيها يعني دي لمستني أكتر حاجة، قال الوقت اللي بيلقى فيه يعني قوس قزح قال أنا بتذكر. تخيل اللحظة اللي بتكون فيها خريف تقيل ومطر صابة تقيلة، قال الله بيتذكر اليوم اللي قطعت فيه عهد مع نوح. يعني الوقت اللي انت بتشوف فيها العلامة بتحس إنه الله شعر إنه أنا قطعت عهد مع نوح إنه أنا ما أخرب الأرض. دي واحدة من الحاجات اللي جميلة جدا يعني. زي خلاص يعني الأرض نشفت والله بيسمح لنوح إنه طلع الحيوانات الموجودة كلها والبهائم وكل الموجودة في الأرض. وفي القصة دي كمان بنشوف الله هنا بيدي الصلاحية للإنسان وللحيوانات إنه تتكاثر وتتوالد في الأرض وتكون موجودة. يعني قصة كلها كده جميلة وزي بسيطة كده الليلة اللي احنا بنتكلم فيها. ولا رأيكم شنو؟
2: بالضبط.
0: أنا ما كنت دار أقول كمان الحتة بتاعتي إنه في عدد 22 قال مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. يعني الترتيب زي ما هو الآن بديت به ترتيب الآن أديته لآدم في البداية.
2: زيادة على الكلام اللي أنت قلته هيثم إنه نوح طلع وتاني هذه الشخصية يعني نتمنى أنا عن نفسي أتمنى إنه أبو زين. أول حاجة فكر فوق أنا عشان إنه بنى مسبح لله. يعني هو نزل من الفلك، ما أول حاجة الكتاب المقدس ذكر إنه نوح بناها زي جاب وبنى مسبح لله، زي دار إنه يشكر الله أو زي دار إنه يعبد الله. دي برضو يعني في قصة مذكورة.
3: طبعا من أخطر الحاجات اللي ممكن نعملها إنه ما نوفي بالوعد بتاعنا. ظاهر هنا في وعد إلهي، ما يعني وعد أي كلام لأي زول. يعني ممكن هو يمشي مع الله زي ما انت قلت انه حتى لما انطلع من الفلك بنى مسبح لله. يعني بدل على انه قدر شنو عايز امشي معاك يا الله. والله كمان بيأكد له وبديه تاني وعد انه حيحصل شنو وحيعمل له شنو وحيكون الحاصل شنو. يعني الله في وعده ثابت ما بيتغير.
0: كمان اضافة هذه لنفس النقطة بتاعت المسبح، يعني كثيرين يعني بيشوفوا العجائب اللي بيعملها ربنا معاهم وبينقذوا الله من حاجات كثيرة، ممكن الشكر بتاعه لله يكون أقل من ممكن يقدم شكر لإنسان ثاني. لكن تخيل إنه مجرد ما طلع من هناك الشيء العجيب، السنين اللي قاعد فيها نوح طول عمره ده جوا السفينة، كم سنة أو كم وقت قاعد فيها نوح جوا في السفينة، الوقت ده كله يعني تخيل الله كان بيرعى وكان بيهتم طوال على طول يقدم له شكر أول حاجة. ودي المفترض اللي نتعلمها كبشر، إنه نقدم لله الشكر قبل كل حاجة في بيعملوا معانا في حياتنا وكذا.
3: كثير من الأحيان قاعدين ننسى نشكر.
0: بننسى بصراحة. ولا شنو يا سرب؟
1: هاي طبعاً بالفيل الإنسان يعني بات النونة من ترى يوتوه لك أمر شنو يعني المحل بتاعت إبادة. عشان الناس بعد ده يعني برضو عشان ما يرجعوا الأشياء اللي كان الناس التانيين بيفعلوا عشان هم يبدوا بالعبادة للرب.
3: طب الله هنا وين بيصهر لنا؟
2: ما أقول ندم، لكن إنه وضع خلاص بعد تاني ما حيبيد الأرض. يعني قال إنه بعد تاني هو الإنسان كل شر، لكن أنا تاني وحعمل حاجة زي دي ما حبيد الأرض ولا حبيد الإنسان ولا حبيد البهائم.
0: اللعنة كمان
2: والحاجة كان برضو عجبتني، الله برضو وضع ميثاق، وضع عهد، وضع علامة إنه كل ما يشوف العلامة دي يتذكر إنه تاني ما حيكون.
0: حاجة تاني بيصير فيها الله هنا بيقول يا أخي الوقت الجاي هيكون وقت خير، وقت زراعة
2: بالضبط.
0: وقت بتاع صيف وشتاء، يعني كأنه خلاص للإنسان إنه أنا بديك مساحة كمان لنفسك وللحيوانات اللي فيه، بيكون في ولادة، بتكون في تكاثر، بتكون في خير على الأرض.
3: ده يعني بدل على إنه الله الأمر.
0: لا بالضبط كده.
3: أخرج أثمر أكثر
0: أزرع
3: أزرع كده.
0: وفي عهد يعني أنا قاعد يعني كمان بيستمر، بيقول لي أخي أنا معك في العهد، يعني أنا بستمر معك في العهد زي ما قال أخونا أيمن. وبيصير في الحتة بتاعت إنه الميثاق على هذا اللي قال لي أخي أنا حتذكر.
3: وكمان لو وصلنا في إصحاح 9 في المقطع ده بيقول لهم في آية 2 بيقول لهم دفعت، يعني أديتكم، أديت كل الحاجات إنه يقدر يأكل من كده ويشرب من كده ويعمل كده. فده بيدل برضو على إنه عنده الأمر السلطة إنه ممكن يملك له للإنسان، اديه يعمل، اديه يحصد، اديه يزرع، اديه يعمل كل عمل الخير، يعني افتح له درب تاني معه من أول جديد.
0: بدي هنا في عدد 6 هنا بيصر الله سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورة عمل الإنسان. يعني هنا كمان بنص بيصر هنا في عدالة بتاعت الله هنا،
2: أو زي شريعة جديدة أو قانون جديد الله وضعه. يعني حتى نقلم ذات الحيوان تأكله حيوان شنو، ما تأكله شنو، تأكله كيف، وما لو زول سفك دم زول.
0: يعني
2: زي
0: أربعة.
2: الله زي بدأ يضع لنوع الشريعة وأولاده
0: قوانين
2: إنه ممكن كيف إنه يمشوا بها في حياتهم في الأيام الجاية.
1: بالضبط. برضو أقول له عشان يعني يتكاثروا.
2: بالضبط.
1: وبكون ناس مثمرين وبكون بالثمار يعني تقدم كده.
0: كمان في 11 هنا بقول له أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذا جسد أيضا بمياه الطوفان ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. يعني أنا تاني ما حرجع أو ما حك ما يعني كأنه أنا ما حأكسر العهد أو الكلام اللي أنا الوعد اللي أنا قلت بأكد فيه الله إنه هو صادق في حتة بتاعتي إنه أنا ما بكسر القانون اللي أنا قلت.
3: والدليل على كده إنه مهما كانت عواصف وبنسمعها أشد الأرض كلها ما بتغرق، ممكن حتة معينة بس، لكن مش يعني كل
0: كأنه هذا ده يورينا إنه بين ديك وبين دي ما في مقارنة. يعني إحنا بنشوف الكوارث الموجودة والحياة بتحصل
3: ولا حاجة
0: ولا بالنسبة للي حصل في زمن نوح ده ولا شيء. يعني تخيل ديك أعلى قيمة ممكن تكون القيمة الموجودة بنسمع عنها في في في دول مختلفة، بنسمع عن أعلى القيمة الليلة يعني ما بتصل مرحلة بتاعت الموية ولا العواصف والحاجات دي للمستوى اللي بنتكلم فيه.
2: أوكي يلا شنو مثلا عرفنا ده الله في المقطع ده، وين الإنسان في المقطع ده؟ يعني بيذكر لنا شنو عن الإنسان في المقطع ده؟
0: المسبح.
2: نوح والمسبح. صح
0: نوح والمسبح.
3: خلينا نقول الإنسان الصالح البار. تاني كمان لو اتعمقنا في الكلام ده إنه ظهر الوضعية الجديدة للإنسان. إنه الإنسان اللي بيحصد، اللي بيزرع، اللي يكون ماشي في طريق الله.
2: المرة فاتت كنت كنا نحن نناقش مع بعض إنه الله قال الإنسان خلاص صنع الشر. تاني دي ضد السلطة. يعني زي ربنا تاني رغم إنه صنع الشر لكن تاني ربنا
0: بدي فرصة.
2: أدى فرصة للإنسان. سيطر على كل شيء، سيطر على السمك، سيطر على الحيوانات، أنا اللي أديك السلطة.
3: ما تنسى في الأول لما بدينا الدراسة أنه هو تاج الخليقة.
2: بالضبط.
3: الإنسان تاج الخليقة.
1: وبرضو الإنسان يعني عنده العهد، يعني ما ربنا بعد ده ممكن يعمل يعني من خلال العهد ده بكون الطريق بدا وعده وكيف بيعبد الله.
2: بالضبط. تمام جدا. يعني حسنا احنا شفنا الله في المقطع وشفنا الانسان في المقطع، وخلينا نشوف مع بعض المقطع ده شنو يعلمنا شيء جديد عن الله، او نظرتي عن الله كيف ممكن تتخيل تتغير من خلال المقطع.
1: يعني من خلال المقطع دي انا ممكن اقول بانه الله يعني مسامح.
0: الله مسامح.
1: جميل. مسامح يعني ما انه البشر ده يعني عمل اشياء كثيره لكن ربنا سامحه ووعده بأنه عشان تاني ما يرسل له الطوفان ده الرحيم، يعني ربنا عنده رحمة.
3: برضو بوريني أنه يدرشون أنه الله عميق في تفكيره، يعني ما محدود يعني لو كنت أنا البشر حصل لي موقف زي ده، لا لا تاني خلاص أنا ما برجع لا لهيثم ولا لسرة ولا خلاص مهما كان. لكن تعلمت إنه الله وياريت أنا أقدر أشيل الحاجة دي برضو منه، إنه في حاجات أنا ممكن أسقطها يعني، ممكن بالحب اللي أنا أتبادله مع الناس ديل أو أنا أقدمه للناس ديل أو يكون في جواي ليهم بيخليني إنه في حاجات أنا ما أشوفها، أو حتى لو توضعت عقابات أو أعرف أعمل حدود وأقدر أتحرك بعد كده كيف يعني نظرتي تتغير، حتى لأنه أنا صنعة الله والله قال لي في بداية التكوين إنه أنا شبهه، فأنا لازم أسعى إنه أنا أكون زيه، أسامح وأغفر وحتى أضع قوانين، بس القوانين دي ما معناتها أنا ما عايزك، لا معناتها أنا برضو بحبك وعايز أواصل معاك.
2: صديقة هذه نقطة دي جميلة جدا، يعني يعني في كلامك أنت قلتيه ولا عجبني، إنه زي محبة الله ضغط يعني رغم يعني أنا أخوي لو غلط لي مرة واحدة
3: خلاص
2: مدى الحياة بخسر، لكن الله رغم ده كله يشوف محبته تاني رجع للإنسان وتاني أضاو السلطة وتاني وتاني وتاني. يعني فعلا نتمنى إنه يكون في محبة زي دي في قلوبنا، يعني الله قدر كيف جواه في هو إله محب وإله قافر فعلا بيغفر،
0: دي الحقيقة إله بتاع فرص، إله الفرصة الثانية برضو رغم إنه حصل لكن بيرجع وبيتأنى على الإنسان وبيرحم زي ما قلت بيدي فرصة ثانية كمان.
3: يعني خلينا نقول يعني زمنه وقته أفكاره ما زي أفكارنا
0: بالضبط،
3: إحنا محدودين بس هو مطلق يعني ويعرف يتعامل معانا يعني مهما الجبروت اللي إحنا والأفكار الشريرة اللي بنصنعها لنفسنا ونضر بها كمان باقي الخليقة، يعني طبيعة والحيوانات الحاجات دي كلها.
2: كويس، شنو الإنسان، شنو الحاجة اللي نستفيدها أو شنو الحاجة اللي ممكن يتعلمناها من المقطع ده عن الإنسان؟
3: ممكن نقول الإنسان الطائع، يعني
2: ده في نوع
3: يعني في عز الفساد اللي حاصل من حواليه كان عبارة عن شمعة أو حاجة كده قاعدة براها، يعني قدر يطلع من الجودة وقدر يطلع معاه ناس، وفي نفس الوقت بعد ما شاف الطوفان وشاف كل الناس اللي حصل لها إبادة بسبب بعدهم من الله، يعني ابتدى يشكر الله إنه أنا ما كنت معاهم، والدليل على كده المسبح اللي بناه.
2: أنا برضو برجع للنقطة بتاعت المسبح هذه، يعني أنا قاعد حسي كنت وانت بتتكلم بسرح، لو أنا محل نوح مارق من الفلوق الواطة كلها مدمرة الفيضان ما أعرف كم مغطر، شنو الفكرة اللي يجي في بالي
3: أول فكرة
2: ترجع لها سأقعد يا أخ مزبع
3: أنا أقعد وين
2: أجيب طورية من وين أجيب شنو من وين أعمل شنو، لكن نوح الكتاب ورد لحظة ما نزل من الفلوق طوالي ذكر عنه بنى مسبح لله، وطبعا المسبح ده يعني كأنه عبادة وتسبيح، زي أنه دار يقول الله أنت مكانتك الأولى حتى لو كل شيء مدمر أنا بشكرك أنا دار أعبدك. يعني أنا نيتي إنه زي ما قلت لكم أنا من متاب بقول لكم إنه الشخصية دي بكل صراحة في دراستنا دي يعني أثرت فوق شديد جدا شخصية نوح. أنا دار أدى الله المكانة الأولى في حياتي، أنا دار أعبد الله حتى لو كانت الظروف سيئة، حتى لو كان كل شيء أنا دار أكون زي نوح. يعني اليوم الفات كان إنه كل الناس ضده لكن هو برضو دار يخضع لله، حس كل الدنيا مدمرة برضه هو دار جه عشان يبني المذبح أول شيء ويعبد الله.
0: تقريبا كل الملخص الشخصية بس يعني الإنسان بيصير هنا نوح، يعني ما في نقطة تانية، لكن كلهم يعني زي ما أنتوا قلتوا بيتفقوا فيها أن الشكر الإنسان هنا برضه في طبعه وحياته لابد يكون في شكر لربنا في حاجات كثيرة، مش بس لما مجرد تكون الحاجات كلها كويسة نشكر الله فيها، لكن زي ما قال أيمن إنه كله كان يعني ما في شيء في يده يعمله غير إنه أول حاجة فكر فيها في حياته إنه أقدم شكر لأجل كل ما الله صنعه معاي في الرحلة الطويلة.
1: أنا برضه داير أقول بإنه الإنسان بيكون العمل يعني بيكون زول بيشتغل، يعني بدأ يعني بعد ما انطلق في حياة جديدة إنه بدأ بالعمل، و الإنسان يعني ما يقعد يعني مثلا ساقط لازم الإنسان يشتغل يعني ده بورينا بأنهم نمطلوا لازم يبدأوا بالعمل لإعمار الأرض ده لنا يعني
0: حقيقة يدل قال في 22
3: في نفس الوقت يعني ما أنسى وعود الله بالنسبة لي أنا يعني كان في حاجة حصلت وفي وعد حصل يعني يتقال أو يتخطد عليه علامات ده كذا كذا كذا يعني بعد كذا أنا طالما خلصت وضعت لي العلامات دي مفروض أنا أنتبه لها مفروض أنا أواصل لها زي ما حصل إنه الله لما خدت علامة قز قزح يعني دي بتذكرني العهد الوعد اللي يتعمل
0: بالضبط كده حلو جدا يعني نقاط جميلة
2: بالضبط كده معلش هيثم أنا دار أنت قلت دي قال زي ذكرها في الآية 22 ذكر شنو هو في الآية 22
0: مدة كل الأيام أرض يعني زرع حصاد وورد وحر
2: الفصول
0: يعني هما كان بيقول الزراعة وما زراعة الإنسان حيعمل بعدنا لأنه من هناك زي الإنسان ظهر لإنه حتوكل له الزراعة
3: بترجعنا للعهد والميثاق لأنه في بداية الخليقة قال للإنسان إنه يعمل يزرع يحصد وقال إنه حيكون في تعاقب بتاع أيام وفصول وشهور وسنين وبالفعل هو العهد رجع نفسه هو ده بيديني إنه الله صادق في عهده
0: ما بتغير
2: شنو الحاجة كويسة أنا حعملها يعني أنا عرفت الله كده وعرفت ده الإنسان كده أنا كيف الكلام ده أطبقه في حياتي أو شنو الشيء أنا أعمله فعلا أبين النقاط اللي قلناها عن الله والنقاط اللي قلناها عن الإنسان
3: أولا أنا أعلم نفسي أنه أنا أسمع أنه ده الله
2: بالضبط كده
3: ده كلامه ده وسيطه أتعلم أنه أنا أمشي بها زي ما قال جبريل هيثم في أحلك الظروف أو في أحسنها أنا أكون ماشي معه أتعلم أشكره أتعلم دايما يعني ألجأ له أتعلم دايما أنه هو نظري في الأول وفي الأخير وأكيد حياتي بعد كده حتمشي أحسن وحعرف من هنا أتعامل حتى مع الناس الحولي وأنا بطلب مش بتمنى بطلب من الله أنه يساعدني عشان أنه أقدر أتحرك نحو الهدف ده يعني
0: جميلة هذه الحاجة الثانية نتذكر الميثاق العهد اللي دائما كثير مرات بنقطع مع الله في حاجات لكن بيرجع الله في نفسه بيأكد لنا أنه الوعد بتاعه ما قاعد يتغير عندي الآن تعلمت الليلة في نقطة من النقاط مهمة جدا في حياة نوح والله لما الله يقطع معنا عهد العهد بتاعه ما بيتغير الكلام بتاعه بيفضل زي ما هو
1: حجر أنا بسبب أنه يعني الله هو المعرفة يعني كل ما يعني عقد ممكن أذكر الله وبرضو يعني زي ما قال هيثم العهد لأن الرب هنا عمل لنا عهد فالإنسان يعني يطيع الله بكل أشياء اللي هو عمل له يعني وده اللي أنا داير أقوله يعني
0: جميل جدا يا
3: سرق
2: أنا الشيء داير أقوله برضه تاني برجع أقول لك قريب لكلامك أنت في نقطة جميلة جدا كان قلتها هذه إنه أنا أطيع الله ما بس أطيع الله يعني الحياة دار أزيدة ما بس في الظروف الكويسة لكن حتى لو الناس كلها ضدك لو أنت واثق إنه ده كلام من عند الله أنا لازم أطيعه ما حاول إنه انشغل بالظروف من حولي عشان إنه تبعدني عن الله الشيء الثاني فعلا فعلا أنا متمناه بكل صراحة إنه أنا دار أدى الله المكانة الأولى في حياتي إنه زي ما نوح عمل وزي ما تعلمنا من نوح إنه أنا فعلا أدي الله المكانة الأولى في حياتي إنه الله هو مكون مسيطر على كل شيء الشيء الثاني برضو أنا عجبني جدا إنه الله محب لكن في نفس الوقت الله عادل يعني أنا ما بس أمسك الله محب لكن أعرف إنه أنا لو عملت خطيئة هيحصل لي شنو في عقاب مرات كثيرة جدا احنا يمكن انا بس يقول لك الله محب ربنا بيحبك لكن ما بيتكلموا لك في النقطة انه ربنا بيعاقب يعني الطوفان ده ليه حصل ربنا عاقب الناس دي ابادم لانه هم عملوا الشر انه انا برضو محتاج ان اذكر نفسي طول الوقت انا ما اعمل الشر انا بحاول انه دائما هاي الله محب استمتع بالمحبة بتاعته لكن برضو اخاف الله ما احاول اعمل الخطيئة يعني دي النقطة اللي انا
3: وهي يا سرب ما عندك لنا ترنيمة الليلة؟
1: عندي ترنيمة
3: طب سمعنا يلا.

0: ترنيمة جميلة يا سرب. أخي أنت الليلة عملت موضوع أنسبس، جبت لنا ترنيمة كده ولا شنيا
1: شباب؟ أكيد طبعا أكيد،
0: موضوع مهم جدا يا أخي.
1: شكلك ما عجبتك.
2: لا لا لا، الترنيمة رهيبة جدا جدا جدا، شكرا لك كثير أخونا السرب. والدراسة بكل صراحة الليلة أنا استمتعت بها فعلا. وزي ما كل مرة نحب نردد ونقول خلونا نعمل شيء يا جماعة،
0: نشارك
1: الناس الثانية،
2: يعني أي زود تلقاه شارك معه من النقاط اللي أنت الليلة تعلمتها، ونشجع الناس التانين كمان يمشي للشارك. وقبل ما نرجع تاني لمحاضراتنا يا جماعة، يا ريت لو تصلي لنا، وأنت الليلة عليك يا هادي إنه لو ممكن تصلي لنا، وإنه عشان نقدر نعيش الكلام ده فعلا.
1: تمام، خلونا نتوحد كده بقلوبنا في الصلاة. بشكرك يا الله لكل نعمة صالحة وجيدة يا رب، بنشكرك من أجل اليوم، بنشكرك من أجل الكلمات، بنشكرك من أجل التعميق فيها، بنشكرك من أجل المعاني اللي انت اديتنا لها، بنشكرك من أجل عمق كمان العلاقة اللي انت عايزنا نتشارك بها يا رب. باركنا زي ما باركت نوح يا رب، زي ما انك ناديته وتكلمت معاه، زي ما انك انت شفته صالح يا رب. تعالنا احنا بنطلب يا رب عشان انك انت تكون في وسطنا، وانك تغير نفوسنا يا رب رغم ضعفها يا رب، رغم الهزال بتاعها، لكن يا الله انت اكيد زي ما وعدت وقلت انه ده الوعد بتاعك وده الميثاق بتاعك، احنا متاكدين ومتمسكين بوعدك انك حتكيف معانا، وحتكون بتشاركنا دايما يا رب في اختياراتنا وفي قراراتنا، ان نكون دايما مقدمين لك نفسنا يا رب ذبيحه بتاعه شكر، نشكرك على كل شيء اللي بيحصل في حياتنا لو كان سيء أو كان جيد. يا الله تعال علمنا كمان نقدر نعلم ناس تانية كلمتك، ونعلمهم كمان كيف يتغيروا لأفضل حال، في اسم يسوع.
2: آمين
0: آمين.
2: أوكي يا شباب، الليلة ما في الدك، انتهينا بدري،
0: نستمتع المحاضرة،
2: أيوة المحاضرة بتاعته،
0: نتلاقى بكرة أكيد. يا أخونا إن شاء الله كده.
2: إن شاء الله
1: تمام.
2: شكرا
1: مع السلامة.
2: يلا مع السلامة.

0: يوم هفضل أغني لك على راديو سمت.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعا، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى

0: تنكرني 3 مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
0: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
2: لا.
1: فقال لهم:
0: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
3: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
0: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
0: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
0: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ 12، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
0: أبي قبلة يا يهوذا، تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
3: أنضرب بالسيف يا رب؟
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
0: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
0: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي. والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
4: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
3: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
3: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
3: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربك؟
8: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
9: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
0: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
9: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا. فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا رب، محبة أبدية أحببتني، حياة أفضل منحتني، ابنا وريثا جعلتني، فليس لي سواك. في المصائب أعنتني، في الشدائد عضدتني، سكينة وسلاما منحتني، فليس لي سواك. في وسط ضيقي أرشدتني، على ذراعيك حملتني، مياه الراحة سقيتني، فليس لي سواك. من العبودية حررتني، برباط المحبة أسرتني، على جناحيك أطلقتني، فليس لي سواك. ليس مثلك يا رب، لا يأسرني غير حبك، فلو بحثت حتى للمنتهى ليس مثلك يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا، خاصة الآن فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله. دشتوا تعرفوا إيش الله إيش يكلمكم، اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عاد تتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عاد تكون 9775. 9775.

وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: إذا حبلت امرأة وولدت ابنا تكون نجسة 7 أيام كما في أيام العادة الشهرية، وفي اليوم 8 يختن الطفل، ثم تنتظر الأم 33 يوما آخر لتطهر من نزيفها، فلا تمس أي شيء طاهر ولا تدخل المقدس حتى تتم أيام تطهيرها. وإن ولدت بنتا تكون نجسة 2 أسبوع كما في أيام العادة، ثم تنتظر 66 يوما لتطهر من نزيفها. ومتى تمت أيام تطهيرها لابن أو لبنت، تحضر للحبر عند مدخل خيمة الاجتماع خروفا ابن سنة لقربان يحرق، وكذلك حمامة صغيرة أو يمامة كضحية عن الخطيئة، فيقدمها الحبر أمام الله ويكفر عنها فتطهر من نزيفها. هذه هي شريعة المرأة التي تلد ولدا أو بنتا، وإن لم يكن في إمكانها أن تقدم حملا تحضر يمامتين أو حمامتين صغيرتين، إحداهما قربان يحرق والأخرى ضحية تكفير عن الخطيئة، فيكفر الحبر عنها فتطهر.

فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعيه ونصلي له، وأن احنا نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين صلي معنا وشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك، وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتوا تعرفوا في مسيحيين يمنيين، نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: أيها الرب.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: يا هلا
1: بكم. كيف حالكم؟
2: بخير. شو أخبارك؟
1: أنا صار الحمد لله. كيف أنت يا أخ جواهر؟
2: الحمد لله بخير.
1: الله يخليش. هذا شايف إن كان يوم طويل قضيتيه.
2: بالضبط كان يوم مرة طويل. كان عندي مواعيد كثير من مكان لمكان.
1: لكن الحمد لله أنت جيتي فعلا في الموعد.
2: الحمد لله.
3: اسمع انا بقول لك حاجه شوف بقول لك انا التيس هذا
1: انا بتفكر كل ما تيجي عند التيس
3: شايف التيس بعدين الله. شايف عنده جايب له ايش هذا السمبره ولا عتر تاكله تغديه
1: غدا دخن دخ
3: دخن
1: ايوه
3: لا بصراحه بيكون لحمه ما شاء الله
1: تعرف
3: ما صراحه اكثر من اسبوعين لازم يندبح هذا
1: لا هذا يحتاج لا اقل شيء سنه مالك
3: كم عمره كم عمره بقول لك سنه لا لا حبيبي كل
4: كم عمره صار التيس
1: عاد عمره 6 اشهر ما قد ما مالك
3: خلاص بعد كذا بيكون لحمه مش كويس يا اخي
1: لا لا بالعكس يكون لحمه احسن شيء التيس لما تصبر عليه لحمه يكون احسن
4: صح
3: يلا نشوفك
4: اتفق معه في هذا الموضوع
1: ايوه يا شباب ايوه اهلا وسهلا بكم وارحب ايضا بحبتنا المستمعين الذي بيستمعوا لنا في الاذاعه في الراديو وفي الانترنت باجتماعة الصلاه حقنا هذه الذي فعلا بتريحنا وبتخلينا نعرف اكثر ونستفيد من بعض اكثر فارحب بهم وباستفساراتهم تقدرون تتواصلوا معنا احبتي وانتم تسمعوا قبل الحلقه هذه قبل الاجتماع هذا او بعده في الاذاعه عن وسائل التواصل معنا فارحب بكم مره ثانيه نكمل في الموعظه على الجبل وعن ندخل في انجيل متى في الاصحاح السابع وفي مواضيع رائعة جدا جدا الذي هي عن إدانة الآخرين
4: صحيح.
1: وأن الله يعطي لمن يسأله لأن تكلمنا في الأسبوع الاجتماع الأسبوع السابق أن الله يعتني بنا
4: صحيح.
1: وهنا الله يعطي لمن يسأله
4: صحيح.
1: وأيضا تكلم عن الباب الضيق يعني من الآية 1 لآية 14 فمواضيع مهمة وتشيرها فعلا دراسة ونتناقش لأن في أشياء كثيرة نستفيد منها من بعض فلو أن يا أخ علي تبدأ وتقرأ لنا ثلاث آيات الأولى
3: آمين آمين
1: يلا تفضل
3: لا تدينوا لإلا تدانوا فإنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تكيلون يقال لكم لماذا تلاحظ القشة في عين أخيك ولكنك لا تنتبه إلى الخشبة الكبيرة في عينك
1: أيوة ممتاز
4: أو كيف تقول لأخيك دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك وعندئذ تبصر جيدا لتخرج القشة من عين أخيك لا تعطوا ما هو مقدس للكلاب ولا تطرحوا جواهركم أمام الخنازير لكي لا تدوسها بأرجلها وتنقلب عليكم فتمزقكم
1: أيوة اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم فكل من يسأل ينال ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له وإلا فأي إنسان منكم يطلب منه ابنه خبزا فيعطيه حجرا أو سمكة فيعطيه حية
2: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالأولى جدا يعطي أبوكم السماوي عطايا جيدة للذين يطلبون منه إذن كلما تريدون أن يعاملكم الناس به فعاملوهم أنتم أيضا هذه خلاصة تعليم الشريعة والأنبياء ادخلوا من الباب الضيق فإن الباب المؤدي إلى الهلاك واسع وطريقه رحب وكثيرون هم الذين يدخلون منه ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يهتدون إليه
1: يا سلام يا سلام فعلا كلام
3: الإدانات هذه في البشر تلاقي الإنسان يشوف عيوب الآخرين وما يشوفش عيوبه يعني كأنه هو ملاك يعني بس شغلته بس يلاحظ
1: صح
3: ندين الاخرين
1: ندين الاخرين من في علاقه محبه انا اشوفك يا علي بتدخن ما ادينكش اجيب كل محبه اقول لك يا علي ربي يبارك فيك انت اخي وحبيبي وانا خايف على صحتك مش اخسرك تمام. وأمام أدي لك كلام نصح بمحبة، ماشي أقول لك أنت إنسان سيء، أنت تدخل النار
3: ما يجوز يا أخي، خاف الله، ما يجوز، هذا هيكل الله، هذا قصد الله يعتبر، وأنت تدخن وهذا، وأنت وتدقي الكنيسة وما يصير، وأنت لك فترة بالإيمان، وأنت أو أقول للناس شوفوا هذا كملوا بالإيمان، هو مكانه يدخن
4: أو بيصلي له يطلب له الخلاص ويذبح قدام الناس. في آية في كتاب مقدس كتب نشيد الأنشاد، عروس النشيد اللي هي كانت بتقول هي بتقول إنه أنا يعني سمرافة قد الشمس قد لوحتني، يعني الكنيسة أو المؤمنين قدام الرب إنه شايفين نفسهم، بس الرب شايفنا جميلين.
1: صح.
4: يعني أنا حين أقول الشمس ضربتني أو واحد ضربت الشمس.
1: صح.
4: أو لوحت الشمس أنت، بس الغريبة إنه العريس هنا شايفها جميلة. فهم كيف؟ يعني زي ما يقول بعض الناس يقول لك الله يعني يرانا من خلال المسيح،
1: يرانا كاملين، بس احنا كبشر من انسان كامل. يعني انا بقول لناس ليش بالدين، ليش بتكلم اشياء سلبية، ليش بتقول كذا على فلان على زعطان، ليش بتسب الكنيسة هذه، يقول لك انا اشتري كنيسة كاملة. طيب الكنيسة هذه احنا، اوكي، واحنا ما فيش واحد كامل، الكامل هو يسوع المسيح. كل ما حاولنا نلتصق فيه كل ما تقدمنا خطوة، بس الكمال لما نكون عنده، لكن احنا عايشين هذا كلنا فينا نقص، كلنا فينا عيوب، تمام. من هو الذي في الدنيا هذه الذي يقول انا من غير عيب؟ يعني معناته المسيح ما جش لك او ما جش لك. يعني في ناس للأسف كل شغلتهم انهم يجيبوا اشياء سلبية، كل شغلتهم وهمهم. طيب يا اخي ارحم نفسك يا أخي، خلي عندك ما نقول أمل المسيح، رجاء المسيح. المسيح عنده رجاء فينا، هو عارف أوكي نحن مليانين عيوب، ومع ذلك عنده رجاء وجاء ومات من أجلنا. من أنت من أنا حتى أن أنا جي أستحقر أخ أو أخت؟ من أنت من أنا حتى أن أنا أستحقر قسيس أو خادم أو كنيسة أو جمعية أو من؟
4: أو حتى شخص من خارج الكهنوت أو القصد الملكوت
1: صح، أو حتى ناس من الدنيا. لا، الواحد يحمد الله يقول يا رب رويني عيوبي من أجل أن أنا بفضلك وبساعدتك تتصلح. يا رب لا تخليش أدين الناس من أجل ما حد يدينني. يعني كلام لو فعلا نستوعبه ان ان ان ان ان ان هو فعلا بيدمر.
4: عندي قصه،
1: اتفضل.
4: في اخت كانت في كنيسه، وبعدين الاخت هي تركت الكنيسه، راحت وسوت شيء، بس انها كانت واضحه، فالناس قالوا هذه تركت، شوفوا ايش سوت، راحت برا، كل الكنيسه يعني غضبوا عليها، لان هي بالنسبه لهم سوت شيء غلط، قد يكون غلط ايوه، بس انه الناس هي كانت واضحه قدام الناس، يعني كانت قالت انا كذا. بس الغريبه في ناس حبوها معي وقبلوها بعيو، يعني ما تغيرت المعامله. ليش؟ لانهم قال انا لو ما ادنتك معناته انا كامل ما عندي غلط، بس الاحتواء والمحبه، وقالوا ان الرب وحده يدين. يعني في ايه في دائما انا هذه
3: المحبه تستر،
4: انا هذه تصدمني الايه اللي هي في سفر يعقوب، عفوا كتاب يعقوب، انه حتى احيانا احنا نقول للناس انت رايح الجحيم، انت رايح مش عارف ايه، سرنا ارسلنا ناس للجنه ولا السمر سنه الجهنم، وهذا في يد الرب اللي هو فان كنت تحكم على الشريعه لا تكون عاملا بها بل تجعل نفسك قاضيا لها، وليس للشريعه الا قاض واحد وهو الله، واضعه هو وحده القادر ان يحكم بالخلاص او بالهلاك، فمن تكون انت لتحكم على الاخرين؟
3: لأنه ما لك أصلا، الله ما يعطيش صلاحياته للبشر في الأرض مهما كان، خاصة بقتل البشر، لأنه هذه من خصوص الله. يعني ليش الله إذا كان واحد خرج مثلا من الإسلام مرتد، هل أنت معك؟ يعني أنا مثلا إيماني الآن بالمسيح مطلق، أنا مؤمن مطلق إيماني 100%، لكن ما يحق ليش أنا أجي أفرضه عليك؟ أنت حط نفسك يا مسلم في مكاني أنا كمسيحي.
1: صح.
3: انت لو وجيت مثلا في دولة ما فيش دولة الآن مسيحية، كل القوانين علمانية وضعية، لكن لو افرض انه اجيت انت قبل 300 سنة ولا 400 سنة لما كان مثلا الكنيسة تحكم والملك مع الكنيسة، أجيت أنت كمسلم مثلا في بلد حكم المسيح يقول لك لازم تؤمن بالمسيح ولا بقتلك، هل بتقبل على نفسك هكذا؟
1: صح.
3: يعني يخرجك من دينك؟ لا، أنت الله أعطاك الاختيار. الله ما يجي حق لك أنت تجي تقتلني. إذا كان أنت، هل أنت أقوى من الله تجي تقتلني إذا أنا مرتد؟ ما خلي الحكم لله هو يقتلني. طيب شو عرفك إن أنا قد أرجع؟ شو عرفك إنه واحد الخاطئ هذا يرجع؟ تعطيه فرصة للإنسان، الله يعطيه للإنسان إلى آخر لحظة. عندما كان اللصين على الصليب، واحد خاطئ قاتل وكل شيء، لما آمن بالمسيح قال له اليوم تكون معي بالفردوس. فالإنسان ما يدينش أحد، الواحد يمتحن نفسه يقول له يا رب عرفنا أخطائي، لأنه كلنا الإنسان مولودين بالخطية، لأنه آدم لما أخطأ نحن ورثنا الطبيعة الخاطئة من آدم، مش الوراثة البيولوجية.
2: لما الإنسان يدين ربنا، هو قال لي النقمة أنا وجازي يقول الرب، لما الإنسان يدين إنسان يكون حاطط نفسه في كرسي ربنا. فهذا اللي عمله مين؟ الشيطان. الشيطان هو اللي حب إنه يحط نفسه في كرسي ربنا وينظر نظرة، يبدأ ينظر نظرة كأنه هو إله والناس بشر ومن حقه يقول هم سووا وهو هم خطأوا، وينظر لهم نظرة دنيا. أبرز شيء في صفات الشخصيات اللي تتميز بطبع الإدانة إنهم ينظروا نظرة دونية للأشياء إلا بيدينها، مو نظرة إنه يبغوا يصححوا، ولا تلاقي فيها نظرة بغض، نظرة حقد، نظرة دونية. وهذا ما ما ما يخلينا نفهم غلط ما موضوع إنه ربنا حط ناس عشان يدينوا أساسا. لما نجي نقول ربنا قال لا تدينوا، نستثني أفراد وأشخاص ما هم داخلين تحت هذا الآية البند. ربنا حط لهم السلطة إنهم يردعوا الناس، الرعاة في الكنيسة، الرعاة بالعكس من واجبهم إنهم يدينوا. ولما أقول إدانة ما أقول تفضيح، يدينوا لما الواحد يروح بالضبط تصحيح وجلسة واحد لواحد يجلسوا مع الإنسان هذا ويصححوا ويقولوا له أنت يا بني آدم،
3: مش يدينوه، النصيحة
2: النصيحة هي يمكن تدخل في نفس موضوع الإدانة، بس ما هو داخلهم ما هم داخلين تحت هذا البند، الرعاة والمسؤولين. يعني لو ما كان في أحد مسؤول في مكان، ما كان لازم يدين ويشوف مين الموظفين اللي بيعملوا طيب والموظفين اللي ما بيعملوا طيب، كان الدنيا راحت في داهية. فهذولا ما هم داخلين تحت بند الإدانة. الآباء والأمهات واجب عليهم يدينوا، بالعكس ونشوف في الكتاب المقدس ربنا عاقب ولعن بيت عالي لأنه قال له أردع عيالك كانوا بيعملوا غلط وما ردعهم فقال ربنا تحل لعنة على بيته، لأنه شوف الآية واضحة كانت جدا، من أجل الشر الذي يعلم أن بنيه، مع أنه كلمهم راح كلمهم بمحبة، ربنا ما قال له كلمهم بمحبة، قال له أردعهم. وهو من باب زي ما نعمل أحيانا دائما هنا، لا المحبة الأخوية نطبطب على بعض. وربنا لما يكون الشيء مخالف لشريعته يبغى الإنسان يوقف موقف حازم ويقول للإنسان أنت في صف الشيطان ما أنت في صف ربنا. قال ربنا من أجل الشر الذي يعلم أن بنيه قد أوجبوا اللعنة على أنفسهم ولم يردعهم، ربنا حلت عليهم اللعنة هو وبيته، لأنه هو كان في منصب الرادع، في منصب اللي وكلوا ربنا عشان يشيك على اللي تحت يده تحت مسؤوليته، وما كان أمين في المسؤولية اللي ربنا أعطاه وأوجب على نفسه اللعنة. فلما ربنا يقول لا تدين، وهذا بين الإخوة البعض مو بين مسؤول وإنسان تحت مسؤولية،
3: لا لازم أنا أعرفه. بس أنا كأخي لما أشوفه غلطان وحاجة زي كده ما أجيش مثلا قدام الجماعة وهو أخطأ ولا شيء أقول له لا أنت غلطان،
2: لأن ربنا قال المحبة تستر.
3: لا بس أنا كأننا أفضحه مش أنا أنصحه، لكن بيني وبينه وبالمحبة ألمح له يعني شوية كده بالمحبة حتى يتقبلها مني، يقول لك آسف. لكن لو أنت تجي تنصح واحد قدام المجموعة حتى لو هو عارف إنه هو غلطان بيكابر وبيقاوحك وتصير حزازات كمان،
2: هذا الهدف منها ما
3: هذا توبيخ، هذا مش نصيحة،
2: هذا يظهر فيها موضوع الإدانة إنه الهدف تصغير الشخص،
3: تصغير الشخص.
2: وهذا يبين لنا إنه هذا الشخص بيدين إدانة سيئة من اللي نفع اللي ربنا قال لنا لا تعملوه.
1: يعني الأخت جواهر جبتي الموضوع شرحتيه بكل وضوح، يعني أي إنسان مسؤول من مسؤوليات أمام الله، من مسؤوليات أمام أنا لو كنت مسؤول مدير أو مشرف أو مش منتظر الرب يجي لعندي يقول لي دين فلان أو لا، هذه مسؤوليتي أمام الله. لو شفت واحد خالف كلمة الله، لو شفت واحد عمل شيء ضد مشيئة الله، لو شفت واحد عمل أشياء ضد أولاد الله وهو من تحت سلطتي، ضروري ما أردعه.
2: بالعكس، إنه لو ما عمل كده يحل اللعنة عليه وعلى المسؤولية اللي تحته. صح.
3: لكن أنا كواجبي، ليش الأوروبيين صدقوا يا أخواني أنه أنا بعرف واحد قسيس عزمنا بعدين أوروبي، لما عزمنا في البيت في يوم الحفلة حق بنته بتتخرج بتخش الكلية كلية الطب، خلصت الثانوية، فيعرفنا أنا دائما يقول لي أنا عندي أخوان، وأنا سألته عندك أخوان؟ يقول لي أفراد. لما يوم الحفلة اجتمعوا يعرفنا، يقول لي القسيس هذا، يقول لي قال لي هذا شوفوا أخي، شايفه عنده شعارات حق بودا، والثالث ملحد. تصور أنت كيف عايشين بمحبة وسلام ولا كأنه في أي شيء. قلت له كيف أخوك بودي؟ بداية أنا لما أول مرة تعرفت على له قلت له ليش تسيبه بودي وهذاك ملحد؟ قال لي أنا اللي علي نصحتهم بالمحبة، بشرتهم، لكن أنا مش ملزم، أهم شيء أنه هنا يطبقوا القانون والنظام حق الدولة، ما يغشوش، لو في شيء في الدولة، وإذا كان هم مش مؤمنين الرب اللي بيحاسبهم يوم الحساب، لا أنا ولا شيء، لكن هم أنا عاملهم كأخواني وكل شيء كأخوان. شفتي كيف؟ لا، نحن مشكلتنا نحن ما نقبلش الآخر. دي الحروب هذه ليش في الشرق الأوسط؟ ولن توقف ولا بعلاقة سلام ولا أمم متحدة ولا غير، لأنه عدم قبول الآخر. تلاقي إذا يقول لك أنا وهابي، إذا يقول لك لا صار صوفي، صار يروح عند المقابر، صار يروح يعبد الأولياء
4: أو رافضي.
3: يا أخي خلي إنسان إن شاء الله يعبد حجر، بس لا يرمينا بالحجر.
4: صح صح،
3: أنا أحترم كل الأديان، ما لي علاقة، أنا أبشره بالمسيح مرة مرتين ثلاث مرات بمحبة وكل شيء. إن قبل قبل، يشتي ناقش، عنده أسئلة من حقه يسأل. صح. لكن أما يقاتل ويطعن هذا هروب.
1: صح.
3: لا تدينوا لك، لا أنا إيماني بالمسيح مطلق، لكن ما جيش أفرضه عليك أنت. صح. لا مسلم ولا على البودي. صح. ولا أي شيء.
1: ما فيش مجتمع أصبح راقي وأصبح مجتمع ينعم بالأمن والأمان، وأساس هذا كله ما والمجتمع ما بنش على قبول الآخر.
2: بالطبع.
1: يعني إحنا على ما قلت أنت أخ علي، مصيبتنا الكبيرة في البلدان الإسلامية والعربية أنه عدم قبول الآخر. للأسف كل واحد بيقول أنا عندي الحجة والباقي غلط.
3: أنا أنت إيمانك مطلق بس ما عندك دليل وإثبات كده مادي تورينا أنه أنت على حق.
1: حتى ولو عندك،
3: خلي الديان هو خلي حاسبنا الله، مش انت تحاسبنا.
1: هذا لك انت، الدليل لك انت، بس مش انك تفرضها على غيرك.
4: على قول المثل اللي يقول انا وبس والباقي خس.
3: يعني مثل لبناني هذا
4: صحيح، ما كنت اعرف
3: مثل لبناني.
1: يعني مثلا المسيح وهو الله، وهو عارف، ويعني هو الله، هو جاء خلاص البشر. اوكي، يعني لما جاء عند واحد وقال له اوكي ان انا ايش اعمل من اجل ادخل الملكوت.
4: صحيح. تمام.
1: فقال له بالوصايا انه كذا، وقال انا وعيت عليها وانا. ففي الاخير قال له اوكي روح بيع كل ما عندك، وكان رجل غني، وقسم على الفقراء وجي اتبعني. فالرجل خاف لانه كان غني، يقول لك ايش هذا. تمام. المسيح هو قادر انه كان يقول له اؤمن، ها، بس لا، احترم حريته. تمام. كان المفروض انه يقول لا انا على حق، انا الله، انا كذا، خلاص سابه. قالوا سابه والمسيح حزن عليه.
3: لانه الله يعلم الغيب، الله يعلم. أيوة. الغيب عارف نقطه العيب هذا في الشخص.
1: ايوه. طيب يا اخت جودي، لو تنتقلي لنا النقطه الثانيه.
2: يقول المسيح لا تعطوا المقدس للكلاب ولا تطرحوا جواهركم امام الخنازير كي لا يدوسوها بأرجلها. أيوة. كي لا تدوسها بأرجلها وتنقلب عليكم فتمزقكم. فيمكن يقول هذا واحد يسمع هذا الكلام يقول يعني ما مبشر، بس المسيح ما بيقول كده. المسيح لا. هو نفسه اللي قال الكلام ده، قال أنا أرسلكم للوسط كال كالخراف وسط الذئاب. فلما تدخلوا قرية قولوا لهم البشارة، سمعوكم مرحبا هم الكسبانين، ما سمعوكم أنفضوا. هذه الآية بتقول أنفضوا خلاص، ما يبغوا لا تفرضوا عليهم ولا تجبروهم، وهذه هي المبادئ اللي بتقوم عليها الدول المتقدمة. ما في إجبار. أنت تعرض اللي عندك وأنا أعرض اللي عندي، لا أفرض عليك إلا أنت تبغى. لما يقول الخنازير هنا معناته الخنازير اللي ما تقدر قيمة اللي إحنا نعطيهم هي. وهم هدول اللي وصفهم رب الخنازير، لأن الخنازير ما تقدر قيمة الجواهر، ما تعرف قيمتها،
3: كلمة مجازية.
2: فأنت بالضبط، فأنت لما تعطي الكلمة لإنسان ما هو مقدر قيمة هذا الشيء، وشفت من ردة فعل أنه مو مقدرة ولا هو مهتم. الإنسان اللي يقدر تلاحظ فيه اهتمام ويبدأ يسألك ويبدأ يستفسر، إنسان اللي باين أنه مو مقدر رح يهاجمك، وهذا اللي بيقوله الكتاب رح تنقرب عليكم و تدوسها وتمزقكم، تدوسكم، تدوس اللي اعطيتوه تدوسكم. فإذا إنسان مو مهتم لا تحاول تدخل معاه في جدالات ما توصل لشيء.
1: لا لا،
2: وقال الكتاب إياكم الجدالات العقيمة.
1: الجدالات هذه دماء.
4: يعني هل المسيح يقول للغير المؤمنين أنه مثلا كلاب وخنازير؟
3: لا، هذا كان في العهد اليهود عندهم غرور، عندهم انه كل انسان غير يهودي فهو كلب.
4: هذا غلط طبعا.
3: طبعا خطا
4: طبعا،
3: بس يعني كانت هذه كانت المصطلحات في المجتمع اليهودي.
1: صح. على اساس الناس يفهموا فاجت المصطلحات
3: بلا اسماء مجازيه وحاجات مجازيه، لكن الرب ما يقولش على الرب ما يقول على البشر.
1: لا لا لا، بس
3: انه خليقته
1: فعلا شرحتها، لان في ناس كثير عندهم لبس في الموضوع هذا وصعب انهم يفهموه. ممتاز. طيب ال ال ال ال ال ال الآية الثانية، آية رقم 13 و14، يعني من الأشياء الرائعة الذي ال ال ال الواحد فعلا بيقول ادخلوا من باب الضيق فإن الباب المؤدي إلى الهلاك واسع وطريق رحب، وكثير هم الذين يدخلون لمن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدي إلى الحياة وقليل هم الذي يهتدون إليه. يعني فعلا هذا بيثبت أن الناس الذي بيسعوا وراء الجاه والطمع والجشع في ظنهم أن يعني حتى ناس بيستخدموا اسم الله تمام ويقولوا ونبشركم ويبشركم وعندكم كذا والشهيد عنده كذا ها والمدري أيش وال، بس هنا بيقول كلام رائع جدا أن الباب الضيق. ليش الباب الضيق؟ لأن محبة المسيح بتخلينا نعرض عن أشياء كثيرة في العالم هذا، وقد تكون أشياء تؤلمنا نحن نتخلى عليها، قد تكون أشياء تجرحنا لأن إحنا أشياء غلط هي، أو حتى أشياء ممكن هي تؤدي نحن ننظر للعالم هذا. فمن محبتنا للمسيح منتخلى عنها. قد يكون في شخص مثلا أذاك، في شخص جرحك، من أجل المسيح بتسامح وتعدي، وفيها ألم وفيها قصاصة ها. في الباب ضيق في ألم، المسيح تألم على الصليب وما هوش أحسن مننا أبدا.
3: الباب ضيق ما تلا أنت لما تسأل الواحد يقبل المسيح يسيب أهله بلده.
1: صح.
3: ينحرم منهم، والمجتمع اللي يعرفك أنت في من بلد الفلاني لو عرفك أنت يمني وتعيش في بلد في أي دولة يعرف أنك أنت يمني وصرت مسيحي بيضطهدوك وقد يقتلوك. وبعدين لما يقول لك مثلا زوجة واحدة ما فيش طلاق إلا بعلة الزنا، أنت تقول إيش هذا زوجة واحدة وبعلة الزنا؟ يعني دي صعيبة بالنسبة لغير المؤمن. أو مثلا أحيانا تشوف أنه يقول لك بيع ما قسم مالك للفقراء، مثلا في عدد الإنسان يقول لك يا أخي أنا الشيء روح ديسكوات وأسهر، وبعدين أحيانا عندي فلوس أروح أزني أروح أعمل طالما عندي فلوس واستمتع وأسكر وأعمل وكل شيء. فهذه كلها تحرمه من السماء من الخلاص، لأنه هذه الأشياء تحرمه. فهو يشتي يتمتع بالدنيا بالفلوس بالمال بالفسق بالسرقة بكل شيء، بالسلطان الذي معه بالافتراء، لكن يقول لك هذا حكاية إننا نمشي مع المسيح، هذا باب ضيق.
1: أيوة.
2: وباب ضيق كمان نقطة إنه صح إنه الواحد يدخل في موضوع ذنوب وآثام ويسوي فسق ومعرفة، كمان نقطة إنه أعيش مرتاح، ما أبغى أكلف نفسي إني أسوي أي شيء لمملكة ربنا. مرتاح كده، ليش أكلف نفسي وخليني كده الدنيا مريحة عندي؟ ليش الصداع وليش تقولي أعمل شيء لربنا وروح سوي وروح؟ خليني. الكتاب المقدس يقول إنه الإثم رفع الإثم لدرجة أعلى من مفهوم الناس، قال إنه اللي يعرف يعمل خير وما يعمله هذا آثم. فاللي جالس مرتاح كان لو الدكتور ماهر صموئيل القسيس كان دائما يقول أتجدد وأتمدد، خلاص ما تقول لي سوي شيء ولا أخدم ربنا ولا شيء. هذا برضو باب واسع يعتبر. الإنسان ممكن أحيانا يحسب إني بما إني ما أذنب فأنا بالسليم، بس برضو إنك ما عملت شيء يا ما أثمر. قال ربنا أثمر أثمار تليق بالتوبة، ما في أي ثمار، جالس لا ثمار خير ولا شيء.
1: اسم هذا
2: يا بالضبط هذا في حد ذاته إثم.
1: طيب إيش رأيك يا أخ عبد الله؟
4: الحرية لها ثمن، والإنسان لأجل أن يكون حرا أحيانا لابد أنه يختار أشياء ضد مشيئته. يعني مثلا هنا يقول الباب واسع، أحيانا نأخذها حرفية أنه الباب واسع، أنه يعني هذا المسيح يطلب مننا أنه حنا نتعذب أو نمشي في طرق غص، لا يعني انك انت بهذا الاختيار، يعني انا اشوف انك لازم تلاقي مقاومه من ناس، لازم تسلك طريق. يعني احيانا انت تكون ماشي في الطريق في مكان والطريق واسع بس في رياح وفي ما عارف، فانت تضطر تسلك طريق ضيق. يعني مثلا الشعب لما طلع من مصر، لو هم مشوا من الطريق الواسع هذاك، طريق فيه طريق، كانوا وصلوا ب40 يوم صح، لكن خلاهم وداهم طريق طويل
3: 40 سنه.
4: طبعا عدم الإيمان وكذا، لكن عشان يتعلمون، بس هو رعاهم وقف معاهم ما خلاهم ما بس طريق طويل، قال لهم انتوا على أساس تدخل الأرض لازم تخوضوا حروب، لازم تسووا أي شيء.
1: أيه.
4: فهم كيف؟ لازم تخوضوا حروب. طيب فأنت حين تقول أقول لك لا، الطريق هذا يوصلك بسرعة، لكن الطريق الضيق ذا أأمن وأحسن، بس هو ضيق وشوك وكذا بس أأمن. شوف كيف المسيح قلب الأفكار.
1: صح.
3: أوكي. خاصة حتى مثلا في أنبياء كذبة، مش من الصعب إنك تكون مسيحي، بس بعض الأنبياء الكذبة مثلا يبسطوا لك الأمور، كل شيء بحبح إنه وعلى أساس إنه من الله وهو كله بحبح، خد ما تريد، يعني كل قوانين الرب لما يقول لك المسيح زوجة واحدة وما فيش طلاق إلا بعلة الزنا أو واحد من الطرفين أن يموت.
4: صح.
3: يجي واحد يقول لك خد كم ما تريد. سوي وافعل وافعل ما أدري إيش وكل شيء. فهذا هو لما المسيح قال سوف يأتوا لكم أنبياء كذبة أو معلمين تلاقيهم أحيانا في الكنائس، يجي يقول لك إيش إن كنيسة زواج حرمة بحرمة، زواج برقم برقم، هذه لا نعتبرها كنائس. صح. نحن أصلا
4: صح. صح.
1: طيب لو ترفعنا يا أخ عبد الله في صلاة نختم بها الجلسة الحالية هذه والبركة، تفضل.
4: يا رب نشكرك على تعاليمك، أنت المعلم الصالح وكلمتك حية ولا تتبدل. نشكرك على تعليمك النقي، نشكرك لأن دائما نتعلم منك الكثير، ولأنك دائما تريدنا أن ننمو وأن نتعلم وأن نكون يا رب أنوار وملح، ونكون يا رب شهود، ونكون يا رب أواني تمجدك يا سيد. نشكرك على كلمتك الحية التي لا تموت، لأنك أنت هو أمس واليوم والأبد. نشكرك على محبتك للجميع.
3: آمين.
0: هيا نصلي وله المجد.
1: فعلا فعلا اجتماعات رائعة، كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا. فقرة رائعة عن جيلها الآن هي أقوال المسيح لأختنا العزيزة سلوى حبيب. المسيح قال كلام رائع كثير، كلام فعلا يكتب بماء الذهب لأنه إله حقيقي. فنعرف جزء من أقوال المسيح ومع أختنا الفاضلة سلوى حبيب.
5: أنوار كاشفة.
6: أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
5: يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
6: هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. أهلا ومرحبا بك مستمع العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نتابع تقديم هذه السلسلة وهي تحت عنوان أقوال المسيح. لقد تكلم المخلص يسوع المسيح بأقوال عديدة مليئة بالحكمة، مما أثار إعجاب الناس من حوله، كما أكدت أيضا على سلطانه الإلهي.
7: هل تتمسك صديقي

0: ساعين وراء مصالحهم الخاصة. لكن في المقابل لو سلك الجميع بما يدعونه من قيم ومبادئ لما عم الفساد المجتمعات.
1: هل تعلم مجتمعي أن المخلص يسوع المسيح سبق له أن عالج هذه المشكلة بالذات؟ أي مشكلة التناقض بين القيم والمبادئ التي يؤمن بها الإنسان وما يعلنه أمام الآخرين؟ لا بل حذرنا من التردد والخجل والخوف من إعلان ما نؤمن به.
0: قال المخلص يسوع المسيح لتلاميذه الاثني عشر الذين أرسلهم لكي يكرزوا بملكوت الله: فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات، ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات.
1: لقد أراد المخلص المسيح تشجيع تلاميذه لكي يكرزوا برسالة الإنجيل، رسالة ملكوت الله، دون خوف أو خجل، ولا يهاب أحدا، بل يعلن رسالة الله بكل جرأة ووضوح. لكن ما علاقتنا نحن اليوم بتصريح المسيح هذا؟ هذا ما سنجيب عنه بعد فاصل موسيقي قصير، فابقوا معنا.

0: صديقي المستمع، أكد المخلص يسوع المسيح على حقيقة هامة، وهي ضرورة أن نسعى لكي نعلن إيماننا به للآخرين. ونستطيع تشبيه ذلك باكتشاف المرء لأمر مبهج مفرح، أو بحصوله على كنز عظيم. أفلا يسعى عندها لكي يخبر الآخرين عما اكتشفه أو بما حصل عليه؟
1: إن الإيمان بالمسيح المخلص يجعلنا نحصل على غفران الله الكامل لخطايانا، ونصبح بالتالي من أولاد الله. هذا هو الخبر المفرح السار الذي يجب أن نعلنه للآخرين، لكي يأتوا هم أيضا ويختبروا مثلنا خلاص الله المجيد وغفرانه الكامل.
0: لهذا قال المسيح إن من يعترف به أمام الناس أي يعلن رسالة الخلاص المفرحة للآخرين دون خوف أو خجل، سيعترف به أمام الآب السماوي. وفي المقابل، إن من ينكره ويخجل بإعلان هذه الرسالة إلى الآخرين، فهو أي المسيح سينكره أمام أبيه السماوي.
1: هل تعلم مستمعي أن هناك عدة حالات يمكننا فيها أن ننكر المسيح أمام الآخرين؟ ففي أحيان كثيرة لا نرغب أن يعرف الآخرون أننا مسيحيون أو أننا قبلنا خلاص المسيح، ونتهرب من كشف هذه الحقيقة عندما تسمح لنا الفرصة بذلك.
0: وفي أحيان أخرى لا نبدي رأينا المسيحي بقضية تطرح أمامنا خوفا وخجلا من الآخرين، ونختلط بالمجتمع ونسايره إلى حد تضيع فيه هويتنا المسيحية، ولا يعرف أحد أننا مسيحيون. وهذا ناتج بالطبع عن ضغوط المجتمع علينا، فنرضخ لضغوطه ونهادنه.
1: صحيح أن المسيحية هي عار، وخاصة في بعض بلداننا العربية، ويتعرض الكثيرون للاضطهاد من جراء إيمانهم، لكن هذا لا يمنع أن نعترف بإيماننا بيسوع المسيح وبالخلاص المجيد الذي حصلنا عليه، وأن نتحين الفرص لمشاركة الآخرين في إيماننا واختبارنا الذي يكون أمرا جديدا وغير

0: معروف بالنسبة لهم.
1: أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عتتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عتكون 9775 9775.
2: مستمع الكريم، نستطيع أيضا أن نعلن إيماننا بالمسيح عن طريق سلوكنا القويم والحياة الأخلاقية الرفيعة التي نحياها، وأن نحب الآخرين ونساعدهم عند الحاجة، أي أن نعيش حياة المحبة العملية. فسلوكنا العملي هذا يترك أثرا بليغا في النفوس أكثر من الكلام،
0: وهذا ما يلفت انتباه الناس ويجعلهم يتساءلون لماذا نحن نختلف عنهم، فيبادرونهم إلى طرح الأسئلة علينا. ولهذا حث الرسول بطرس المؤمنين بالمسيح قائلا: بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف.
2: يستغرب الناس يا صديقي سلوكنا الأخلاقي الرفيع ومحبتنا المضحية ومواقفنا الصحيحة، وهكذا يبادرون إلى طرح الأسئلة علينا، وعندها نستطيع أن نحدثهم عن غفران الله الذي حصلنا عليه بواسطة المخلص المسيح، ثم ندعوهم لكي يأتهم أيضا ويختبروا هذا الخلاص المجيد.
0: إذن هناك وسائل عديدة نستطيع من خلالها أن نعترف بالمخلص المسيح وأن نعلن خلاصه، ولهذا علينا أن نطلب من الله أن يعطينا حكمة متى نتكلم وكيف نتكلم وبماذا نتكلم، وأن تكون حياتنا فعلا مقدسة وطاهرة، وأن نعيش حياة المحبة نحو الآخرين.
2: وهو الذي تحدث عنه أيضا الرسول بولس من رسل المسيحية عندما قال للمؤمنين بالمسيح: لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتو، تضيئون بينهم كأنوار في العالم. إذن إن المؤمن بالمسيح يكون كنور يضيء في وسط عالم فاسد وشرير.
0: ألا ترغب مستمعي يا من آمنت بالمخلص المسيح أن تعترف به دائما؟ ما عليك إلا أن تكون نورا للآخرين كما ذكرنا الآن. أما إذا كنت لم تختبر بعد صديقي خلاص المسيح وغفران الله، فإني أدعوك الآن لكي تقبل بالإيمان هذا الخلاص المجيد، فتحظى بأعظم العطايا وتنال الحياة الأبدية.

احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: يا سلام أروع وأحسن أقوال المسيح وكلام المسيح والحياة مع المسيح. جربوا وعيشوا مع المسيح. أنا عشت وشفت التغير في حياتي، تغير جذري 360 درجة، نعمة وبركة وسلام. أحبتي الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. نتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا. فصدقوني ما عاد تندموش أبدا، بالعكس هتلقوا كل الخير والبركة.
1: كتاب المزامير المزمور 88.

ربي وإلهي ومنقذي. قدامك أصرخ نهارا وليلا، ليت دعائي يصل إليك. قرب أذنك إلى صراخي، لأن نفسي شبعت من المصائب وحياتي اقتربت من القبر. أنا محسوب مع النازلين إلى الحفرة، صرت كرجل بلا قوة، بين الأموات فراشي مثل القتلى الراقدين في القبر الذين لا تذكرهم ولا تعتني بهم. وضعتني في قعر الحفرة في ظلام الأعماق، استقر غضبك علي وغمرتني بكل أمواجك، أبعدت عني أصحابي وجعلتهم يكرهونني. أنا محبوس ولا أقدر أن أخرج، انطفأت عيناي من الحزن. أدعوك يا رب كل يوم، أبسط يدي وأبتهل إليك. هل تصنع عجائب مع الموتى؟ أم تقوم أرواحهم لتسبحك؟ هل يتحدثون في القبر عن رحمتك؟ أو في الهاوية عن أمانتك؟ هل يعرفون عجائبك في الظلام؟ أو يذكرون أعمالك الصالحة في أرض النسيان؟ أما أنا فإليك أصرخ يا رب، في الصباح تأتي صلاتي إليك. يا رب لماذا ترفضني وتحجب وجهك عني؟ أنا مسكين منذ صباي وقريب من الموت، احتملت أهوالك وتحيرت. غضبك غمرني، أهوالك حطمتني، حاصرتني طول اليوم كالسيل، أحاطت بي تماما. أخذت مني أصحابي وأحبائي، فصار الظلام رفيقي.

تصبحوا على خير. ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غضوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي. مع السلامة.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أعزائي المستمعين، موضوعنا في حلقة اليوم: من هو عيسى عليه السلام؟ في يوم من الأيام كان في مدينة القدس زحمة كبيرة، وشافوا الناس واحد راكب على حمار ومعاه وحدين شايلين سعف في ايديهم ويهتفوا له: خلصنا يا ولاد داود، مبروك اللي جاي باسم ربنا، خلصنا في العلالي. وكثرت زحمة الناس وكبر الحشد وعلى صوت الهتاف. ويقول الكتاب المقدس إن المسيح لما خش للقدس اهتزت المدينة كلها وتلخطت عقول الناس، وتموا يسألوا في بعضهم: من هذا؟ من يكون هذا؟ سيدنا عيسى لما بدأ رسالته على الأرض جماعة تلاميذ الأطناش ودزم عشان يبشروا الخلق بملكوت الله ويشفوا المرضى، وتجمعت عليه الناس وقعدت تتبع فيه من مكان المكان. وهذا دار هزة خوفة الشيوخ ورجال الدين اليهود، وصلت شكوتهم من الملك هيرودس، فاستغرب وقال: إن نبي يحيى أنا قطعت راسه، فمن يكون هذا؟ ونقرأ في كتاب النبي شعيب عليه السلام نبوة على سيدنا عيسى اللي قالها بمئات السنين قبل ما يجي سيدنا عيسى. قال: اسمه يكون عجيب، يفسر قدرة الله، وقبل النهاية ورئيس السلام يكون. والحاجات اللي كان يديرها كانت عجيبة. ففي مرة كان ماشي في الطريق فشاف شجرة كرموز، فحضر شهورة عشان يأكل منها، فما لقاش فيها شيء، فدعا عليها في بسة الجرة. ولما التلاميذ شافوا اللي صار تعجبوا. ونقرأ في إنجيل متى في الآية رقم 7: فلما كمل المسيح كلامه افتحت الناس أفهامها من تعليمه، لأن كان يعلمهم كأن عنده قوة مش كيف الشيوخ اليهود. وكانت معجزاته رهيبة، فكان يشفي المرضى، والمشلول يمشي، والأطرش يسمع، والعمى يحق، واللي رابطه جن ولا شيطان كان يحرره، وأي شيء في الطبيعة كان يخاف منه ويتبع أوامره. حتى الريح كان يتحكم فيها، وموج البحر يهديه، والناس تعجب من أعماله غريبة، وقعدوا يسألوا بعضهم: من يكون هذا؟ لأن سيدنا عيسى كان يدير في كل المعجزات الخارقة اللي الناس والله الشيوخ اليهود ما كانوش يقدروا يديروها. كان عنده قدرة عجيبة. وسيدنا عيسى أكثر من هكي هزم حتى الموت نفسه، وكان ينوض في الناس من قبورها. وكيف ولد الهجالة مرات نايين، وبنت شيخ يهودي، واللي عازر خو مرثا، وحتى روحه لما صلبوه